احنا الحكاية الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكاية اللي

ثهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس نائل أبو عبيد، وأضاف البيان أن استهداف قائد لواء رفح جاء بعد اغتيال قائد لواء خان يونس ومسؤولين كبار في حركة حماس.

0: خلال الأسبوع الجاري. وقال نتنياهو وكاتس إن رسالة إسرائيل هي أنه لا يوجد أي مسلح محصن وأن حماس لن تبقى في قطاع غزة. هذا وذكرت وسائل أعلام فلسطينية أن أبو عبيد قتل في قصف إسرائيلي استهدفه في منطقة مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. في هذا السياق أكد كات إن السياسة التي يقودها ونتنياهو والتي ينفذها الجيش بأعلى درجات المهنية والاحترافية واضحة بحسب تعبيره، وهي تتمثل في القضاء على من وصفهم بالإرهابيين وإزالة التهديدات دون المساس بالمدنيين أو غير المقاتلين وفق قوله. وأكد أن هذه السياسة التي تتبعها إسرائيل تتناقض تماما مع الرواية التي رواها صناع فيلم نازا الإسرائيليين يوفال أبراهام ورحيل شور. إلى ذلك، طلب مسؤولون في الجيش الإسرائيلي من جهاز الأمن العام الشباك المساعدة في التحقيق بشأن فيلم نازا الذي يستند إلى شهادات جنود إسرائيليين حول ممارسات الجيش خلال الحرب على غزة، فيما يتركز الفحص الإسرائيلي على احتمال تسريب معلومات سرية واستخدامها في إنتاج الفيلم وعلى هوية الجنود الذين أدلوا بشهاداتهم فيه. وتأتي الخطوة بعد سلسلة إجراءات أمر بها رئيس أركان الجيش إيال زمير في أعقاب الضجة التي أثرها الفيلم، إذ كلف المدعي العسكري العام بفحص ودفع إجراءات قانونية ضد الفيلم والضالعين فيه، إلى جانب فحص جوانب تتعلق بأمن المعلومات وإمكان تسريب مواد سرية استخدمت في إنتاجه. إلى شأن آخر، قالت مصادر مطلعة إن اجتماع سفيري لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن استمر أكثر من ساعة ونصف في إطار مساع أمريكية لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة بعد الجمود الذي أصاب جولات المفاوضات السابقة حول لبنان. وبحسب المصادر، تسعى واشنطن إلى تقريب وجهة النظر بشأن توسيع المناطق التجريبية التي يتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها والتوصل إلى تفاهم بشأن جدول للانتخابات الإسرائيلية تمهيداً لجولة المفاوضات المقبلة في روما. ووفق ما ورد، انتهى الاجتماع في أجواء وصفت بالإيجابية من دون إعلان تحقيق تقدم أو تفاهم محدد. أما ميدانياً في لبنان، أفادت تقارير باستهدافين إسرائيليين وجهها على منطقة القنطرة جنوب لبنان في ساعة الليل. إلى شأن آخر، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة قال إن جماعة الحوثيين أطلقتها من اليمن باتجاه مكة المكرمة. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت المسيرة قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وشدد المتحدث السعودي على أن أمن مكة المكرمة والحرمين الشريفين يمثل خطا أحمر، محذرا من اتخاذ إجراءات وصفها بالرادعة في مواجهة ما اعتبره استمراراً للهجمات الحوثية على الأراضي السعودية. في المقابل، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين حزام الأسد إن الرواية السعودية كاذبة، مؤكداً أن الجماعة لا تستهدف المقدسات الدينية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المواجهة بين السعودية والحوثيين تصعيداً هو الأوسع منذ سنوات، مع انتقال الهجمات إلى أهداف داخل المملكة العربية السعودية بتزامن مع اتساع رقعة القتال داخل اليمن. في ذات السياق، حثت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى السعودية، محذرة من هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة تنطلق من إيران ومن ما وصفته بالحوادث الإرهابية وتداعيات الحرب في المنطقة ومن عمليات اعتقال مرتبطة بالنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى تعرض مواطنين للاعتقال في السعودية بسبب منشورات أو مشاركات أو حتى إعجابات قديمة اعتبرت منتقدة للحكومة، وذلك حتى في الحالات التي تمت فيها تلك الأفعال خارج السعودية. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية، ويسود طقس صيفي عادي حار نسبيا إلى حار خلال ساعة الظهيرة. اليوم في القدس وأيضا في الجليل الأعلى 32 درجة مئوية، طبرية 37، النصرة 34، حيفا 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات اليوم 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، أعود وألقاكم على رأس الساعة. صباح الخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح اليوم الأربعاء 16 من أيلول سبتمبر من العام 2026. العناوين في هذا اليوم عديدة، هل ستنتهي قريبا أو خلال الساعات القادمة لربما الأزمة التي بدأت في قلب الجليل في البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة نفوذ قرية مجد الكروم من خلال تواجد عدد من الفتيان المستوطنين في المنطقة. الصندوق القومي الإسرائيلي المعروف بالكارين كيامت اتخذ قرار، على الأقل هذا ما أعلنته مصادر في المؤسسة، عن إبعاد هؤلاء باعتبار أن القضية أصبحت الآن منافية لما تم الاتفاق عليه، بما معنى الحديث عن مرعى للمواشي ولكن أصبح بؤرة استيطانية. وهل هذا سينهي الموضوع أم سيؤدي إلى تصعيد، خاصة بضغط من قبل جهات سياسية عديدة تدعم هذا المشروع إذا كان في مجد الكروم أو في غيرها، بمعنى أن القضية الآن هي قضية سياسية. واستمعنا وتابعنا في الأيام الأخيرة عدد من اللقاءات في هذا الموضوع. عناوين أخرى سنتابعها، مسألة الشطب، شطب الأحزاب، القضية التي ستناقش سياسيا بالأساس في لجنة الانتخابات المركزية، ما بين طلبات الشطب المتبادلة، في الليكود يطالبون بشطب بالقائمة الموحدة والقائمة المشتركة والنائب عوفر كسيف، وفي المقابل منظمات حقوقية تطالب بشطب عثماء يهوديت والصهيونية المتدينة، وعثماء يهوديت أيضا يطالب بشطب الديمقراطيين، وكل هذا في مسعى طبعا للظهور أمام لجنة الانتخابات وبعد ذلك تصدير ما يحدث هناك من، لا أريد أن أسميها مسرحية، ولكن عرض لكل طرف لأي أو ليحظى بتأييد أكبر لدى قاعدته الشعبية الانتخابية. السؤال كيف ستنتهي الأمور أمام المحكمة العليا؟ ملفات إقليمية أيضا على المحك، السعودية كما تقول مصادر إسرائيلية تطالب بمساعدة إسرائيلية، والمعلومات عن الحوثيين، هل هذا سيؤدي إلى حراك سياسي، ولا أريد أن أسميه إلى ابتزاز سياسي في هذا المسار. وكذلك في بعض الملفات المؤلمة هذا الصباح، بلاغ عن عشرات المفقودين تحت أنقاض مبنى انهار في غزة المدينة. نتحدث عن مبنى تصدع خلال الحرب، تعرض لضربات، ولكن كما نعلم هنالك آلاف العائلات التي تسكن في هذه المباني بحثا عن مأوى، ولسبب

وآخر انهار هذا المبنى، والحديث عن عشرات المفقودين في حصيلة أولية. يقول الدفاع المدني في غزة 5 قتلى وأكثر من 10 إصابات، ولكن هنالك عشرات المفقودين. في المقابل، إسرائيل تواصل في هجماتها في القطاع وتستهدف من تصفهم بقيادات في حركة حماس. إذن هذه المحاور وأخرى سنتابعها في هذا الصباح في برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار زميلة أسيل فرحات. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: الجديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي
1: الآن في آي بليس. افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
3: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
2: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
4: نظارتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
5: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب.

0: لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
1: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
2: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455.
3: أكاديمية رمات جان.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: الشمس دائما.
6: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، نحن في أول خبر لمن ينضم إلينا الآن، ونبدأ في عناوين هذا الصباح وعبر أثير إذاعة الشمس. ومن الأخبار العاجلة جدا في الدقائق الأخيرة، بلاغ عن إصابة خطيرة نتيجة إطلاق نار في منطقة أم الفحم، هذا خبر أولي يصل إلينا في هذه اللحظات. الحديث عن شاب في 25 من عمره تعرض كما يبدو لإطلاق نار والإصابة خطيرة، نقل إلى عيادة طبية في المدينة، وطاقم تابع لنجمة داود الحمراء ينقل إلى المركز الطبي في العفولة، هذا ما ورد إلينا في هذه اللحظات. يوم أمس مساء تابعنا بلاغ عن جريمة قتل أخرى للأسف الشديد في مدينة يافا. إذن العنف والجريمة لا توقف، إصابة خطيرة وفق البلاغ الأولي من نجمة داود الحمراء في مدينة أم الفحم لشاب في 25 من عمره، وقبل ذلك بلاغ عن جريمة قتل يوم أمس كانت في مدينة يافا. ولكن الراصد الجوي يتحدث اليوم أيضا عن درجات حرارة مرتفعة أعلى من معدلها الموسمي والأجواء الحارة خلال هذا اليوم. غدا من المتوقع انخفاض على درجات الحرارة، لكن في هذا النهار تبدو درجات الحرارة مرتفعة ونسبة رطوبة عالية في القدس 32، كذلك في تل أبيب يافا وحيفا والساحل الشمالي، وأيضا في الجليل الأعلى في طبرية ترتفع إلى 37، والناصرة 34، في الساحل الجنوبي 33، النقة بير السبع 35، وفي لا ترتفع إلى 40 درجة. في أخبار المنطقة، الحوثي والسعودية والائتلاف السعودي في اليمن مع دول أخرى يقول في بلاغ هذا الصباح بأنه تم إسقاط طائرات مسيرة أطلقت من قبل الحوثيين باتجاه مدينة مكة المكرمة، وإن كان الحوثي نفى هذه المعلومة وأكد أنه لا يستهدف المراكز الدينية والمقدسات. والجيش الأمريكي يقول أيضا بأنه في مناورة مشتركة مع الجيش الأردني، وهذا في إطار التعاون العسكري بين البلدين. كما نعلم هنالك قواعد عسكرية كبيرة أيضا في أمريكية في الأردن التي استهدفت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل إيران، وأيضا من قبل إيران تحديدا. الحوثي لم يصل بعد إلى الأردن. وبلاغ أيضا من لبنان، في جنوب لبنان استهدافات إسرائيلية لبعض المواقع في جنوب البلاد مع استمرار العمليات العسكرية.

0: من قبل حماس لإعادة ترتيب صفوفها في قطاع غزة. في المقابل معلومات تؤكد من الدفاع المدني هذه المرة في غزة عن 9 ضحايا الآن نتحدث أو 9 قتلى في نتيجة انهيار مبنى في غزة المدينة وعشرات المفقودين نتيجة انهيار مبنى. كما ذكرت هذا المبنى تصدع خلال الحرب الأخيرة وعشرات الأشخاص سكنوا هناك رغم الظروف الصعبة لأنهم بحثوا عن مأوى. إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، بيان رئيس الوزراء وزير الأمن عن اغتيال قائد لواء رفح في حماس نائل أبو عبيد، وقال نتنياهو وكاتس في رسالة رسمية أن إسرائيل ستؤمن عدم وجود أي مسلح في قطاع غزة ولا يوجد أي مسلح محصن على حد تعبيره. إلى ذلك طلب مسؤولون في الجيش من جهاز الأمن العام الشباك المساعدة في التحقيق بشأن فيلم نازا الذي يستند إلى شهادات جنود إسرائيليين حول ممارسات الجيش خلال الحرب على غزة. مصادر مطلعة تقول إن اجتماع سفير لبنان وسفير إسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن يوم أمس استمر لأكثر من 1.5 ساعة في إطار مساع أمريكية لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة بعد الجمود في جولات المفاوضات السابقة وعدم التقدم في عدد انتشار الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني أو انسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني. إذن هذه أبرز العناوين ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة.
1: مئات المواطنين العرب واليهود يوقعون على عريضة تطالب إدارة الصندوق القومي اليهودي ككال بالتدخل الفوري لإزالة البؤر المقامة على أراضي مجد الكروم. المحكمة المركزية تحكم بالسجن 22 عاما على قاتل الشاب ديار العمري من صندلة ودفع تعويض وسحب رخصتي القيادة والسلاح منه. اجتماع طارئ بين ولي العهد السعودي بن سلمان والرئيس المصري السيسي في القاهرة للتباحث في سيطرة أنصار الله على باب المندب. انذارات في منطقتي مكة المكرمة وجدة في السعودية تحذيرا من احتمال إطلاق أنصار الله في اليمن صواريخ ومسيرات باتجاه المدينتين. لقاء بين وزيري الخارجية الإيراني والصيني في بكين في إطار مساعي بكين للتوسط في الحرب الأمريكية على إيران والمتواصلة منذ أشهر. رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام يقول إن الواقع الراهن في لبنان صعب جدا بسبب الحرب التي فرضت عليه رغم التحذيرات السابقة من وقوعها.

إذن استمعنا إلى تقرير الزميل أدهم حبيب الله وحول أبرز العناوين. ذكر أيضا قضية توجه العديد أو العشرات من الناشطين اليهود والعرب ولكن تحديدا من المجتمع اليهودي في منطقة الجليل برسالة للكرنكيام الصندوق القومي يطالبون عمليا بإزالة البؤرة الاستيطانية. يوم أمس أيضا تواجد العشرات من الأهالي في الموقع وهذا أيضا أدى إلى احتكاك مع الشرطة و اعتقال عدد من الناشطين منهم من تم تسريحه في ساعات الليل أو فجر هذا اليوم. ومعلومات عن اعتقال الأونلي جرين هو ناشط من نقف معا والحزب لكلنا مكان كان في مواجهة أيضا مع عناصر الشرطة الذين تواجدوا هناك في مجد الكروم ما أدى إلى احتجازه. مصادر محلية تشير إلى إمكانية طلب الشرطة لتمديد بتمديد اعتقاله أو قد يتم الإفراج عنه خلال الساعات القادمة. ولكن التوتر استمر يوم أمس في مجد الكروم وتحديدا في محيط البلدة مع استمرار نشاط مجموعة أو بؤرة استيطانية هناك. ولكن في الكرنكيامات كما قالوا على الأقل وفق مصادر في المؤسسة سيعملون على إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية. نستمع إلى ما قاله رئيس المجلس المحلي سليم صليبي وهذا في

0: ختام اجتماع عقد يوم أمس للجنة المتابعة واللجنة القطرية ونشطاء في البلدة.
1: كان واضح رسالة بيتنا أنها مش قضية مجكروم، أنه لجنة شعبية وشغل مجكروم صارين 4 أيام يوم يوم بناضله وصحافة ووصلوا صوتنا كل العالم. اليوم مفروض أنه لجنة متابعة تأخذ دورها مع لجنة القطرية لعمل قطري. في كان عندي اقتراحات اليوم تود لجنة الشعبية
2: أستاذ سليم، ألا تخشى عمليا بأن تحويل هذه القضية لربما قد يمس أكثر؟ يعني بالأمس شاهدنا عمليا ما حصل في المنطقة، استدعى وزير المالية لإصدار بيان والتأكيد عمليا على فكرة الاستيطان.
1: احنا متأكدين انه يعني بدون ما احنا يعني بدون ما نناضل او يعني هو ما هو رد قضية الاستيطان، هو هذا فكره وهذا رؤيته، هذا رؤيته لكل التحرش اللي عمال يصير بالجليل. هو طرحه قبل اسبوعين وقبل 3 أسابيع كمان كاتس قبل اسبوعين كان بهون كرمال وكان واضح قال الحدث بالضفة راح يكون بالجليل. فالإيش مش مربوط فينا انه مش نضالنا اللي هو جابه. السؤال الثاني، احنا بنشوف قضية خطيرة، احنا هي ما هي قضية انه مجموعة جاي تقعد يوم يومين وجمعة وتستفزنا. احنا شايفين انه هو محاولة نقل ما يحدث في الضفة نقله للجليل.
2: طيب ما هي الخطوات التالية عمليا؟ يعني اليوم نحن نرى نشاهد نتابع استمرار النضال الشعبي، ما هي الخطوات التالية عمليا التي تم مناقشتها؟
1: حاليا احنا نستمر من نضال الشعبي، وطبعا ايش القانون اللي ماشيين فيه احنا وعداله، وما وبعثنا شكاوي لقضيه التنظيم وانه مش قانوني، وبعثنا ل دائره اراضي اسرائيل انه في شيء مش قانوني نعمل هناك، وقدمنا شكوى بالبوليس ان فاتوا على اراضي مش اراضيهم، هذا شيء قانوني. ليش الشعب راح يستمر واليوم احنا هناك واليوم في حاله خاصه مش عارفين شو قصها؟ لكن في اسر 400 بوليس سكروا كل المداخل.
2: كيف تقرأ ذلك عندما ترى بأن الشرطة تصعد عمليا من تواجدها؟ ما هي عمليا الرسالة التي توصلها الشرطة لهذا الاحتجاج؟ وأريد أن أتوقف معك وأريد منك تعقيب. قبل قليل شاهدنا بالفيديو أيضا تسليم ورقة لصاحب ملكية الأرض من قبل الشرطة بإخراجه من المكان.
1: نعم أبو يوسف ناف، الشرطة عملت صاعد، وإحنا يعني إحنا عنا متأكدين إنه الشرطة وفي ناس أصحاب يعني أماكن عالية عمالة تساعد هذول المستوطنين، هي اللي يمكن الأمور الانتخابية هي للرؤية. في تأثير سموتش بكل هاي العملية، وشوفت في سموتش امبارح طلع وحكى وفات بالقضية، ونحن متوقعين أنا إحساس إنه اليوم جاي شخصية لهناك، لأنه هاي كمية الشرطة الموجودة وإنه يسكروا حتى الطرق الزراعية حتى الطرق الجبلية إسا كلها مسكرة بجبات ومسكرة حتى مستعملين
2: نعم
0: إذن ما قاله رئيس المجلس المحلي سليم صليبي لإذاعة الشمس، تحدث للزميل أدهم حبيب الله في حصادنا الإخباري تزامنا مع الاجتماع الذي عقد للجنة المتابعة واللجنة القطرية، ولكن أيضا الحراك الشعبي استمر في محيط البلدة كما استمعنا للأصوات من هناك وتواجد الأهالي، أحد الذين كانوا أيضا السيد محمد زهراوي، وفي المقابل عشرات الناشطين العرب واليهود ولكن تحديدا سكان يهود من منطقة الجليل، وجهوا رسالة لإدارة الكيرن كيميت وطالبوا بإخلاء هذه البؤرة بما في ذلك من هم في تجمعات سكانية متدينة مثل التجمع السكاني نتوفا في المجلس الإقليمي الجليل الأسفل. دورا عفرون وهي إحدى المبادرات لهذه الرسالة تحدثت أيضا لإذاعة الشمس.
3: מתחם הלא חוקי, בעצם קק"ל אמרו שהם צריכים שם, הם נתנו היתר לרועים, רועי צאן, לשים שם את הצאן שלהם כדי שאפשר יהיה להימנע משרפות, שזה צורך אמיתי של קק"ל, ובעצם באו וניצלו את ההיתר הזה וניסו לבנות שם ממש יישוב. זה היה עלול לפגוע. אני מקווה שהעובדה שאנחנו לא מתעלמים, יהודים וערבים כאחד, שאנחנו אומרים עד כאן, אצלנו לא מתנהגים ככה, ונותנים גיבוי אחד לשני, אני מקווה שזה דווקא יראה כמה אנחנו שותפים חזקים בדאגה שלנו לגנים ולמרקם החיים בו.
4: لحد إسا بعدهم بالمكان ولا فكوا ولا أي شيء بفكوا فكوا مبارح الإغراض والصبح بنزلوها وبالليل بعود يرجعوا فيها وبالنهار بعود ينزلوا فيها هني بعدهم هون وبعدهم موجودين بالأرض إحنا من 50 واحد متواجدين لفوق والشباب إسا الساعة 5 ببلشوا يطلعوا من فوق أما اليوم في حراك غير مسبوق لإله من ناحية الشرطة في من فوقية 150 بوليس
2: اليوم ازدادت قوات الشرطة بشكل أكبر؟
4: بشكل أكبر بكثير في تقطرونات في حصني للشرطة كل الترابية اللي بتوصل لفوق كلها مسكرينها منعيننا احنا نوصل للأرض وهن الشباب اللي هذول اللي هن بقولوا جايين يقعوا بالمعزة وفيش عندهم معهم المعزة هن موجودين بقلب الأرض وإحنا عم بمنعونا نوصل بقلب
0: إذن الأجواء في مجد الكروم وهذا يعني الصورة صورة واضحة جدا الآن ولكن السؤال هل سيتم كما ذكرت إخراج هذه المجموعة خلال الساعات أو خلال هذا اليوم خاصة أن إدارة الكارين كيمت وفق مصادرها وهو ما لم تنفيه الناطقة بلسان المؤسسة توجهنا إليها وطلبنا أن نتحدث لأحد المسؤولين قالت لا حديث إذاعي في هذه المرحلة على كل سنتابع في تداعيات هذا الملف وإذا كان هنالك أي تطورات في المسار القانوني القضائي الشعبي والجماهيري وهذا الحراك الذي بدأ في مجد الكروم ويتطور كما تابعنا إلى فاصل ونعود إلى أول خبر لهذا الصباح.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير كامل. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
2: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: الشمس دائماً.
5: صباح الخير. افتح الشباك شوي، خلي الشمس تفوق. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شوي نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج 7:35 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، وكنا في ملف مجد الكروم وسنعود إلى هذا الملف وفق تطورات. كما ذكرنا المعلومات الجديدة في هذا الصباح، أولا كان اعتقال لعدد من الناشطين، هنالك من تم تسريحهم، وكما يبدو قد تطالب الشرطة بتمديد اعتقال أحد المعتقلين والناشط لونلي جرين. على الأقل هذه المعلومات الأولية. في ساعات الليل وفجر اليوم تم تحرير من احتجز من قبل الشرطة بادعاء أنهم عرقلوا عملها خلال تواجدها المكثف يوم أمس في المنطقة، واستمعنا إلى الأصوات. أيضا البيان بالنسبة

0: إذن النائب عوفر كسيف والذي ذكر بالاسم في طلبات الشطب التي قدمت من الليكود تحديدا بالإضافة إلى الطلبات للقائمة المشتركة والقائمة الموحدة في المقابل هنالك طلبات موازية لشطب عثمان يهوديت والصهيونية المتدينة وهذا سيناقش في الأسبوع القادم أمام لجنة الانتخابات المركزية وكما ذكرنا عدة مرات في اللجنة هنالك أغلبية للائتلاف والتوقعات لدى كل من يتابع هذا الملف أن يتم شطب الأحزاب لأنه هذه الأحزاب الائتلاف لديها أغلبية وكما واكبنا قبل يومين مع المحامي الدكتور حسن جابرين السؤال هل أحزاب من المعارضة مثل يش عتيد وحزب إسرائيل بيتينو وأيضا حزب جانس رغم أنه ولن يمر كما يبدو نسبة الحسم في الانتخابات ولكن لديه تمثيل في اللجنة هل سيؤيدون طلب الشطب وهذا قد يكون له وزن بالإضافة إلى موقف المستشارة القضائية للحكومة وذكر نائب كسيف موضوع حرية التعبير وما يحدث في المجتمع الإسرائيلي والضجة التي أثيرت بعد عرض فيلم نازا الآن هنالك مطالبة من قبل قائد الأركان والجيش والتوجه لجهاز الأمن العام ليفحص من تحدث لمخرجي الفيلم وأدلى بتفاصيل حول ما حصل في غزة واعتبروا أن هذا فيه أمس خطير لأمن الدولة وللأمن القومي وأن شهادات الفيلم كما نعلم اعتمدت على 24 إفادة لجندي وضابط من وحدة الاستخبارات العسكرية المعروفة جدا 8200 معروفة بإطارها وبهيبتها بالرؤية الأمنية العسكرية لإسرائيل وهناك من تحدث لمخرجي الفيلم وهو ما يثير غضب وغضب كبير بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ووزير الثقافة حتى يدرس إمكانية سحب الجنسية للمخرجين أبراهام وشور كما نعلم وكلاهما الآن لم حتى يتمكن أعتقد من العودة إلى البلاد نستمع إلى التقرير التالي
1: ماذا أثار فيلم نازا كل هذه الضجة داخل إسرائيل وأشعل حملة تحريض وصلت إلى مستويات سياسية وإعلامية غير مسبوقة؟ هل

0: سيلفي معصبا مكشوفا، أم أن المسألة تقتصر على أجواء شعبوية مرتبطة بالحرب؟ الفيلم للمخرجين يوفال أبراهام وراحيل شور يعتمد على شهادات إسرائيلية من داخل المؤسسة العسكرية والاستخباراتية، ويتناول آليات اختيار الأهداف وما يسمى بالضرر الجانبي خلال الحرب على غزة. وهنا تحديدا تكمن حساسية المشهد. الاتهامات لا تأتي هذه المرة من فلسطينيين أو من منظمات دولية، بل من إسرائيليين يتحدثون عن المنظومة من داخلها. الهجوم على الفيلم كان حاداً سياسياً وإعلامياً، ووصل إلى اتهام صناعه بالتحريض وتشويه صورة إسرائيل والجيش. والأكثر دلالة أن جزءاً من هذه الحملة بدأ قبل أن يشاهد كثيرون الفيلم أصلاً، لذلك القضية تبدو أكبر من فيلم سينمائي. صحيح أن المناخ الشعبوي يوفر وقوداً للحملة، لكن نازا يلمس أيضاً سؤالاً شديد الحساسية في إسرائيل بعد سنوات الحرب: ماذا حدث فعلا في غزة؟ وماذا كان يعرف الإسرائيليون عنها؟ وربما لهذا تحولت المعركة من نقاش حول مضمون الفيلم إلى محاولة لنزع شرعيته، لأن السؤال الأصعب ليس فقط ماذا يعرض نازا، بل هل المجتمع الإسرائيلي مستعد لمشاهدة هذه الصورة عن نفسه؟
1: זאת אומרת, רמת אלימות כזאת והתבטאות כזאת, שלא באה רק מהימין הקיצוני, אלא מהמיינסטרים הישראלי, זה חסר תקדים. אני חושב שאפילו בסיפור של מוחמד בקרי, וזה הדבר הראשון שצריך לציין. עכשיו, ההבדל בין סרט לכתבה, הוא, אתה יודע, אפשר לפתוח פה דיון שלם, אבל בגדול סרט הוא דבר... ויש גם סרטים שהם יותר, אתה יודע, מה שנקרא תחקיר עיתונאי. העניין הוא בסרט שהוא הרבה פעמים יותר מביא את תפיסת העולם של הבמאי, הוא יותר קולנועי, הוא יותר אמנותי. אבל את כל זה אני אומר בלי שראיתי את הסרט שלהם.
2: إذن تقرير الزميلة ياسمين غميض حول الفيلم فيلم نازا، واستمعنا أيضا إلى حديث اللقاء موجود أيضا عبر منصات الشمس للمخرج مخرج أفلام وثائقية أوري روزنفيكس، الذي أيضا كان من المبادرين لعريضة دعم للمخرجين، وتحدثنا في إطار يعني حرية التعبير وحرية الفن وكذلك كل ما يرتبط بإنتاج وإخراج الأفلام الوثائقية، وهذه القضية التي تثير عناوين كما ذكرنا بارزة في الأيام الأخيرة. ولكن يمكن نقول العنصرية تأتي بأشكال مختلفة، وحتى في إطار الرياضة وفي إطار الملاحقات والاعتداءات أيضا، مجموعة من مناصري فريق مكابي تل أبيب قاموا باعتداء عنصري على أملاك مواطنين عرب في مدينة يافا خلال المباراة التي كانت أول أمس. خرجت آلاف المشجعين، ولكن هنالك من اختار أملاك لمواطنين عرب واعتدوا عليهم. وتحدثت لإذاعة الشمس يارا منصور من يافا حول ما تعرضت له العائلة.
3: طبعا امبارح كان في لعبة ديربي لبوعلة الأبيب ومكابي تل أبيب، ومرقوا جمهور مكابي تل أبيب من منطقة شارع غزة اللي بوصلهن للملعب، ملعب بلومفيلد. كاميرات ناس اللي كانت متواجدة، كاميرات أمن كانت موجودة بالمنطقة. يعني الصراحة احنا بعدنا مكررنا شو بالضبط رح نعمل بالموضوع.
4: ما هو السبب؟
3: لأنه بسبب سرعة الموضوع وعدة أمور اللي بعدنا عم نناقش كمان مع المحلات اللي حوالينا نشوف شو الضرر اللي صار وشو بنقدر نعمله. برضو الشكوى للبوليس هي مش إشي الوحيد اللي لازم نسويه، في كمان عمل جماهيري وعمل رفع وعي وعمل طبعا إنه احنا منفعش نطبع مع هاي العنصرية. هذا مش إشي عادي.
4: لا سؤال،
2: إذن هذا ليس بأمر عادي التطبيع مع العنصرية والاعتداءات، كما تابعنا واستمعنا إلى يارا منصور مديرة المشاريع في مركز الكرامة، وهو أيضا مركز تعرض لاعتداء كما تابعنا من قبل مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد انتهاء المباراة أول أمس، مباراة الديربي، دون العلاقة للنتيجة الرياضية، ولكن الاعتداء بدوافع عنصرية فقط لأنهم رصدوا عرب أو أي تواجد أو إشارات لمواطنين عرب في الموقع، وتم الاعتداء كما تابعنا.

0: وفي إطار العناوين أيضا، وما دمنا نتحدث عن الأجواء في البلاد وقضايا كثيرة ترتبط أيضا بملفات العنصرية، يوم أمس المحكمة المركزية في مدينة الناصرة تفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 22 عام على قاتل الشاب ديار العمري من صندلة، الذي تعرض لجريمة أو قتل بإطلاق نار عليه قبل أكثر من 3 سنوات. وردود الفعل يعني بالنسبة للعائلة لا شيء يعيد ديار إليهم، ولكن 22 عام هذه العقوبة التي فرضتها المحكمة على القاتل، كما تحدث والد أحمد عمري لإذاعة الشمس.
1: أهل بلدنا وشعبنا الشريف كله وقف من النقب للشمال للجنوب للساحل للمثلث للجليل، كلياتنا وقفنا وقفة واحدة حتى عرفوا انه هذا الملف انه ملف شريف. وابننا ديار لما استشهد على ايد هذا المستوطن الجبان، هذا المستوطن اللئيم، هذا المستوطن العنصري اللي خرج من بيته لكي يقتل عربي ولك ابن الديار وقتله، واليوم اليوم قبل 22 سنة سجن بعد ما وقفنا لقضيتنا الشريفة والعادلة.
2: وهي القضية.
0: إذن والد ديار العمري متحدث للزميل مصطفى شلاطة، ومع انتهاء الجلسة وكذلك يمكن متابعة كما ذكرت التقارير في منصات الشمس. صور مثيرة تأتي من منطقة يطا الخليل وتظهر مروحية، هذا فجر هذا اليوم، مروحية عسكرية إيصالية وعملية إنزال كانت في منطقة يطا. لا نعرف حتى الآن ما هي الدوافع والأسباب لذلك، ولكن إنزال من قبل مروحية عسكرية في على سطح أحد المباني في يطا الخليل وفق مصادر فلسطينية وتوثيق أيضا وصلنا في هذا الصباح. كذلك في قطاع غزة عشرات المفقودين. الدفاع المدني تحدث قبل قليل عن ارتفاع الضحايا إلى 9 بالإضافة إلى عدد كبير من المصابين وكذلك مفقودين، وهذا في حي الصناعة في مدينة غزة نتيجة انهيار مبنى على من تواجد فيه، مبنى أصلا متصدع تعرض للقصف خلال الحرب لم ينهار بشكل كامل، وهنالك عدد كبير من المواطنين الذين وجدوا في هذه المباني مأوى، قد يكون هذا بيتهم ولكن لم يجدوا خيمة أو أي مكان آخر وسكنوا هناك وانهار المبنى. والدفاع المدني بأدوات بدائية جدا يحاولون إخراج من علق الآن تحت الأنقاض. هذه الصور أيضا التي تصل صور مؤلمة من غزة في هذا الصباح. على فكرة السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي في تصريحات لصحيفة دوت أحرونوت هذا الصباح يقول لا يمكن أن نتهم إسرائيل بأنها تقوم بعمليات إبادة لأنها تدخل 700 شاحنة كل يوم لقطاع غزة، ولكن كما يبدو سفير الدولة العظمى هاكبي لا يعلم أنه قبل الحرب كان يدخل أصلا لغزة أكثر من 1000 شاحنة، الآن في ظروف الحرب 700 شاحنة، هل هذا مؤشر أنه هذا يكفي ويمكن مساعدة من بقي هناك؟ طبعا هذا سؤال نطرحه في هذا الصباح. نحن أعزائي المستمعين نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر، نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام 8 مع الزميلة أسيل فرحات، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة. الزميلة ياسمين عابد في أداد البرنامج، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية، أسيل فرحات في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم، شاكي خوري.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
2: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
1: تعال مندبرها.
3: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم 1 في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
5: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا. الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
6: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الثامنة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 25 عاما بجروح خطيرة في أم الفحم يبدو أنها ناجمة عن عملية طعن، ونقل إلى مستشفى عامك في العفولة لتلقي العلاج دون ورود تفاصيل إضافية حتى الآن. تواصل الحراك الشعبي في مجد الكروم مساء أمس الثلاثاء، إذ شارك المئات من أهالي البلدة والمجتمع العربي ضد البؤرة الاستيطانية المقامة بمنطقة الروس التابعة للبلدة، واعتقلت الشرطة شخصين قبل أن تفرج عن شابة منهما لاحقا وهي من بلدة البعنة بعد التحقيق معها. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصندوق القومي اليهودي ككال أمر بتفكيك الخيام التي نصبت في إطار البؤرة الاستيطانية الجاثمة على الأراضي التابعة لمجد الكروم، على أن تدرس إمكانية إقامتها مجددا بناء على وجود قطيع أغنام في المكان، في إشارة إلى موافقته على استخدام الأرض كبؤرة استيطانية رعوية.

0: ذلك في أعقاب اجتماع جرى خلاله التباحث في القضية. في أو إلى قطاع غزة، انهارت بناية متصدعة تؤوي عشرات النازحين في القطاع فجر اليوم، وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني انتشال جثامين 8 ضحايا على الأقل حتى اللحظة، بينهم أطفال، وإصابة 15 آخرين. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن أكثر من 60 مواطنا بينهم نساء وأطفال ما زالوا مفقودين تحت أنقاض البناية عمارة السعادة المكونة من 6 طبقات في تل الهوى بمدينة غزة إثر تضررها من القصف الإسرائيلي المتكرر خلال الحرب قرب مقر رئاسة الأونروا غرب مدينة غزة. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حماس نائل أبو عبيد، وأضاف البيان أن استهداف قائد لواء رفح جاء بعد اغتيال قائد لواء خان يونس ومسؤولين كبار في حركة حماس خلال الأسبوع الجاري. وقال نتنياهو وكاتس أن رسالة إسرائيل هي أنه لا يوجد أي مسلح محصن وأن حماس لن تبقى في قطاع غزة. في هذا السياق أكد كاتس أن السياسة التي يقودها ونتنياهو والتي ينفذها الجيش بأعلى درجات المهنية والاحترافية واضحة بحسب تعبيره، وهي تتمثل في القضاء على من وصفهم بالإرهابيين وإزالة التهديدات دون المساس بالمدنيين أو غير المقاتلين وفق قوله. وأكد أن هذه السياسة التي تتبعها إسرائيل تتناقض تماما مع الرواية التي رواها صناع فيلم نازا الإسرائيليين يوفال أبراهام ورحيل شور. إلى ذلك، طلب مسؤولون في الجيش من جهاز الأمن العام الشباك المساعدة في التحقيق بشأن فيلم نازا الذي يستند إلى شهادات جنود إسرائيليين حول ممارسات الجيش خلال الحرب على غزة، فيما يتركز الفحص الإسرائيلي على احتمال تسريب معلومات سرية واستخدامها في إنتاج الفيلم وعلى هوية الجنود الذين أدلوا بشهاداتهم فيه. هذا ويعرض نازا الذي أنتج بالتعاون مع صحيفة الجارديان البريطانية شهادات 24 جندياً وجندياً خدموا في الوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، ويتناول خلالها سياسات الجيش في قطاع غزة بما في ذلك سياسة الضرر الجانبي وآليات تنفيذ الغارات والاغتيالات واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. إلى شأن انفصال، أفادت صحيفة واشنطن بوست ووكالة رويترز بعزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي في صفقة ذخائر جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل نحو 40 ألف قنبلة ثقيلة تزن الواحدة منها نحو 2000 رطل. في ذات السياق، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه لا يمكن لسياسة واشنطن الخارجية في الشرق الأوسط أن تكون خاضعة لإسرائيل. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب هو على الأرجح الرئيس الوحيد خلال السنوات الأربعين الماضية الذي أبدى استعدادا لفصل المسارات عن نتنياهو عندما لم تكن مصالح الشعب الأمريكي تتماشى مع مصالح الحكومة الإسرائيلية بحسب تعبيره.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية، ويسود طقس صيفي عادي حار نسبيا إلى حار خلال ساعات الظهيرة. في القدس اليوم وفي الجليل الأعلى 32 درجة مئوية، طبرية 37، الناصر 34، حيفا 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 35، وأخيرا اليوم في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية، صباح الخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:07 سالان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى تابعنا في أبرز العناوين التطورات في ملف مجد الكروم وتداعيات طبعا هذا الأمر، هل سيكون اليوم إخلاء وفق معلومات من الصندوق القومي الإسرائيلي الكيرن كيامت التي تطالب بإخلاء البؤرة الاستيطانية بادعاء أنه المراعي أو المساحة التي منحت هناك كانت بدافع زراعي وإعطاء شخص إمكانية رعي أغنام ومواشي، ولكن هذا ما لم يحدث. وتابعنا أيضا ردود الفعل شعبيا وكذلك المسار القانوني وما قالوا رئيس المجلس المحلي وعدد من المواطنين والناشطين، كان احتكاك أيضا مع عناصر الشرطة. ستوقفنا أيضا عند مسألة شطب الأحزاب والطلب الذي قدم، نتابع هذا الملف في الأيام الأخيرة. استمعنا أيضا إلى ما قاله عضو الكنيسة عفر كسيف الذي إلى جانب طلب شطب القائمة المشتركة كقوائم وأحزاب كذلك الموحدة، هو هنالك طلب من قبل الليكود بشطبه شخصيا، وهذا بالعودة إلى ما تعرض له خلال الكنيسة الأخيرة. ونحن الآن إلى محور آخر يبقينا في الحلبة الحزبية السياسية. يوم أمس في إطار لقاء انتخابي لرئيس أو المرشح لرئاسة الوزراء يمكن أن نقول جادي أيزنكوت وحزب يشار أصدروا بيان جاء فيه أن 8 رؤساء سلطات محلية بدوية في الشمال يؤيدون أو أعلنوا عن تأييدهم لأيزنكوت، والأمر يثير تساؤلات خاصة وأن أحزاب عربية تقول لدينا دعم في هذه البلدات والقرى وكذلك من رؤساء السلطات المحلية. إذن ما هي حقيقة الأمر وهل هنالك من ذهب بعيدا في تصريحه أم هي عملية مناورة من رؤساء السلطات المحلية؟ أحد الذين شاركوا رئيس المجلس المحلي في طوبة الأستاذ المحامي مؤيد هيب. أستاذ مؤيد يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح نور.
0: إذن وفق بيان أيزنكوت أنتم من داعميه.
1: الإعلان الذي خرج أمس على يد أيزنكوت وحزبه عمليا لم يكن دقيقا أبدا، لم يكن هناك أي إعلان لدعم مطلق من قبل رؤساء السلطات البدوية في الشمال والبلدات البدوية، ولكن مع هذا نحن أعلننا بأننا نحن نؤمن بأنه لابد في الانتخابات القادمة بأن يكون هناك تغيير للحكومة العنصرية القائمة، ولابد من تبديل الشخصيات والتيارات اليمينية العنصرية التي تقبع في أهم الوزارات الحالية. هذا عمليا هذه هي الرؤية التي نحن نؤمن بها، ولكن لم يكن هناك أي إعلان لدعم مطلق من قبل رؤساء السلطات البدوية.
0: ولكن حضوركم هناك مجموعة رؤساء 8 رؤساء يستجيبون ويحضرون، هذا ليس فيه رسالة دعم؟
1: نحن نؤمن بالاستراتيجية، نحن نؤمن بالأيديولوجيا، نحن نؤمن بالرؤية السياسية والفكرية، نحن لا نؤمن بأنه يجب أن يكون هناك دعم مطلق لأيزنكوت، ولكن من أجل أن يكون تغيير للحكومة العنصرية القائمة لابد من أن نقوم بدعم أحزاب التي تتمحور في المحور مركز الشمال من الأحزاب، وهي عمليا يشار الديمقراطيين والقائمة الموحدة.

0: نداء كان جدا واضح وكلامي أنا بشكل خاص بأننا نطلب من أيزنكوت حين يكلف إذا شاءت الأقدار بتشكيل الحكومة بأن يمد يده إلى حزب الديمقراطي.
1: مؤيد مش للدعاء إطلاقا، ولكن ذكرت الأحزاب من الوسط يسارا وقلت أيزنكوت ويشار وقلت الديمقراطيين وقلت الموحدة، المشتركة وين؟ باليمين ولا
0: المشتركة هم من اختاروا بأن يكون على دكة المعارضة، هم من اختاروا بأن ينأوا بأنفسهم من مصنع القرار. أنا شخصيا كان لي توجهات للأحزاب العربية الأربعة قبل تشكيل المشتركة الثلاثية بأن يقوموا بأن يتوحدوا كمشتركة رباعية وأن يتعهدوا بالدخول إلى الائتلاف الحكومي. نحن اليوم في أصعب نقاط كمجتمع عربي كمجتمع بدوي، نحن في أصعب حال من تاريخ قيام الدولة. نحن تحت هجمة عنصرية، نحن تحت قانون القومية العنصري، نحن تحت قانون كيمينيت، والتغيير لابد وإنقاذ الموقف يتطلب بأن نكون في مصنع القرار وأن نكون داخل الائتلاف الحكومي.
1: يعني ما تقوله الآن مهمة. السؤال يعني أنت بالنسبة لك وأيزنكوت والديمقراطيين والموحدة، ولكن هو موقف، لأنه أنا سمعت من بعض زملائك أمور أخرى، أنه أولا هنالك حرية تصويت للمواطنين، يعني أنتم كرؤساء تستطيعون أن تنادوا أو تدعوا لتصويت لهذا الحزب أو ذاك، أم فقط التعبير عن موقف؟
0: بطبيعة الحال حرية الاختيار هي للمواطن في نهاية الطريق، ولكن نحن من واجبنا السياسي والمهني والإيديولوجي بأن نقوم بتوجيه مجتمعنا وبلداتنا إلى الرؤية الصحيحة والاختيار الصحيح بما يصب بمصلحة بلداتنا أولا ومجتمعنا العربي بشكل عام. بالنسبة للمشتركة بشكل خاص، هم من اختاروا بأن يكونوا على دكة المعارضة. نحن نرى بأن المكوث في دكة المعارضة لا يجدي نفعا في الوضع الراهن. المكوث في على دكة المعارضة هذا يعني تقوية الأحزاب اليمينية المتطرفة وبقاهم في الحكم، وهذا ما نحن نسعى لإقصائهم جملة وتفصيلا.
1: يعني ما تقول أنت لي، أنت تفضل يعني الجنرالات في الديمقراطيين وفي يشار على القائمة المشتركة؟ أنا بسأل السؤال بشكل حاد، ولكن
0: أنا لا أستاذ جاكي، نحن لا نقول وطنية، نحن مدرسة للوطنية وللانتماء.
1: لا مش عم بحكي بالبعد الوطني، عم بحكي سياسي الآن. نعم
0: سياسة، نحن لا ندعم الجنرالات، نحن ندعم أحزاب، نحن نؤمن بالرؤية، نحن لا نرى أحزاب تؤمن بالمساواة وتؤمن بالديمقراطية وبالعدالة الاجتماعية وما إلى ذلك. نحن لا ننكر أهمية الإيديولوجيا للأحزاب الثلاثة الموجودة في القائمة المشتركة، ولكن نحن كمجتمع بدوي ليس لدينا في الشمال خاصة ليس لدينا أي تمثيل بالأحزاب الثلاثة، تجمع العربية للتغيير والجبهة، ومن ناحية ثانية في القائمة الموحدة نحن لدينا ممثلين 2 في العشر الأوائل. هذه أولا. ثانيا، الموقف الحالي، الظروف الراهنة الصعبة، الهجمة اليمينية العنصرية تتطلب بأن نحن نكون في قلب مصنع القرار. أنا لا أدعم جنرالات عسكرية، نحن لا ندعم حلول عسكرية، نحن لا ندعم عنصرية، ونداءنا جدا واضح، وبعثت لك فيديو يوم أمس الذي عمليا تتطرق للكلمة التي أنا شخصيا.
1: نعم، ولكن موقفك هذا لأنه طبعا لا أستطيع.
0: لحظة أستاذ جاكي، نحن نطلب العدالة الاجتماعية، نحن نطلب المساواة، نحن نطلب حقوقنا عنوة، ونحن سوف نقف بصورة قاسية في الانتخابات القادمة لكي نحصل على مطالبنا بشكل
1: تمام. ولكن موقفك هذا ما ذكرته الآن لي هو موقف كل زملائك في المنتدى، لأنه السيد منير زبيدات فضل عدم الحديث، بعض الزملاء ردوا علينا قالوا نحن لا نستطيع أن نتدخل ولكن هنالك حرية تصويت، نفوا موضوع الدعم لأيزنكوت. ما تعبر عنه الآن هو يمثل مؤيد هيب رئيس مجلس طوبة أم هو إجماع بينكم كمنتدى رؤساء سلطات محلية بدوية في الشمال؟
0: الرؤية على تغيير الحكومة هي رؤية إجمالية، الرؤية على إقصاء التيارات اليمينية العنصرية هي رؤية إجمالية. أنا كمؤيد هيب رئيس مجلس طوبة زنغرية من واجبي كرئيس مجلس وكقائد إيديولوجي في هذا البلد بأن موجه المواطنين لما يصب في مصلحة بلدنا ومجتمعنا.
1: طيب.
0: فالرؤية عمليا، الرؤية أنا لا أدعم حزب، وأعيد وأكرر أنا دعيت عندي الديمقراطيين مهرجان للموحدة، جلست مع أيزنكوت وسيقوم بزيارتنا في الأسبوع القادم، كلنا مكان قبل الانسحاب، يعني كشفنا أمام المواطنين باجتماعات جماهيرية موسعة ما هي الرؤية لكل حزب لكي يكونوا على وعي سياسي كامل، وبعدها إحنا نقوم
1: ولكن بيان أو يعني بيان عن على فكرة توجهنا إلى مقر فضلوا عدم الحديث، ولكن البيان الذي صدر ويقول أنتم تؤيدون أيزنكوت، يعني هذا لم يكن بالتنسيق معكم، هم بيطلعوا بيان
0: هذا
1: أنت وزملائك كمان رؤساء لم يسألوكم؟
0: إحنا لا، الإعلان عمليا غير دقيق، الإعلان لم يسألونا طبعا، وهو لا يمثل الحقيقة الاجتماع كما كانت.

0: أعيد وأكرر، كلنا متفقون لابد من تغيير الحكومة القائمة ومحاربة التيارات اليمينية العنصرية، ولكن لم يكن هناك إعلان دعم علني لأيزنكوت أو غيره. ومع هذا، نحن نؤمن بأن نحن كمجتمع بدوي كمجتمع عربي لابد أن نكون شركاء في الحكومة القادمة، ولابد أن نكون في داخل مصنع القرار. المكوث على دكة المعارضة والاحتياط لا يجدي نفعا في الظروف الراهنة.
1: على كل، نحن سنتابع ونكون على تواصل. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة سيد مؤيد دايم رئيس المجلس المحلي في طوبة زنغرية، شكرا لك، تحياتي، صباح الخير.
2: شكرا.
1: إلى اللقاء.
2: شكرا.
1: إذن هذا في موضوع الحلبة السياسية والبيان والنفي، ولكن التوجه أيضا من قبل بعض الرؤساء من القرى العربية البدوية في الشمال، واستمعنا إلى موقف وقد يكون يعني مختلف عليه بالنسبة لزملاء آخرين في المنتدى، ولكن ما سمعنا يوم أمس بيان احتفالي كان تقريبا من مقر أيزنكوت، أنه 8 رؤساء عرب من الشمال من المجتمع البدوي يؤيدونه، ولكن استمعتم إلى الموقف. سيد منير زبيدات رئيس المنتدى قال نحن لم نصدر أي تأييد في هذا الموضوع، دعينا لجلسة عرض قضايا ولكن لا تأييد لهذا الحزب أو ذاك، وهنالك توجه في القرى العربية في الشمال لدعم الأحزاب العربية دون الخوض بالتفاصيل، ولكن وجهة نظر سجلها سيد مؤيد هيب، وخاصة أن طوبة كانت في العناوين خلال العام الأخير ما بين زيارات لعناصر من اليمين المتطرف، زيادة وتيرة عمليات الهدم، عمليات مكثفة من قبل شرطة إسرائيل في البلدة، هدم ومصادرة وغير ذلك. الشرطة قالت في حينها أنها تواجه العنف والإجرام المنظم، وفي طوبة اعتبروا هذا اعتداء عليهم، وخاصة أن هنالك من يحرض على السكان في هذه البلدة في الجليل الأعلى. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: جاهزين لاستقبالكم لموسم عراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتوا جاهزين مش بس حاجزين.
5: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل، المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل، جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي، سجل اليوم.
6: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة، احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان، نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة، منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول، اتصلوا الآن نجمي 2455.
7: أكاديمية رمات جان.
8: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
9: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ومن الحلبة الحزبية السياسية إلى محور آخر، ملفات العنف والجريمة. ويوم أمس تابعنا جريمة أخرى سجلت في مدينة يافا، هذا الأسبوع أيضا كان الحدث الأليم، 3 قتلى قتلهم وحرقهم، نتحدث عن شبان من جلجولي وكيف تعرضوا لقتل وحرق في منطقة جت المثلث. هذا الصباح بلاغ عن إصابة خطيرة في أم الفحم، كل يوم لدينا هذه البلاغات. والآن يتضح أن وزارة الأمن القومي لم تستغل مئات ملايين الشواقل التي خصصت لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، 100 مليون شيكل لم تستغل، هذا وفق مصادر في الوزارة ووفق ما كشفت عنه وثائق رسمية في وزارة المالية وزارة الأمن القومي. تومي لوتن لشافار من كالا مسادة بتخلو مي شالوم لخا.
10: شالوم لخا.
2: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל, תכניסו אותי קצת.

قلنا تومر لوتم من كان يجلس هناك ويتعامل مع هذه الملفات يقول نعم القضية ليست مرتبطة فقط بهذا الوزير أو ذاك، وإنما هنالك تحدي أمام الموظفين الكبار لتنفيذ القرارات وتحويل الميزانيات وتطبيقها، ولكن أيضا يعترف أنه كانت هنالك صعوبة في مسألة تجنيد عناصر شرطة جدد لظروف عديدة، أولا ماهية الوظيفة وتفاصيلها وظروفها، وأيضا الموضوع السياسي إلى أي مدى أيضا انخراط الشباب العرب في هذا المسار. الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الحديد بكل بلاد ارتفع، بس باترون لمواد البناء بير المكسور بعده أحسن سعر في البلاد، وهذا كله بشهادة المقاولين. أفضل خدمة، أسرع تسليم وجودة لا تضاهى عبر الويز. باترون لمواد البناء بير المكسور، بتشرفونا
3: يا باترون.
4: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
5: الشمس دائماً

0: إذن أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في متابعة الملفات وتوقفنا في الحلبة الحزبية السياسية وكذلك في ملف العنف والجريمة، ولكن من مدخل آخر يرتبط بصرف الميزانيات واستغلالها، الميزانيات التي تخصص لمحاربة العنف والجريمة بما في ذلك تجنيد عناصر شرطة في محطات الشرطة في القرى والبلدات العربية، وهو ما لم ينفذ من قبل وزارة الأمن القومي، والادعاءات بأنه موضوع التجنيد لم يكن مهمة سهلة أيضا للوزارة الحالية ولسابقاتها. مع ذلك هذا مؤشر أيضا لجدية تعامل الوزارة، وأعتقد هذا معروف وواضح لنا جميعا بالشعور العام الآن يترجم بالأرقام والمعطيات التي تابعناها قبل قليل، واستمعنا إلى تومر لوتن والذي كان مدير عام لوزارة الأمن القومي. الآن إلى قضية أخرى يمكن أن أقول عنوان بارز في المسار الإقليمي بالنسبة للتعاون السعودي الإسرائيلي أو الإسرائيلي السعودي الأمريكي بإعاز من الولايات المتحدة طبعا، وهذا يرتبط بال استئناف القتال والحرب والتصعيد بين الحوثي والسعودية. الأستاذ سالم اليامي الخبير العلاقات الدولية ومنطقة الخليج ومستشار سابق في الخارجية السعودية، أستاذ سالم أهلا بك معنا، تحياتي.
1: أهلا وسهلا بحضرتك والسيدات والسادة المستمعين.
0: هل تعاون استخباراتي إسرائيلي سعودي قد يحسن ويمهد حتى لاتفاق أكبر وأوسع كما تكتب بعض الصحف الإسرائيلية هذا الصباح؟
1: أجدد التحيات الصباحية لحضرتك وللسيدات والسادة المستمعين، وأؤكد لحضرتك أن المملكة العربية السعودية ليس في واردها إقامة أي نوع من التعاون مع من ذكرت.

0: الأسباب عدة. هذه مواقف مبدئية تخص المملكة العربية السعودية، والمملكة مرت بمواقف لعلها ربما كانت الفترة الأخيرة، خاصة عندما انطلقت العمليات العسكرية الإسرائيلية الأمريكية ضد الجانب الإيراني، وكان هناك تعويل على أن تشارك المملكة أو بعض الدول الخليجية تحديدا، ولكن الموقف السعودي كان رافضا لهذا الموضوع. ويعني حتى أن هناك من قال هذا عدوكم والذي يهددكم والذي ينشر الميليشيات وينشر المخدرات في المنطقة العربية، فرصة أن يعني تجدون من يعاونكم عليه كما يقولون، ولكن كان هناك رفض سعودي قاطعا. بالعكس، المملكة انخرطت وبقوة في أن تجد حلا لهذا الموضوع، وانخرطت في عملية الوساطة وفي خفض التصعيد، بمعنى أن مثل هذه الأمور غير واردة. الشيء الآخر، تعودنا حقيقة من الجهات التي ذكرتها حضرتك أن تثير مثل هذه الموضوعات، خاصة عندما يكون هناك أزمات في المنطقة، لكن كل دول المنطقة في الحقيقة تنأى بنفسها عن أي مجهود يعني يكون طرفا فيه الجانب الإسرائيلي. هناك دول عربية وخليجية،
1: نعم، ولكن هنالك متغيرات على الأرض وفي الميدان، يعني على الأرض والبحر، خاصة ما يحدث في باب المندب، كل موضوع إغلاق المضيق وتداعياته، الهجمات التي تنفذ من قبل الحوثيين، وكل دولة بحاجة للمعلومات إذا كانت استخباراتية وغير استخباراتية من أجل أمنها القومي. السؤال، هل تحت هذا الغطاء يمكن أن أستخدم عبارة صعبة أن تبتز السعودية للتقارب مع إسرائيل بإعاز أمريكي؟
0: المملكة حقيقة يعني سبق أن حاولت أطراف دولية وإقليمية، ودعني أقول لك الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ابتزازها بهذا الموضوع. يعني كان هناك صفقات أسلحة، كان هناك طلب ذخائر للمملكة العربية السعودية في أوقات سابقة، يعني عندما كانت حرب اليمن بدأت في 2015، ثم في وسط هذا الموضوع تقريبا 2016-2017، ثم كان هناك حديث عن يعني ضرورة أن يكون أي مطلب أو أي تقدم في العلاقات السعودية الأمريكية في فترة الديمقراطيين مرتبطة بتطبيع سعودي إسرائيلي، لكن الموقف السعودي يعني رفض هذا، بمعنى يعني هو لم يرفض لمجرد الرفض، لكنه رفض بمنطق وبمسببات، أكد أن لا علاقة لهذين المسارين، وهما العلاقات السعودية الأمريكية، العلاقات الموضوع مع إسرائيل. الشيء الآخر، أن هناك يعني على الطاولة مشروعا عربيا الإسرائيليون هم يحاولون يتجنبونه، وهذا التجنب حقيقة لن ينزع فتيل الصراع من المنطقة، ستبقى المنطقة محتدمة محتقنة.
1: نعم، ولكن يوم أمس زيارة مثيرة لولي العهد بتوقيتها طبعا لجمهورية مصر العربية، واضح أنه لمصر من المفروض أن يكون دور، خاصة أنه يعني باب المندب والبحر الأحمر بالنسبة لها هو بوابة وشريان حياة إذا أخذنا بالاعتبار قناة السويس، ولكن أسأل الزيارة إلى القاهرة وليست لإسلام أباد ولأنقرة، علما أنه التحالف الذي تم الإعلان عنه ليس قبل فترة طويلة وما زال في ذاكراتنا، وتحدثنا عن ذلك أنا وأنت، أين الباكستان وتركيا من كل هذا الأمر؟
0: هذا سؤال وجيه حقيقة، لكن دعني أعود للبداية، بداية سؤال حضرتك. أنت قلت الزيارة كانت للقاهرة، يعني لم تكن لمكان آخر، وأنا أقصد هنا لم تكن لتل أبيب بالتحديد، فلا أرى أن هناك ضير، وهناك علاقات متميزة سعودية مصرية. الشيء الآخر، دعني يعني فقط بس أشير إلى أربعة مفاتيح أو ثلاثة مفاتيح مهمة في أمن المنطقة، هناك السعودية، هناك مصر، هناك البحر الأحمر، هناك قناة السويس، مضيق باب المندب، هناك حرية الملاحة. هذه معاني مهمة للبلدين، والبلدين يشكلان يعني أهمية حقيقة للمنطقة وللحفاظ على السلام فيها، وأي تعاون بينهما هو مطلوب. سؤالك أيضا جوهري في أن يكون هناك عمل، طبعا أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك عملا، بمعنى ليس المطلوب من الأشقاء في مصر موضوع كما أتخيل أنا، طبعا أنا لست رسمي لكن هذا ما أقرأه، ليس هو المطلوب من الأشقاء في مصر التضامن والوقوف والدعم والتأييد والشجب والإدانة للأطراف الأخرى، لكن ربما يكون هناك تعاون نوعي، تعاون جديد، هناك نواة لعمل يفوق هذا الموضوع. أعود لأيضا سؤال جوهري وهو الحديث عن أين تركيا وأين الباكستان. دولة الوزراء الباكستاني قبل يومين تقريبا أرسل رسالة لسمو ولي العهد، كان هناك اتصال عندما كان هو في الفريكس في نيودلهي،

0: وأكد التضامن باكستان مع المملكة. وقبل تقريبا 10 أيام أو أسبوعين كان هناك في أنقرة اجتماع ضم هذه الدول الثلاثة، السعودية وتركيا والباكستان، وكان الاجتماع يتحدث عن إطلاق هذا المشروع، إطلاق هذا التحالف بتأسيس نواياته أو أذرعه العملية، بمعنى أنه لم ينطلق. ربما يكون مطلوب في هذه المرحلة، لا نعرف.
1: ولكن أنت يعني فقط بنصف دقيقة أستاذ سالم، تقرأ تدخل عسكري مباشر تركي أو باكستاني أو مصري في مرحلة ما لحسم الأمور؟
0: أنا لا أعتقد أن أحدا يقبل على الحرب أو يجعل الحرب خيارا في هذه المرحلة، لكن سيكون هناك عوامل ردع، ربما تعاون، ربما تحالف لتأمين ملاحة، لكنه سيكون عمليا أو أكثر عملاتية من أي فترة مضت.
1: على كل، نحن سنتابع. وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ سالم اليامي، المستشار السابق في الخارجية السعودية، خبير العلاقات الدولية. شكرا لك سيدي، صباح الخير، يعطيك ألف عافية، سلامات. إذن هذا في الحراك الإقليمي، السعودية ومصر، وبين التحالف أو أين التحالف السني الذي سمي في حينه الباكستان وتركيا. وهذا الصباح العديد من العناوين البارزة صارخة، صحيفة إسرائيل اليوم أيضا تكتب أنه إسرائيل الآن توفر معلومات استخباراتية للسعودية لمواجهة الحوثيين، وهذا قد يستغل أيضا للذهاب إلى ما هو أكبر وأوسع في إطار اتفاق إسرائيلي سعودي. الأستاذ سالم يستبعد هذا الموضوع ويقول كانت محاولات سابقة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة لابتزاز المملكة للتوصل إلى اتفاق دون التقدم مثلا في المسار الفلسطيني، ويستبعد أن يتم هذا مع الحكومة الحالية ومع إدارة ترامب في الظروف الآنية، ولكن هذا في ظل التطورات الحاصلة تحديدا في منطقة الخليج، وأيضا التطور بين الحوثيين والسعوديين وما يحدث في باب المندب. في محور آخر، وكما يبدو أزمة الوقود والمحروقات تتصاعد ليس فقط في الأسواق العالمية ولكن تحديدا على الأرض السورية، وهل هذا قد يهدد استقرار النظام؟ أسئلة عديدة تطرح بعد أن شهدت العديد من المحافظات في سوريا احتجاجات ضخمة تطالب حتى بإقالة وزير الطاقة، ولكن أيضا بدأت بعض الأصوات التي تطالب بمحاسبة النظام. نستمع إلى التقرير التالي.
2: احتجاجات اتسعت خلال الأيام الأخيرة في مناطق سورية عدة، من إدلب وحلب وحماة إلى الرقة ودير الزور والحسكة ودرعة وريف دمشق. طرق أغلقت وإطارات أحرقت، وشعار الشعب يريد إسقاط الوزير بدأ يتردد في الشارع. السبب المباشر كان قرار الحكومة برفع سعر المازوت بنحو 40% والبنزين بأكثر من ربع سعره بدفعة واحدة، لكن الوقود ليس سوى الشرارة، فارتفاعه يعني عمليا ارتفاع كلفة النقل والإنتاج والغذاء في بلد تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من سكانه يعيشون تحت خط الفقر. ولماذا الآن؟ الحكومة تقول إن ارتفاع الأسعار العالمية وكلفة الاستيراد والنقل وإغلاق مصفات بنياس للصيانة جعلت الزيادة مؤقتا أمرا لا مفر منه، فسوريا تستورد نحو ثلثي احتياجاتها من الطاقة. لكن المواطن ينظر إلى المسألة من زاوية مختلفة، رواتب ضعيفة وفرص عمل محدودة وأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من قدرته على الاحتمال. السؤال الآن، هل تتحول احتجاجات المحروقات إلى ثورة جياع؟ حتى اللحظة معظم الشعارات تستهدف القرار الاقتصادي ووزير الطاقة أكثر مما تستهدف الرئيس أحمد الشرع أو النظام السياسي نفسه، وهذه نقطة مهمة. لكن الأخطر بالنسبة للسلطة أن الاحتجاجات لم تعد محصورة في منطقة أو مكون بعينه، بل ظهرت في محافظات متعددة، وقد سجلت مواقع إنترنت سورية وأخرى أكثر من 30 مظاهرة مرتبطة برفع أسعار الوقود في يوم واحد فقط. لذلك لا يبدو أن استقرار السلطة مهدد بشكل فوري، لكن الرسالة واضحة، الرصيد السياسي الذي منحته مرحلة ما بعد الأسد لا يستطيع وحده إطعام الناس، وإذا تحولت أزمة الأسعار إلى شعور جماعي بالعجز وفقدان الأمل فقد تنتقل المطالب سريعا من إسقاط الأسعار والوزير إلى مسألة السلطة بنفسها.
3: ما في شيء مفسر للأمانة.
4: كل يوم مثلا بدفع شيء 20,000 أجار طرقات.
5: من الحرب مو من مبارح تبع ما يعني ليش ما ارتفع الفترة الماضية؟ دولار ثابت صار له فترة.
6: نحن السرافيس يعني صار الارتفاع كثير كبير بشكل ما حدا بيتوقعه.
1: إذن تقرير رفع الأسعار وتحديدا المحروقات في سوريا يشعل موجة احتجاج كبيرة في البلاد، هل يمكن أن تؤدي إلى تهديد الاستقرار العام بشكل كبير وتخرج الجماهير إلى الشارع لفترة طويلة أم ستتم السيطرة على الأمور؟ استمعنا إلى التقرير وتقرير الزميل أدهم حبيب الله وبعض الأصوات من دمشق، ولكن ماذا عن رفع الأسعار هنا لدينا في البلاد؟ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في آب أغسطس الأخير بنسبة 0.7% وتراجع الأسعار الشقق المستعملة وتفاصيل أوفى مع الزميل مجد كرام في زاويات الاقتصادية. صباح الخير مجد، يعطيك العافية.
7: الأمور
8: صباح الخير جاكي، سعد صباحك. صحيح دائرة الإحصاء نشرت مبارح مؤشر أسعار المستهلك، يعني بداية أرقام التضخم لشهر 8 بالبلاد، عم نحكي عن تضخم 1.5%، رقم مريح، رقم مريح جدا، بعطي بنك إسرائيل مجال يكمل يخفض الفائدة اللي بدأ فيها من أشهر. عم نحكي عن نفس الرقم من شهر 7 وشهر 8 من سنة 2025، أيضا كمان المؤشر ارتفع بالمقارنة السنوية، عم نحكي على عدم، يعني ما في أي تغيير. يعني التضخم بشكل عام مبني على الأمور اللي بنستهلكها يوميا، تقريبا كل شيء مربوط في التضخم، من رواتب اللي مربوطة في التضخم للقروض العقارية اللي مربوطة أيضا في التضخم، مدخرات التقاعد، إيجارات البيوت والمصالح، مخصصات التأمين الوطني أيضا، وأهم شيء وأكبر شيء هو الفائدة. يعني التضخم هو العامل الأول اللي بيحدد قرار بنك إسرائيل، تضخم منخفض يعني بيكون في مجال لتخفيض الفائدة فيترجم لقروض أرخص لكل الناس، تضخم مرتفع فائدة أعلى كل شيء أغلى.
1: وإذا قلنا يعني كل شيء أغلى، إذا كل شيء أغلى مجد، يعني إذا أخذنا مثلا القائمة، إيش أكثر إشي ارتفع وإيش الأشياء اللي حافظت يعني بين قوسين على أسعارها تقريبا؟
8: طيب يعني البند الأول بتخيل واضح عند الجميع، بند المواصلات اللي بيشمل أسعار الوقود والسفر للخارج ارتفع 2.7%، يعني جويته في البند الفرعي الوقود اللي قفز 7.2%، يعني السعر المراقب للبنزين قفز بشهر 8 ل 8.09 شيكل للتر مقابل تقريبا 7.5 شيكل بشهر 7. يعني المؤشر هذا بعد ما بيشمل وما بيعكس اللي صار بشهر 9، ببداية شهر 9 السعر ارتفع كمان، سعر البنزين ل 8.25 زي ما بنعرف، وبعدها الحكومة ردت بتخفيض الضريبة، فالسعر اليوم يقف عند 7.75 شيكل. يعني السبب الرئيسي هو البنزين، والسبب الثاني الإشي اللي برتفع بنسب كبيرة في شهر 7 وشهر 8 السفر، وهون الحصة الأكبر، القفز الأكبر، يعني بند مصاريف السفر للخارج والطيران الداخلي قفز 9% بشهر 8، رقم هذا لحاله مسؤول عن 0.4% من ارتفاع المؤشر العام، يعني أكثر من نص الارتفاع، يعني هاي ظاهرة سنوية معروفة. نفس البند قفز بشهر 8 2024 ب11.5% وبشهر 8 2025 ب7%، يعني ومعه قفزات إضافية اللي بتيجي في كل صيف، الفنادق وبيوت الضيافة قفز 12%، تأجير السيارات قفز 25%، وبالمقابل تأمين السيارات نزل 8%. ويعني إذا منتطرق لباقي البنود في صور مختلطة ومنقربش على النسب اللي شفناها فوق، يعني الثقافي والترفيه ارتفع 2%، السكن ارتفع 0.6%، الخضار ارتفع 3%، والانخفاضات بتيجي بالفواكه اللي نزلت 2%، الملابس نزلت 0.8%، الغذاء نزل 0.5%، والأثاث وتجهيزات البيت أيضا نزلوا 0.3%، يعني الأكل رخص شوي بس السفر والقود.
1: يعني السفر لما بتقول لي ماجو أنت قبل كم يوم أعطيتني المعطى المذهل حول عدد الرحلات اللي كان بشهر آب، بما معنى أنه شركات السفر والسياحة استغلوا الفترة وهذا أدى إلى رفع الأسعار في هذه المرافق تحديدا بكل يعني توابعها بين قوسين.
8: صحيح بالضبط جاكي، كل صيف بيعلى الطلب، ومع الطلب ترتفع الأسعار اللي كنت تدفع.

0: حقه 100، راح تدفع حقه 105 و110 و120، واحيانا بتشوف انه الاسعار ممكن صارت يعني دبل، عم تحكي عن 200% ارتفاعات في حالات معينه، وتحديدا في البلاد بنشوف في استغلال كبير لهالمواضيع. اذا بتروح على السياحه الداخليه وبتعمل لك نظره على الفنادق بإيلات بتشوف ارتفاعات ضخمه. بظن المجتمع العربي اقل بيستهلك الفنادق الموجوده بإيلات، ولكن المجتمع اليهودي بيستهلكها بكثره، وتحديدا بالصيف بيروح بيستجم داخل اسرائيل وبيسافروا بالسياره او بسفر داخلي لإيلات لحتى يقضوا نهايه اسبوع او حتى ايام
1: نعم
0: في الاسبوع. اذا بننتقل الموضوع الثاني في المؤشرات اللي تنشر، العقارات، يعني في صورة معقدة أكثر من اللي حكيناه، إنه مؤشر أسعار الشقق اللي هو مش داخل بمؤشر الأسعار العام سجل ارتفاع شهري 0.2% بشهر 6/7، بعد ارتفاع 0.1 شهر 5/6، وبعد شهرين من الانخفاضات قبل هيك. يعني بالنظرة السنوية الانخفاض عدى لحاله ل1.2% مقابل 1.5% قبل شهر و2% قبل شهرين. الارتفاع الشهري بيجي في طبيعة الحال من مركز البلاد 0.3%، وفي تل أبيب أكبر ارتفاع شهري عم نحكي على 0.7%. أما القدس، حيفا والشمال اللي بتشمل معظم البلدان العربية، الحديث عن انخفاضات خفيفة. يعني في تطور مهم بالإحصاء، دائرة الإحصاء بلشت تنشر ولأول مرة بالتاريخ مؤشر منفصل لأسعار الشقق يد ثانية، اللي راح يتم نشره كل 3 أشهر. سوق الشقق المستعملة اللي هو مش متأثر بعروض الخصومات الحكومية على الشقق الجديدة، ولا بعروض المقاولين مثل تحسين مواصفات معينة أو عروض التمويل اللي بتيجي مع شراء البيوت. يعني هذا المؤشر بعطينا الصورة الأصدق للسوق الحر، بأول مرة نشر فيها اللي هي امبارح، بيقول انه اسعار الشقق يد ثاني نزلت 1.2% بالربع الثاني مقارنه بالربع الاول، واللي بيقود الانخفاض اولا القدس، يعني عم نحكي على انخفاض تقريبا 3% اللي هو الاحد في هذا المؤشر، تل ابيب انخفاض 2%، المركز انخفاض 1.1%، وبالمقابل الشمال حيفا والجنوب ارتفاع خفيف بالاسعار. ومن هون بنروح للشقق الجديدة اللي سجلت ارتفاع شهري 0.5%، بس بالنظرة السنوية أسعار الشقق الجديدة نزلت 0.8%، وهي اليوم قريبة من مستواها قبل سنتين، عم نحكي على صيف 2024، هي تقريبا
1: نعم
0: نفس المستوى للشقق الجديدة. يعني مؤشرات أسعار الشقق بتنحسب على أساس صفقات تبلغ عنها بعد ما صارت، يعني المؤشر بقدرش يعكس انخفاض محتمل بقيمة شقق معروضة للبيع اليوم وبعدها ما انباعت، حتى لو أصحابها مستعدين ينزلوا
1: نعم
0: السعر. يعني الصورة الحقيقية بالسوق ممكن تكون أضعف من شو مبين بالأرقام الرسمية.
1: إذن هذه المعطيات ونحن سنتابع دائما معك. شكرا لك زميل مجد كرام، يعطيك ألف عافية، صباح الخير، سلامات مجد،
0: صباح الخير.
1: إلى اللقاء. إذن مؤشر الأسعار، وكما استمعنا ببعض العناوين، ارتفاع مؤشر الأسعار، أسعار المستهلك في أغسطس بنسبة 0.7%، تراجع أسعار الشقق المستعملة، بند الرحلات الجوية قفز بنسبة عالية، وأمور أخرى كما لخصها الزميل مجد كرام. بهذا نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميل عادي ياسين رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين عابد في إعداد البرنامج، أسيل فرحات في غرفة الأخبار. تحياتي لكم، جاكي خو فاصل أخبار، ومن ثم الزميل زهير بهلول والزميل أسيل في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم، إلى اللقاء.
2: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
3: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
4: السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع بالنص ومتوقعين طوابير كتير طويلة. ديروا بالكم.
5: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
6: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
7: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل

0: متطرفة؟ فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصقص الحقيقة، دايماً منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
1: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
2: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 3، الناصرة 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنا، البعني دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
3: نظارتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك.
4: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
5: ابني جنني، بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
6: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
5: لا ليش خاص؟
6: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
7: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل فرحات، وإليكم التفاصيل. قدمت الشرطة لائحة اتهام ضد 4 متهمين، من بينهم شقيقان من الشمال أحدهما قاصر واثنان من سكان الجنوب، بتهمة محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود مع الأردن. وبحسب الشرطة رصد 4 أغسطس الماضي وهم يلقون 36 رزمة تحتوي على ما يقرب من 20 كيلوغراما من المخدرات نحو الجانب الأردني، وحاول المشتبه بهم الفرار، إلا أن قوات الجيش الإسرائيلي تمكنت من ضبط واعتقالهم. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 25 عاما بجروح خطيرة في أم الفحم، يبدو أنها ناجمة عن جريمة طعن، ونقل إلى مستشفى عيمك في العفولة لتلقي العلاج دون ورود تفاصيل إضافية حتى اللحظة. انهارت بناية متصدعة تؤوي عشرات النازحين في قطاع غزة فجر اليوم، وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني انتشال جثامين 8 ضحايا على الأقل، بينهم أطفال، وإصابة 15 آخرين. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن أكثر من 60 مواطنا بينهم نساء وأطفال ما زالوا مفقودين تحت أنقاض البناية المكون من 6 طبقات في تل الهوى بمدينة غزة إثر تضررها من القصف الإسرائيلي المتكرر خلال الحرب قرب مقر رئاسة الأونروا غرب مدينة غزة. طلب مسؤولون في الجيش من جهاز الأمن العام الشباك المساعدة في التحقيق بشأن فيلم نازا الذي يستند إلى شهادات جنود إسرائيليين حول ممارسات الجيش خلال الحرب على غزة، فيما يتركز الفحص الإسرائيلي

0: على احتمال تسريب معلومات سرية واستخدامها في إنتاج الفيلم وعلى هوية الجنود الذين أدلوا بشهاداتهم فيه. ويعرض ناز الذي أنتج بالتعاون مع صحيفة الغارديان البريطانية شهادات 24 جنديا وجندية خدموا في الوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية ويتناولون خلالها سياسات الجيش في قطاع غزة بما في ذلك سياسة الضرر الجانبي وآليات تنفيذ الغارات والاغتيالات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. أفادت صحيفة واشنطن بوست ووكالة رويترز بعزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي في صفقة ذخائر جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل نحو 40 ألف قنبلة ثقيلة تزن الواحدة منها نحو 2000 رطل، وتعد القنابل من فئة 2000 رطل من أكثر الذخائر الجوية تدميرا واستخدمتها إسرائيل بصورة متكررة في قطاع غزة ولبنان مؤثر انتقادات واسعة من خبراء ومنظمات حقوقية بسبب قدرتها التدميرية الهائلة وخصوصا عند استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان. في سياق ذي الصلة قال نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس إنه لا يمكن لسياسة واشنطن الخارجية في الشرق الأوسط أن تكون خاضعة لإسرائيل. وأضاف جدي فانس أن الرئيس دونالد ترامب هو على الأرجح الرئيس الوحيد خلال السنوات الأربعين الماضية الذي أبدى استعدادا لفصل المسارات عن نتنياهو عندما لم تكن مصالح الشعب الأمريكي تتماشى مع مصالح الحكومة الإسرائيلية بحسب تعبيره. دعت الصين الولايات المتحدة وإيران إلى التحلي بالعقلانية وضبط النفس والعودة إلى تفاهم إسلام أباد وإعادة بناء إطار للتفاوض على أساسه. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن استمرار الصراع لا يخدم مصالح الأطراف، داعيا إلى مشاورات جوهرية حول القضايا العالقة ومنع امتداد التوتر إلى اليمن والبحر الأحمر واتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. إلى ذلك أظهرت بيانات شحن أولية تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى 4 سفن فقط أمس الثلاثاء مقارنة ب7 سفن يوم الاثنين وبفارق كبير عن متوسط الأيام العشر الماضية البالغ 18 سفينة. وبحسب البيانات شملت حركة أمس سفينتين غادرتا المضيق وسفينتين دخلتا إليه من دون تسجيل عبور أي ناقلة عملاقة للنفط الخام أو ناقلة للغاز الطبيعي المسال. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن انطلاق مناورات عسكرية مشتركة مع القوات الأردنية في ولاية كولورادو. وأوضحت القيادة أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الولايات المتحدة هذا التدريب المشترك الذي يشارك فيه أكثر من 200 عنصر عسكري ويركز على مكافحة الإرهاب والدفاع الجوي. وقال قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر إن علاقات واشنطن العسكرية الراسخة مع القوات المسلحة الأردنية أقوى من أي وقت مضى.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية ويصود طقس صيفي عادي. القدس اليوم 32 درجة مئوية، أيضا في الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصر 34، حيفا 31، يافا 32، النقب 35، وفي إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: صباح الخير أسيل فرحات.
1: صباح النور أبو عادل وصباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات.
0: في العام 2001 جاء إلي في ليلة ربيعية لطيفة الفنان الكبير الراحل الفذ الذي لن ينسى محمد بكري، جاءني إلى بيتي في مدينة عكا
1: الله يرحمه.
0: كان حاملا حقيبة صغيرة أخرج من داخلها حينما جلس في صالون بيتي كاسيت فيديو وقال لي نريد أن نشاهد معيا سويا فيلم. عرض هذا الفيلم وكان هذا الفيلم تحت عنوان
1: جنين جنين، جنين.
0: وكانت زوجتي أيضا الراحلة شاهدت عيان على ذلك. ومنذ تلك الفترة وبعد سنة بعد أن عرض هذا الفيلم على المجتمع الإسرائيلي في العام 2002 باتت حياة الفنان الكبير محمد بكري جحيما. لحقته القوات الإسرائيلية بجنودها وبقواتها وبعتادها وبقوتها وقدرتها وتعسفها، لحقته وطردته إلى ما لا نهاية. ولكن محمد بكري لم ينحني، استمر بالنضال، ولكن طبعا حظوظه بالفوز والنصر في هذه الملفات الكبيرة التي فتحت ضده كانت ضئيلة. إلا أن محمد بكري استفاق من تلك الضربات المتلاحقة وأخرج فيلما ثانيا باسم جنين جنين ما قبل سنتين إن كنت لست مخطئا، ودعانا كأصدقاء لمشاهدة باكورة هذه العروض لهذا الفيلم في تلك الفترة. ولكن محمد بكري طبعا رحل عن هذه الدنيا والملاحقات لا زالت تلاحقه، وعانى الأمرين. وأنا أعي جيدا أنه رغم بطولة هذا الإنسان إلا أنه تعرض إلى الكثير من الملاحقات التي قضت من مضجعه وأثرت عليه، وفي نهاية المطاف في جنين جنين بات فيلما مأثورا في حياة هذه البلاد. لماذا هذه التوطئة الطويلة؟ لكي نتذكر بأن نازا هذا الفيلم الذي أثار عاصفة كبيرة في الآونة الأخيرة في الأيام الأخيرة
1: وما زال،
0: نعم، جاء من منطلق الملاحقات لمخرجي هذا الفيلم. وحين ذاك تذكرت محمد بكري وقلت يعني هذه البلاد تلاحق ليس فقط إن كنت عربيا عرقيا، وإنما تلاحق كل كلمة حق يجب أن تنثر في فلك هذه الدنيا. بمعنى أنه من صمت أمام ما حدث مع محمد بكري الراحل الكبير أكلها على جلده كما نقول باللغة العامية. هل شعرت ذلك أيضا أنت؟
1: أنا يعني أريد أن أقول بداية الله يرحمه الفنان الكبير محمد بكري، وقصة جنين جنين اليوم يعني ذكر هذه القصة اليوم في غاية الأهمية في سياق الحديث عن فيلم نازا الذي ما زال يعني يتصدر العناوين ويثير موجة من الغضب داخل إسرائيل، ليس فقط بسبب أن نقول كلمة حق أو لا نقول كلمة حق. القضية حتى هي حرية التعبير، حرية الفن بأن يكون لدينا المقدرة بأن نصنع فيلما، بأن نقول ما نفكر أنه يجب أن نقوله، بأن نعرض وقائع علينا أن نعرضها، وهناك مسؤولية بالأخص على الفنان العربي وحتى غير العربي. يعني صناع فيلم نازا هم إسرائيليين، والآن هناك مطالبات حتى بسحب الجنسية منها.
0: أنت تعملين في هذا المجال أسيل، إضافة إلى كونك إعلامية،
1: صحيح.
0: هل تشعرين أنت أيضا بإيماءات من الملاحقات في كل عرض من العروض؟
1: أكيد، يعني حتى إذا كنت أريد الحديث عن أبناء جيلي، يعني نحن من تخرجنا في السنوات الأخيرة بعد حرب أكتوبر، يعني الواقع تغير كثيرا بالنسبة للفنان. إذا كنت أريد أن أتحدث عن محمد بكري قبل جنين جنين،

0: محمد بكري كان على أكبر المسارح الإسرائيلية، مثل في مسرح حبيمة الوطني
1: عملاقا
0: طبعا، ولكن يعني أنا أبناء جيلي عندما تخرجنا من الجامعة أو المؤسسات التعليمية لم يكن هذا الواقع أصلا. شعرنا بأن هناك شرخ كبير، ليس هناك أصلا تعاون بين العرب واليهود على المسارح وعلى غير المسارح. كانت هناك ملاحقات ومضايقات وانتقادات لكل من ينتقد كل ما يجري في قطاع غزة وحول الممارسات الإسرائيلية. أنا شخصيا كنت في وكالة للممثلين، وبسبب كما يقولون ستوري يعني على منصة إنستغرام، الوكيلة قررت أنها لا تريد أن تعمل معي بعد اليوم فقط لأنني عبرت عن رأيي.
1: وأخصوكي؟
0: طبعا حتى بدون أن تتحدث معي، يعني قامت بشطبي من على الموقع وانتهى الأمر بهذه الطريقة. يعني هناك حتى تهميش لكل ما يجري، وحتى يعني ليس هناك أي حديث أو أي شرعية لنتحدث عن مشاعرنا. يعني أنت تشعرين بذلك، هذا ليس من حقك، وإلى اللقاء. الواقع صعب جدا بالنسبة للجميع وبالأخص للفنانين. واليوم هذا الفيلم يعني بداية ليس أيضا من السهل كل ما يمر على صناع الفيلم يوفال أبراهام ورحيل شور.
1: شور طبعا هذا يندرج ضمن إطار حرية التعبير وحرية الفنان، وفي هذه البلاد تغيب هذه القيم التي اعتدنا عليها، ولا تزال هذه الدولة تعتبر نفسها بأنها دولة ديمقراطية. ولكن بالإضافة إلى ذلك، ما قبل أسبوعين إن كنت تتذكرين ومرت عليك بلا شك أيام متقلبة ومزابقة كما نقول، يعني أرجو بأن تكوني قد تذكرين بأنني تحدثت عن إمكانية بأن يأتي من يسمونهم بفتيان التلال. وأنا أرفض رفضا باتا هذا التوصيف، لأنهم من زعران التلال. قد يأتون بعد أن قاموا بالتنكيل والتخريب والملاحقة والاستيطان في بيوت في قصرة وما إلى ذلك، وقلت يعني هم سيأتون يوما من الأيام بناء على هذه السيناريوهات إلى بيتي في مدينة عكا، ويدعون بأن هذا البيت هو بيتهم وهذه الأملاك هي أملاكهم. وجاءت مجد الكروم
0: يوم أمس كانت هناك فعلا يعني الكثير من المعارضات، وحتى يمكن أن نقول مظاهرات ضد هذا الاستيطان الذي كما ذكرت يعني أبو عادل قبل أسبوعين تحدثنا عن الموضوع أنه في خطر أنه يصير عنا، وفعلا ممرش يعني أيام قليلة حتى أنه بات هنا يعني بالقرب.
1: نعم، ويندرج هذا أيضا ضمن إطار ما يسمى بتهويد الجليل. لا يسمى، نحن نسمي ذلك لأننا نعي جيدا أن هذه الأمور لا تأتي عنوة ولا تأتي صدفة، إنما تأتي مدروسة مخططا لها. وتهويد الجليل يعني لم تكوني قد ولجت هذه الدنيا في تلك الفترة، ولكن في السنوات الغابرة كانت شخصية تقود الحكم لوزارة الداخلية هنا في الشمال باسم إسرائيل كينيج. إسرائيل كينيج هو الذي أسس هذا المصطلح تهويد الجليل، وبصريح العبارة، وقد جاءت هذه السياسة التي انتهجها ذاك الكنيج لتنسف الكثير من الوجود العربي في هذه البلاد. وانظري منذ تلك السنوات، وأنا أتحدث عن السبعينيات، أنا أتحدث عن الثمانينيات، وكنت أقابله وأتي إلى مدينة الناصر إلى مكتبه في الناصر العليا، كانت أنذاك نوفا جليل، وأقابل هذه الشخصية التي كانت لا تنكر موقفها تجاه العرب. إذن بدأت في تلك الفترة واستمرت إلى هذه الأيام. مبدئيا النفس الطويل للصهيونية لا يموت سريعا، إنما يولد وإيدا ويستمر بهذا المخاض، وبعد ذلك تأتي المكينة، وبعد ذلك يأتي المستوطنون، وبعد ذلك العرب يتجنبون، وبعد ذلك الإخصاء، وبعد ذلك هذا بيتنا وهذه أرضنا، وأهل مجد الكروم خارجا ونحن داخلا.
0: صحيح.
1: إعلانات.
2: دبق دهان جبصين وكل المستلزمات للبناء من طنبور، نيرلات، مستر فيكس، ثيرموكير، أوروبوند والشركات الأقوى والرائدة في العالم، كلها عند باترون لمواد البناء وبأرخص الأسعار في البلاد. عبر الويز باترون لمواد البناء، بئر المكسور، بتشرفونا.
3: مش عشان صورة 16

0: سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك؟
1: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
0: شو بابا بدك تجلطني؟
2: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: مرحبا، اشتقتوا لي؟ أنا الفار من إعادة التدوير كامل، اسمعوني بجدية إسا، الإشي مش معقد، منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
5: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
6: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان، نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455.
8: أكاديمية رمات جان.
9: الشمس دائما.
10: صباح الخير.

0: إذا نعود ونلتقي وإياكم ضمن إطار برنامج يوم جديد. الدكتور الأستاذ الباحث مصطفى إبراهيم، أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير أستاذ زهير، أهلا وسهلا.
0: من غزة هاشم؟
1: نعم
0: من قلب غزة هاشم.
1: نعم.
0: أستاذ الكريم، نحن نتداول وإياك في العديد من المحاور، وبت طبعا أحد أولئك الذين نحاورهم ونستقي منهم ما يحدث في قطاع غزة. انكشفنا ما قبل أيام على فيلم نازا، وأنت قمت بالرد بمقالة نارية إنجاز لي أن أقول،
1: يعني هي مقالة تعبر عن فضح الحقيقة أو كشف الحقيقة بشكل أكبر. يعني الليلة مكان لا يبعد عن حيط أسكن يمكن 200 متر انهارت عمارة سكنية من العمارات التي قصفت خلال الحرب. حتى الآن هناك 8 وفيات، ولا يوجد طواقم للدفاع المدني، معدات انتشال ما تبقوا من تحت العنقاد. هذه هي إحدى جرائم التي ارتكبتها. وفيلم نازا عندما تحدث وتحدث عن حقائق ولم يتحدث عن شيء في مكان آخر أو شيء طارئ، 3 سنوات والحرب مستمرة حتى الليلة، وأمس أيضا قتل أكثر من 7 فلسطينيين، ويوميا هذا العدد تقريبا من مواصي خان يونس حتى.
0: يعني هل تقول لي دكتور مصطفى إبراهيم بأن يعني ما ورد في الفيلم هو واقع الحال
1: ومستمر أيضا؟ يعني هو واقع الحال ومستمر. عندما تعمل يعني آلة الحرب الإسرائيلية على برمجة مخطط

0: المهم هو بأنكم هناك تبحثون أحيانا بفضول كبير على ذرة من ذرات حقيقة الأمر وحرية التعبير وأفلام تفيد بأن ما تتحدثون بفعله وبصدده هو حقيقة وهو واقع الحال.
1: نعم هذا ما يقول الناس يعني لما بشكل عام الناس والفيلم نحن عايشينه, نحن عايشين هذا الفيلم, تفاصيله السوداء والمرة والفقدان وكل ما يجري هو هذا هو الواقع المعاش في قطاع غزة.
0: هل هذا مشجع بأن من قام بإخراج هذا الفيلم ونثر في فلك هذه الدنيا هم لليهود؟
1: يعني هذا جيد يبال ومن معه, يعني تابع ما يكتب أنا, ولديه موقف سياسي مهم جدا, وهذا الفيلم ونشره والتصفيق الحاد الذي استمر 25 دقيقة وردود الفعل الإسرائيلية من مسؤولين هم من صرحوا بتصريحات أن الفلسطينيين على سبيل المثال الحيوانات بشرية وليس بشر, هم الذين طالبوا بإلقاء قنبلة نووية على غزة, هم الذين يجوعوا الناس حتى الآن وينشر الأمراض والأوبئة, هناك المستشفيات عندما تتوقف المولدات, هذا هو بفعل قرار سياسي.
2: طب أستاذ مصطفى, السؤال أيضا يعني تحدثنا عن ردود الفعل الإسرائيلية, كيف ينظر المواطن في قطاع غزة إلى هذا الفيلم, لأنه حتى من الجانب الفلسطيني كانت هناك انتقادات للفيلم؟
1: يعني بعض الناس انتقدوا هذا الفيلم, لكن هو في النهاية
0: نايل وافع,
1: يعني عادي يقولوا أنه هذا ما, ما, ما, ما كشفوا الفيلم هو عادي.
2: انتقدوا بأنه يعني الآن عندما يقوم صناع إسرائيليين بصناعة الفيلم العالم يستمع, ولكن نحن نتحدث عن كل ما يجري في قطاع غزة منذ 3 سنوات والعالم لم يلتفت, يعني لم يكن بحاجة إلى هذا الفيلم وكأنه لكي ينظر العالم.
1: هذا هو شعور إنساني لدى الناس النقد, وهو تعبير عن غضب وشعور أنهم تركوا وحدهم وما زالوا تركوا وحدهم هذا الفيلم.
0: نعم ولكن هذه نافذة مهمة جدا
1: بالضبط,
0: لأن حياة التوعوية الدولية العالمية
1: لا يعني هذا لا, التركيز على هذا النقد هو ليس نقد بمعنى أن هناك من انتقد الفيلم, تعبير طبيعي عن شعور طبيعي للناس أن العالم تركوا وحدهم وماذا سيفعل هذا الفيلم مثلا. هكذا الناس تتحدث مع إقرارهم أنه مهم ويفضح كل الرواية الإسرائيلية, لكن في النهاية الناس ما زالوا يعيشون الواقع, هم لا ينكروا حقيقة أن هذه الأفلام مهمة جدا
0: يقولون أستاذ مصطفى إبراهيم
1: هي تعبير عن غضب أن العالم الذي الآن يدعي أنه تم التوقيع على وقف إطلاق النار وهناك قرار مجلس أمن ولم ينفذ هذا قرار مجلس أمن, لذا ردود الفعل ستكون طبيعية من الناس إذا ما قالوا, لكن ليس هذا هو الأساس. الناس تدرك أن طبيعة ما يكتب وما ينشر والمظاهرات والتعاطف الدولي في كل أنحاء العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ينظرون إليه بشكل إيجابي, وهذا يدفع يؤكد حقيقة عدالة الشعب الفلسطيني وأن ما يجري في غزة هو إبادة جماعية, لكن هم ينتظرون نتائج.
0: هي بمثابة
1: الناس عندما نعبر عن غضبنا أين العالم, وهذا طبيعي يعني أن ينتقد ليس الفيلم كفيلم بقدر ما هو العالم الذي صفق والعالم الذي يقول أنه يجب وقف حرب الإبادة, ولكن حتى الآن حرب الإبادة مستمرة. يعني هو ليس نقد فني للفيلم, ليس إنكار أن الفيلم جيد وأنه يفضح حقيقة دولة الاحتلال والجرائم التي ارتكبت.
2: هل تعتقد بأن هذا الفيلم أستاذ مصطفى سيحرك أي شيء أو يغير أي شيء, خاصة وأنه كان هناك حتى أفلام مشابهة يعني أو تحدثت عن ما جرى في قطاع غزة وأيضا أثارت ضجة؟
1: طبعا لا, لا ما لا توجد قناعة عند الناس, هي تعتقد الناس أن هذا يراكم كله يراكم أن إسرائيل تفضح, لكن متى سيتم الاعتراف بأن هذه الجرائم ارتكبت؟ على سبيل المثال تعتبر هذه مادة أمام القضاء الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح قضايا جديدة بدلا من معاقبة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومعاقبة قضاة الجنائية الدولية. هذا الفيلم هو وثيقة أيضا ضد.
0: نعم، ولكن هذا الفيلم ليس فيلما وثائقيا يترتب علينا بأن يعني نفرق بين أمرين، والزميلة سيل تعمل في هذا المجال يعني.

0: عمليا هناك فرق ما بين فيلم اعتيادي فيلم وفيلم وثائقي. الفيلم الوثائقي يعتمد على حقائق دامغة من قبل شهادات تصل من أصحابها، ولكن الفيلم فيه أحيانا إدخال الرأي الخاص أو لربما شخصيات خيالية تنشر الواقع فيلميا كما نقول وليس وثائقيا.
1: يعني بديش أناقش هذا الموضوع، لأنه أيضا ما يكتب على صعيد العالم من الصحفيين الذين شاهدوا هذه الجرائم أيضا هذه تعتبر وثائق. هذا الفيلم يعني يعتبر وثيقة أو لم يعتبر، هو مادة فضحت الجرائم التي
0: لا جدال على ذلك، لا جدال
1: وما ذلك، لذا قد يستخدم بأي وسيلة أخرى. الموضوع ليس نقاش أن الفيلم الوثائقي يكون وثيقة أو لا، لكن الحقيقة الساطعة أن الناس ما زالوا ينظرون من العالم أن يتحرك. يعني عندما تصرح بعض الدول أن هناك تطهير عرقي في فلسطين كما تحدث وزير الخارجية البريطاني وبريطانيا وعدد من الدول، لكن هل اتخذت إجراءات حقيقية لمعاقبة دولة الاحتلال وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن ما يجري في الضفة الغربية من بناء استيطان هو جريمة ترقى لجرائم الحرب؟
0: نعم. هل أنت يعني أعتقد هكذا، ولكن يعني أسأل بصيغة سؤال، هل أنت يقظ لهذه المصطلحات التي تستخدمها الآن وكأنها اعتيادية وباتت تستخدم من قبلنا أيضا كإعلاميين، ولكن الإعلام الرسمي في هذه الديار، وأنا أحيطك علما وأعتقد بأنك تعي ذلك، يعني لم تكن لتستخدم هذه المصطلحات إبادة شعب والجنوسايد وما إلى ذلك، يعني كنا من المحظورين باستخدام هذه المصطلحات وباتت الآن مسموحة. يعني انظر كيف تتدحرج الأمور، تتدهده الأمور بشكل يعني تنموي طبيعي لكي تصل إلى كنه الحقيقة في نهاية الأمر.
1: يعني هذا صحيح، إسرائيل لا تستخدم كثير مصطلحات وتنكر أن هناك إبادة جماعية، والمجتمع الإسرائيلي لا يرى فيما يجري في غزة أنه ليس جرائم، وهذا السكون والصمت من جميع التوجهات، ولم يكن يعني لم يعد المجتمع الإسرائيلي كما كان على أثر حرب 82 وعندما خرج الإسرائيليين بمظاهرات عارمة وغيره لدفع الإسرائيلي للانسحاب. لكن في إسرائيل التي تغيرت يجب أن يدركوا تماما أن هذه المصطلحات التي نذكرها هي حقيقة واقعة ولا نعبر.
0: هل تعتقد أن هناك صحوة أم أن هناك إنكار بات مطلق؟
1: إسرائيل ما زالت تنكر، ليس الحكومة،
0: لا يعني ربما بارقت أمل بأن صحوة ما قد أو ومضة معينة.
1: لا أرى
2: أستاذ مصطفى، يعني الفيلم
1: لا أرى هناك متابعات ملاحقات لأعضاء المجلس الذين سيرشحون أنفسهم إلى الانتخابات. على سبيل المثال أحد المرشحين هناك شكوى ضده أو قضية سترفع من بن جفير على مقال كتبه في بداية حرب أكتوبر. يعني هذا ما زال المجتمع الإسرائيلي لم يغير ولم يتغير قريبا للأسف.
2: طيب أستاذ مصطفى، الفيلم يروي شهادات 24 جندي وجندية من وحدة الاستخبارات 8200، يعني يمكن أن نقول بأنه يروي من الداخل جدا يعني كل ما جرى في قطاع غزة، شهادات لأشخاص كانوا متواجدين أو كانوا جزء يعني ويعرفون جيدا ما جرى. كل هذا لم يغير شيئا كما تقول أنت في قطاع غزة، المجتمع الدولي، المظاهرات، كل ما إلى ذلك لم يغير شيئا. السؤال باعتقادك، ما الذي يجب أن يحدث لكي يكون هناك تغيير بالنسبة للمواطنين في قطاع غزة على الأقل في الحياة اليومية؟
1: موضوع متعلق بقدرة وإرادة المجتمع الدولي، سواء الإدارة الأمريكية، دول الاتحاد الأوروبي الكبيرة والتي كانت أيضا ساهمت في دعم إسرائيل في حرب الإبادة، سواء مواقف سياسية دبلوماسية وأيضا تزويد الجيش الإسرائيلي بذخائر ومعدات وطائرات وقذائف، كل هذا يعني يدرك الفلسطينيين أنه لا أمل حتى الآن في العالم أن يتحرك ويوقف المجزرة المستمرة. وأيضا الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره، كل ما نسمعه هو شعارات رنانة، خطابات سياسية من بعض الدول الأوروبية، كثير منهم
0: نعم.
1: غير مترف حتى الآن.
0: أستاذ مصطفى، جملة أخيرة يعني تبقت دقيقة، يعني هل بالتداعيات تذكرت فيلم جنين جنين أيضا الذي تطلق

0: بشكل مشابه إلى هذه القضية؟
1: ورأيت ماذا فعلوا في الله يرحمه محمد البكري يعني، والقضايا التي رفعت والهجوم اللاذع ضده، ولم يعترف أي من الإسرائيليين بكل ما جرى، وأنهم أنكروا، وهي جرائم كانت أيضا شاهد عليها العالم كله في جنين. ومع ذلك إسرائيل لو يعني تم إنتاج مئات الأفلام من هذا النوع أو الحقائق الساطعة على الأرض وجوع الناس وأهاتهم وآلامهم وانهيار بناية على رؤوسهم، ونحن على أعتاب فصل الشتاء، وكما حدث الأعوام الماضية بانهيار بنايات والقصف الجوي اليومي والاغتيالات، ولا أحد يتحرك في العالم. حتى مجلس السلام ليس محايدا عندما يقول ميلادينوف
0: بات صامتا في الأيام الأخيرة،
1: نعم صامتا ولم يتحدث، وهو الذي المفروض أنه من يحكم غزة ويدير غزة بذريعة أن يجب نزع السلاح، وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن 2803. والعالم ينتظر كله ويرى كل هذه الجرائم، والإدارة الأمريكية التي وضعت الاتفاق وتشرف عليه، وهي المفروض أن مجلس السلام بقيادة ترامب هو الذي يقود غزة، لكن لا أمل في هذا العالم ولا أمل في أن تتحقق العدالة للفلسطينيين.
0: الومضة لا تموت وأرجو غير ذلك. شكرا لك، وهذه المرة لم أسألك عن حياتك اليومية التي أتابعها عن كثب، ولكن دعنا للمرة القادمة. شكرا الأستاذ.
1: الوضع العام هو كله ذا كذا.
0: أستاذ مصطفى إبراهيم، سلامات للناشطة أمل سعد.
2: هلا هلا جاكي.
0: زهير بهلول بيحكي معك.
2: زهير اسف لك ولجميع المستمعين.
0: يا هلا، هاي اللي بغلط معاي بتكلفه غالي يعني.
2: سوري معذب.
0: يا هلا. امل سعد، انت ناشطه وتمثلين منظمه زازيم، وبالاضافه الى حوالي 43 او 44 منظمه استنكرتم هذه الملاحقه والمطارده لمخرجي ومبدعي هذا الفيلم.
2: مظبوط.
0: لماذا؟
2: الفيلم يعني اولا يعني عم بجيب قصص واصوات اللي كانت مكبوته لوقت طويل. انا شخصيا ما شفتش الفيلم وما فيش عنا علاقه بصناعه، وموقف زازيم والجمعيات.
0: كيف نشجب هذا الفيلم دون ما ان نشاهده؟
2: للاسف ما قدرتش اشوفه، بس سمعنا المواقف عنه وسمعنا كل الضجه اللي حواليه.
3: ما بعرف اصلا امل اذا في امكانيه الواحد يشوفه.
2: ما اعتقدش يعني ما اعتقدش انه في امكانيه يعني، بس الاصوات والردات الفعل اللي عم نشوفها يعني خلتنا نبادر نعمل هاي المبادره بانه يعني نحمي وندعم صناع الفيلم، وكمان يعني ندعم حرية التعبير وحرية الصحافي يعني، وبدنا كمان نحدد قد ايه مهم نتناول هاي المواضيع يعني.
3: يعني امل، هل الدعم هو جاي من مكان انه حرية التعبير والصحافي، ام من توجه انه المذكور في الفيلم هو مهم جدا ويجب عرضه؟
2: التنين. اعتقد التنين، لانه بالاخر يعني احنا كزازيم عملنا كتير يعني، حكينا على كتير قضايا، 7 أكتوبر، المخطوفين، اطلقنا كمان حملات اللي لها علاقة بأنه ندعو جنود أنه ما ينفذوش أوامر غير قانونية، طلبنا بالتحقيق في حادثة المسعفين اللي كانت وقتها بغزة. وبالنسبة لنا بزازيم الوقوف إلى جانب صناع الفيلم هو استمرار مباشر لمطالبتنا بالتحقيق شو صار بغزة، يعني هو استمرارية لشو احنا عم نعمل صرنا سنين، وكمان لإتاحة المجال للصحفيين وللناس للجمهور تعرف شو صار وشو عم بيصير.
0: نعم، ولكن يعني السؤال هو أوجه الشبه لتلك المنظمات التي وقعت على هذه العريضة، ممكن تعطينا بعض اللمحات عن من وقع؟
2: أكيد في عندك منظمات مجتمع مدني، حقوق إنسان، من إسرائيلية من الداخل، اللي ضد الاحتلال، أسامي كثيرة، أسامي طويلة.
0: وهذه المنظمات يعني لربما جل هذه المنظمات هي يهودية أيضا؟
2: نعم
0: يعني. وأنا سألت ضيفي السابق هل هناك بارقة أمل بأن تكون هناك صحوة في هذه الديار، لأن صناع هذا الفيلم هم من اليهود وأنتم من اليهود والعرب أيضا، يعني الشراكة اليهودية في مثل هذه الحالات تنم عن تغيير معين في الديسكيت؟
2: نتأمل ذلك عزيزي، نتأمل ذلك، لأنه هاي سياسة ديكتاتوريا وسياسة كم أم وأفواه وسياسة إطلاق النار الإسرائيلي على غزة يعني إشي

0: كان يعني الدمار الشامل اللي كان في القطاع وعدد القتلى في صفوف المدنيين وعشرات الأطفال. وأصلا اسم الفيلم يعني نازا هو نازك أجافي يعني أضرار جانبية اللي هي سياسة موجودة بالجيش اللي هي زي كأنه بعتوا موافقة على أنه أوكي في عدد في بدنا نضرب هذا المحل وهيك بعتوا اسم الابروفل أو الموافقة على هاي الفعالية على هذا الإشي.
1: هناك من يفسر ذلك بالارتباط على الأقل بالمصطلحات الثرمينولوجية بالنازية نازا نازية يعني هناك من يقول
0: أنا صراحة بعرفش يعني بعرف إنه نازا هي اختصار لنازك أجافي أضرار جانبية بمعنى بالعربي اللي بيصير لعدد المدنيين اللي تضرروا
1: يعني. أنا بحكي بالتداعيات بناء على التفسيرات والتعليلات طبعا وردت في وسائل الإعلام. أنا لا لا لا لا أوقع على عريضة من هذا القبيل الآن لأن لا أمتلك التفاصيل 100% من وراء هذا المصطلح أو هذه التسمية.
2: أمل كمان سؤال يعني هاي المنظمات اللي ذكرناها 44 منظمة تتضمن مع صناع الفيلم كيف يتم التعبير عن هذا التضامن؟ هل يعني هي وثيقة؟ هل هي أنه كيف يمكن لهذا التضامن أن يؤثر بأي طريقة على كل هذه الملاحقة التي يتعرض لها صناع الفيلم؟
0: حاليا احنا عملنا وثيقة وبدنا نشوف عن جد شو بنقدر نعمل يعني ممكن نطلق عريضة أكثر نفتحها للسكان للمواطنين العرب واليهود ندعمهم كمان بشكل شخصي كأفراد ومش كمنظمات ممكن نطلق حملات أكبر بكثير بس الإشي بعده جديد وعم نحاول نخطط الإشي.
1: هناك من يلاحقكم أنتم أيضا أنتم من الملاحقين؟
0: حاليا لا أتأمل أن يبقى كذلك
2: نشكر الله يعني حاليا
1: ولكن كان ذلك سابقا
0: اللي بده يشتغل بهذا المجال عزيزي بده يعرف أنه ممكن يكون ملاحق بأي شكل من الأشكال وبأي وقت يعني فإحنا بتوخى الحذر قدر الإمكان.
1: تواصلتم مع صناع الفيلم؟ تحدثتم إليهم لا. رغم لا. أنكم لم تشاهدوا هذا الفيلم؟
0: لا لا لا فيش عندنا علاقة مع صناع الفيلم فيش عندنا ولا أي علاقة لا إحنا بزازيم ولا المنظمات الأخرى.
1: نعم أوكي نرجو بأن يكون تأثير لهذه العريضة. هل تعتقدين أسيل بأن عريضة من هذا القبيل قد تؤثر على هذه البلاد سياسة هذه البلاد؟
2: لا أظن أنها ستؤثر ولكن أظن أنها مهمة يعني هناك أمور يجب أن نفعلها حتى ولو لم تغير أي شيء على أرض الواقع يعني بالفعل. ولكن بالمقابل يعني يمكن أن نقول بأنه كل هاي الخطوات اللي يتم اتخاذها هي ضرورية عشان نعبر عن أنه إحنا بنرفض شو عم بيصير وأنه إحنا نستنكر على الأقل كل ما يجري.
1: أمل بأي حال من الأحوال أعتقد بأن هذه العريضة كما قالت أسيل هي عريضة مهمة توعويا ولا يستهان بها.
2: أكيد
0: أكيد أكيد أكيد
1: شكرا شكرا لك
0: يعطيك ألف عافية. باي باي.
1: حبيبنا صالح بكري سلامات.
3: أهلا بك.
1: الممثل ونجل الفنان الكبير محمد بكري أدام الله بعمرك. صالح كيف حالك؟
3: تسلم حبيبي تسلم يخلي لك حبايبك الحمد لله ماشي الحال.
1: العائلة الكريمة؟
3: الحمد لله صامدون.
1: وطبعا الذكرى لا تموت ولا يمكن أن تموت.
3: صحيح.
1: ذكرنا محمد بكري كثيرا في هذه المقابلات وأنا طبعا شخصيا أذكر دائما لأنه من الناس الذين أثروا علي كثيرا من خلال انخراطي بهم. ومحمد بكري كان من أولئك الذين عرضوا أمام فيلم جنين جنين في العام 2001 وطبعا تعرضت عائلتكم الكريمة بالكثير من الملاحقات وأنت شخصيا أيضا. كيف يمكن أن تتفادى أو يتفادى صناع فيلم من هذا القبيل كل هذه العراقيل التي ستلازمهم لربما ربع قرن من الزمان كما لاحقت والدك الكريم الراحل ربع مئة من الزمان ربع قرن من الزمان؟
3: ممكن تفادي هذه العراقيل بانتهاء هذا الحكم الذي يدعي أنه ديمقراطي ويكذب على العالم واليوم الكذبة يعني صارت معروفة بكل العالم. هيك احنا ممكن نتفادى لكن طالما هذا النظام موجود ولا يمكن تفادي التصادم مع هذا النظام ومع هذا النوع من الفكر الفاشي الذي يسلخ الآخر عن إنسانيته وبدنا

0: نكمل يعني ما في حل ثاني إلا الصدام مع هذا النظام، لأنه الحقيقة حقيقتنا إحنا كشعب تصطدم مع حقيقة هذا النظام.
1: ولكن يعني السؤال المثير والفضولي هو كيف تصمد أو كيف يصمد فنان أو ممثل أمام ماكينة التهديد والتحريض والملاحقات والملفات والغرامات و طبعا الأحكام، يعني سلسلة من الملاحقات لا يستطيع الإنسان أن يتخيل بأن إنسانا يستطيع أن يصمد أمامها.
0: الصراحة يعني يصمد بإيمانه بالحب وبالعدل وبالقيم الإنسانية اللي ما بتموت الخالدة واللي إحنا موجودين عشان نرفعها وعشان نحققها وعشان إنه نحقق هذا المراد وهذا المنى وهذا الحلم بأنه نعيش مع بعض كلنا كبشر بسلام وبأمان وبمحبة واحترام. هذا يعني جزء لا يتجزأ من المعترك في هذه الحياة وبالذات مع هذا النظام. وكيف نصمد لأنه يعني كفى أن تنظر اليوم لأهل غزة، يعني عبرة في الصمود ودرس كبير في الصمود. طلع الصيادين في غزة وعلى الخبزين وعلى الناس العاديين اللي صامدين رغم كل الدمار ورغم كل القتل ورغم كل العنف ما زالوا صامدين وبجسدوا درس للبشرية كلها.
1: صحيح.
0: إحنا بس عم نعمل واجبنا ومستمرين، ولابد من الصمود، والصمود يكون خلاق ومبدع ومنتج، مش صمود بيستنى الفرج من ربنا ومتحدي بنفس الوقت.
2: صالح، احنا حكينا عن فيلم جنين ببداية هذا البرنامج، واحنا بنتذكر وانا شخصيا كمان درسته بالجامعة وكان في كتير ضجة حواليه، بس احنا بدنا نسألك انت كمان كابن الراحل محمد بكري، كيف واجهته بالفعل؟ يعني لما كانت كل هاي الملاحقات ضد الفيلم وضد والدك، كيف واجهته كعائلة كل هاي الفترة؟ كيف مرأت عليك هاي الفترة؟
0: وقفنا جنب بعض ودعمنا بعض وحبينا بعض زي دائما بمواجهة وبغير مواجهة والحمد لله. هذا واحد. اثنين، أبوي يعني بعد الملاحقة وبعد ما حكموه بالحكم الجائر بأنه يصادروا فيلمه جنين بعد 20 سنة من الملاحقات، يصادروا فيلمه ويغرموه يدفع لمجرم حرب مصاري، فهذا الإنسان كمل واستمر وعمل كمان فيلم رد فعل على الاجتياح الإسرائيلي المستمر والمتكرر لمخيم جنين، وردا على قرار المحكمة الأخير بعد 22 سنة عمل فيلم وسماه جنين نكاية فيهم. فهذا معنى الصمود. هذا بالنسبة لي درس كبير في الحياة، درس كبير في الفن، درس كبير في معنى الفن.
2: وانت صالح بذاتك فنان يعني، وكمان انت يعني مستمر في هاي المعركة، بنفع نقول
0: طبعا مستمرين، ما فيش خيار تاني، اعطيني خيار تاني وانا مستعد.
1: ولكنهم اغلقوا انابيب المال. يعني والدك ممثل وفنان كبير، عمليا أغلقت البوابات وأوصدت الأبواب أمامه بشكل مطلق، يعني في ضرر مادي اقتصادي حتى وجودي إنجاز لي أنا أقول.
0: صح. يعني فيلم جنين الأخير اللي عمله بعد 20 سنة من الملاحقة عمله بلاش، نزل صوره لحاله وبعدين عمل له مونتاج لحاله وما استعان في حدا، فعمل الفيلم لأنه مؤمن بأشياء أكبر وأهم من المصاري والمال والأوراق التافهة اللي ملهاش معنى. طبعا بالآخر كمان استمر يعمل أشياء أخرى، والحمد لله يعني قدر أنه يعمل أشياء أخرى وأنه يخترق هذا الجدار اللي حطوه حواليه، لأنه في عالم عم بشوف وعم بقدر شو عم بيعمل محمد بكري وفنانين والفنانين اللي صوتهم عم بيطلع لبرا. هذا يعني قدروا، وكان عنده شغل هون وغاد بريت البلاد وقدر انه يستمر. فدائما الواحد مش لازم يخاف من انه يسكروا له انابيب المال، اصلا احنا ما بدنا يعني غير انه يرجعونا بس الضرائب اللي ندفعها، ما بدناش ايش تاني حاليا يعني عشان نعمل فن يعني.
1: صح. صالح يعني
0: مش ضروري يعني، مش انه اخر الدنيا اذا سكروا لك انبوب.

0: لا أبصر إيه؟
1: شريحة الفنانين عمليا هي قابلة للانتقال من مكان إلى آخر في هذه الدنيا، وطبعا أنت تستطيع أن تخرج وتمثل حتى في منصات خارجية دولية. هل هذا يعني هل هذه الملاحقات تذكرك بأنه بإمكانك اختيار دربك مستقبلا وترك رحم هذه الأرض؟
0: أول إشي أنا لا أترك رحم هذه الأرض، لأنه أنا بهاي الأرض وأهلي هون وعيلتي هون وأصدقائي هون، وعنا مشاريع مش مشروع واحد بأنه نستمر نعمل فن ونكمل.
1: ولكن في كم أفواه صالح؟
0: كم أفواه هذا الموجود بدك تتعامل معه، يعني تهرب وتترك أهلك وأولاد إخوتك هاي يعني مش حل، بالعكس بدك تواجه وبدك تشتغل. كم أفواه في أثمان لازم تندفع لحد ما الحرية تتحقق يعني، ما والعدل يتحقق، ما مش رح يتحقق بلا أثمان يعني، وهذا جزء من الأثمان، جزء يسير وبسيط من الأثمان اللي بتدفعها هذا.
2: ولكن هل عم تنجح صالح إنك تعمل فن هون؟
0: طبعا عم ننجح
1: هون في البلاد،
0: طبعا عم ننجح وعم نتقدم، طبعا بقى قليل مش كفاية، مش بالوتيرة اللي بقدر أنتج فيها كفنان، بس قادرون طبعا. هاي في عندي نص يعني كمان شوي بيطلع، ب15/10 رح يطلع في مسرح ساخنين الجوال، النص اللي أنا كتبته تمثيل حسن طه وعنان أبو جابر وإخراج يوسف أبو وردة وتصميم أشرف حنا. هذا العمل رح يطلع ب15/10. ففي أعمال وبنكتب وبنعمل وبنشتغل، صح صعب بس فيش إشي بالهوين يعني، حتى لو اخترت أي شيء يعني مش ضروري فن. اليوم الحياة مش إشي بسيط يعني، الحياة معترك بدك تتعارك عشان تقدر تعيش. عم نحكي على مستوى عامة الناس في هالبلد يعني.
1: نعم. ملاحظتين في نهاية هذا اللقاء صالح. أولا شرف كبير طبعا بأن نتحدث إليك، ولكن الملاحظة الأولى هي بأنه نبرات العمل، نبرات صوتك بدك بوالدك. إلهي كم أتأثر حينما أستمع إلى هذه النبرات، رغم أن الباس الباريتون لوالدك لا أحد يستطيع أن يحاكيه.
0: لا أحد يستطيع
1: والملاحظة الثانية هي بأنه يعني أنتم يعني هذه جملة يعني أكررها دائما، أنتم من الشجعان، ونستقي منكم الإيمان بأن الدنيا لربما ستتغير.
2: شكرا
0: صالح،
1: سلامات لكم جميعا،
0: ونكون عند حسن ظن الجميع.
2: بدنا نيجي نحضر المسرحية
0: يا ميت. ألف مرحبا.
1: 15
2: أكيد
1: الجوال.
2: 15 كلهم أصدقائي في العمل. يعطيك العافية
0: يا ميت، مرحبا، شكرا لكم،
2: إلى اللقاء،
0: مع السلامة.

على وقع هذه النغمات وعلى وقع هذه اللقاءات حول حرية التعبير الغائبة الميتة في هذه المندثرة في هذه البلاد. نحن بعد هذه النغمات سنخرج إلى فاصل إعلاني، وبعد ذلك نشرة الأخبار 10، وبعد ذلك سنلتئم مجدداً.

0: بعتي لي هتبعتها لصاحباتي بالجروب.
1: بس لحظه، كيف ممكن نعرف اذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
2: منيح انك سالتي. اليوم في جهات بتحاول تاثر على الراي العام من خلال معلومات كاذبه. هالمقطع بحاول يثير رده فعل متطرفه. فكروا مين عنده مصلحه ينشر هالقصه؟ يمكن تكون هاي محاوله تاثير غير مشروعه. للاسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقه، دائما بنتاكد قبل ما نبعت اشياء على الجروب. ب 27 اكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنه الانتخابات المركزيه للكنيسه بنحافظ على صوتك بصوتك.
3: بدك تشتري عقار في البلاد او في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الاكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا بنلاقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركه العقاريه الاكبر في البلاد. للاستفسار 052 832 8050.
4: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الامان، الدعم والاحاديث.

0: الحديث الصادقة بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
1: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضد في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
2: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
3: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتو جاهزين، مش بس حاجزين.
5: الشمس دائماً.

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: 10 تماما في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. قدمت الشرطة لائحة اتهام ضد 4 متهمين من بينهم شقيقان من الشمال أحدهما قاصر واثنان من سكان الجنوب بتهمة محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود مع الأردن. وبحسب الشرطة رصد 4 في أغسطس/آب الماضي وهم يلقون 36 رزمة تحتوي على ما يقرب من 20 كيلوغراما من المخدرات نحو الجانب الأردني، وحاول المشتبه بهم الفرار إلا أن قوات الجيش تمكنت من ضبطهم واعتقالهم. إلى شأن آخر، اعتبر رئيس هيئة الأركان إيال زمير أن هناك محاولات لتشويه صورة جنود وقادة الجيش الإسرائيلي عبر أكاذيب لا أساس لها وتلاعب بالحقائق، وشدد زمير على أهمية الالتزام بالمهمة الوطنية والدولية المتمثلة في الوقوف في كل محفل وأمام كل منتقد، والتذكير بأن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم بحسب وصفه. ودعا زمير أن إسرائيل تواصل التزامها بقيم الجيش والقانون الدولي لتجنب إلحاق الأذى بالأبرياء وفق قوله. في هذا السياق، طلب مسؤولون في الجيش من جهاز الأمن العام الشباك المساعدة في التحقيق بشأن فيلم نازا الذي يستند إلى شهادات جنود إسرائيليين حول ممارسات الجيش خلال الحرب على غزة، فيما يتركز الفحص الإسرائيلي على احتمال تسريب معلومات سرية واستخدامها في إنتاج الفيلم، وأيضا على هوية الجنود الذين أدلوا بشهاداتهم فيه. هذا ويعرض نازا الذي أنتج بالتعاون مع صحيفة الجارديان شهادات 24 جنديا وجنديا خدموا في الوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، ويتناولون خلالها سياسات الجيش في قطاع غزة بما في ذلك سياسة الضرر الجانبي وآليات تنفيذ الغارات والاغتيالات واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. إلى موضوع آخر، دعت الصين الولايات المتحدة وإيران إلى التحلي بالعقلانية وضبط النفس والعودة إلى تفاهم إسلام أباد وإعادة بناء إطار للتفاوض على أساسه. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن استمرار الصراع لا يخدم مصالح الأطراف، داعيا إلى مشاورات جوهرية حول القضايا العالقة ومنع امتداد التوتر إلى اليمن والبحر الأحمر واتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة قال إن جماعة الحوثيين أطلقتها من اليمن باتجاه مكة المكرمة. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت المسيرة قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة، وشدد المتحدث السعودي على أن أمن مكة والحرمين الشريفين يمثل خطا أحمر، محذرا من اتخاذ إجراءات وصفها بالرادعة في مواجهة جهتي ما اعتبره استمرارا للهجمات الحوثية على الأراضي السعودية. في المقابل، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين حزام الأسد إن الرواية السعودية كاذبة، مؤكدا أن الجماعة لا تستهدف المقدسات الدينية. تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المواجهة بين السعودية والحوثيين تصعيدا هو الأوسع منذ سنوات، مع انتقال الهجمات إلى أهداف داخل السعودية بتزامن مع اتساع رقعة القتال داخل اليمن. في الأخبار العالمية، أفادت إدارة الإطفاء المحلية في مدينة لوس أنجلوس في أمريكا بمقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخر بجروح حرجة إثر تحطم مروحية تابعة لشبكة NBC الإخبارية في لوس أنجلوس. وقد تحطمت المروحية بالقرب من موقع حادث مميت آخر شمل حافلة ومركبة أخرى كانت الشبكة الإخبارية تغطي وقائعه.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية، ويسود طقس صيفي عادي حار نسبيا إلى حار خلال ساعات الظهيرة. اليوم في القدس 32 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 34، حيفا 31، يافا 32، النقب 35، وفي إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: 10:06. نحن وإياكم حتى نهاية هذه الساعة بالتقريب. يوم جديد الساعة الثانية. هل تذكرين أسيل تحدثنا عن تهويد الجليل وعدت بك إلى سنوات السبعينيات حينما لم تكوني على وجه هذه البسيطة وبدأت عملية التهويد من خلال إسرائيل كينيج. وعلى فكرة البيت الذي كان رمزا لهدم البيوت في المجتمع العربي كان بيتا يقع على محاذاة الشارع عكا صفد في مسجد الكروم. يعني كنا دائما ننظر ببؤس كبير إلى هذا إلى هذه الأطلال. إنجاز لي أن أستخدم كلمة الشعراء.
1: وبعد كل هذه السنوات الآن نعود أيضا إلى مسجد الكروم.
0: إلى مسجد الكروم. وقبل مسجد الكروم لم نذكر أسماء الفاعلين في هذا البرنامج. طبعا الأستاذ جاكي خوري يقود هذا البرنامج وعادي ياسين يقود هذا البرنامج من سدة التقنيات الهندسية والموسيقية. سلامات للناشطة سجود بدران.
2: سلامات.
0: كيف حالك؟
2: هلا.
0: أفرج عنك في نهاية المطاف؟
2: أفرج عني نهاية المطاف أنا سيفرج عني.
1: إيش صار مبارح؟ حكي لنا بالتفصيل.
2: بالتفصيل طبعا كيف شاهدنا جميعا كان في دعوة لوقفة تضامنية، هتنقول أصح من مظاهرة.

0: في أرض الروس في مسجد روم، وأنا لبيت هاي الدعوة وكانت الضمان مع أهلنا في مسجد روم وفي الشاغور وفي الجليل.
1: وما الذي حدث؟
0: خلال الوقفة الضمانية هتفنا، يعني هتفت الشباب والشابات، وقمت بالهتاف وتم اعتقالي.
1: أنت لوحدك؟
0: لا، في ناشط اجتماعي سياسة نقول اسمه ألون، تم اعتقاله.
1: ألون لي جرين.
0: أيوة.
1: يعني رح نحاول كمان نتحدث معه، هو يمثل أمام المحكمة الآن في مدينة عكا، وأنت قد أفرج عنك بدون أي توثيقات يعني؟
0: لا، أفرج عني مع حبس منزلي 5 أيام.
1: واو. والتهمة الرسمية على الورقة،
2: الهتافات،
1: على البلاغ.
0: التهمة الرسمية على الورقة أبدعوا بالاتهامات، ما اتفاجأت أنا حتى كمان. قالوا لي ضربتي، إنه منعتي شتارة،
1: اعتديت عليها.
0: اعتديت عليها مدى هيك إشي،
2: وعرقلت عمل الشرطة.
0: وعرقلت عمل الشرطة وأهنت الشرطة بكلمات بذيئة، وحكوا لي كلمات أنا ما سمعتهاش وما حكيتهاش. أنا كل اللي حكيته هتفت، قلت لها أنا يعني شو هتفت بالتحقيق، قلت لها حكيت بيت شعر لحنا إبراهيم، جليل أنا ملك مثيل وترابك أغلى من الذهب، ما بنرضى العيش الجليل.
1: الشعر طبعا، الشعر البعناوي الراحل الكبير حنا إبراهيم.
0: حنا إبراهيم.
1: نعم. أنت تشاركين في وقفات هذا القبيل أخت سجود؟
0: أنا دائما بشارك أبناء شعبنا بهاي الوقفات، ودائما موجودة بأي ميدان.
1: وبتحطي يدك على قلبك وبتقولي لي ولكل من يستمع إلينا الآن بأنك يعني لم تخرجي من مسار المقبول؟
0: لا، ولا مرة بخرج من مسار المقبول.
1: طب يعني لماذا اختاروك أنت بالذات على نقيض من غيرك؟
0: عشان الهتافات، قالوا لي انه انا حميت الوضع هناك، وبتعرف اتهامات الشرطة اللي ملهاش اي لازمة واي داعي، دائما بيرهبوا شبابنا وشاباتنا، فبيختاروا شخصية.
1: هاي اول اعتقال لإلك من خلال مسيرة؟ اول اعتقال؟
0: لا، مش اول اعتقال.
1: اذا انت يعني لربما انت في دائرة المرصودين.
2: ممكن
0: هاي احتباتنا.
1: لا، لأنه مش أول مرة يعني، لربما هناك طبعا
0: مش أول مرة، بس إنه اعتقالاتنا ولا مرة بترهبنا.
1: يعني أرجو ألا أتدخل في حياتك الشخصية، أنت بتشتغلي إشي يعني مرتبط بالرسميات أو بمؤسسات هنا في البلاد؟ بتشتغلي على كونك ناشطة اجتماعية؟ الناشطة الاجتماعية هذه ليست مهنة.
0: لا، أنا ناشطة اجتماعية سياسية. أنا محزبة مع حزب الجبهة والشباب الشيوعية، وعضو باللجنة المركزية القطرية بالشباب الشيوعية. وعدا عن عملي، أنا بتعلم هرقاء، معلمة تربية خاصة.
1: وين بتعلمي؟
0: بتعلم.
2: تتعلم.
1: بتتعلمي، أوكي. الأبواب ستكون موصدة أمامك، أنت بعارفي.
0: لا، ما فيش هيك شيء.
1: فيش شيء يعني بتأملي بديمقراطية هذه البلاد رغم ما حدث معك وإياكي؟
0: في ديمقراطية؟
2: هي بتأمن بقوتها هي، يمكن.
1: اشرحي لي، ما فهمتش.
0: بقولك في ديمقراطية بهاي البلاد بعد اللي صار امبارح؟
1: ما هذا اللي بسأله، انا فكرت يعني انت عم تتعلمي تربية خاصة ورحت انخرطي في مجال السلك التعليم، التربية والتعليم. سلك التربية والتعليم يعود الى ممتلكات المؤسسة الإسرائيلية. المؤسسة الإسرائيلية لا ترغب بإنسان يعبر عن حقه بالتظاهر، هكذا على الأقل على ما يبدو. إذن لماذا تتعلمين؟
0: بتعلم عشان أفيد أبناء الشعب. أنا من قال إنه بس بقدر أشتغل بالمؤسسة الإسرائيلية، بقدر أعمل إشي خاص فيك.
1: المرة الجاية رح تشاركي في مظاهرات من هذا القبيل؟
0: طبعا، دائما أنا وقت أشجع شعبنا.
2: وكان في كتير مبارح مشاركة يعني داعمة أو ضد كل ما يجري في الجليل؟
0: طبعا.
1: رح تشاركي مثل ما ذكرنا في مظاهرات مستقبلية، ولكن أستطيع أن أسألك، هل اعتدي عليك من خلال هذا الاعتقال؟
0: لا، لم يعتدي علي.
1: أنت نزيهة، كل احترام.
0: لأني رفضت.

0: قلت لهم انه انا ما حدا يقدم علي، بمشي لحالي، بعرف امشي لحالي.
1: ستستمرين بكونك نشطة اجتماعية سياسية؟
0: مستمرة دائما دائما وابدا.
1: اوكي، كان لي الشرف التحدث واياك، شكرا سجود، ونرجو لك حياة هادئة. شكرا،
0: شكرا.

0: الأستاذ المحامي حسين مناع عن اللجنة الشعبية في مجلس كروم، أسأل الله أوقاتك أستاذ حسين.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: ما هو أوضاع الموكلين بك؟
1: يعني أولا بالأمس تم اعتقال شاب وصبية ألون ذكري وسجود بدران. بداية يعني أود الحديث عن طريقة التعامل لمحطة شرطة كرمئيل مع المعتقلين أو مع المحقق معهم ومعنا جميعا مع الأهل مع المحامي حتى. كانت معاملة جدا جدا سيئة لأول مرة، يعني نحن تعودنا أن نعمل في الاعتقالات في زمن المظاهرات، ولكن يبقى
0: يعني الصوت يطال أيضا المحامين الذين يترتب عليهم بأن يدخلوا براحة إلى كل هذه المرافق.
1: نعم يعني كان تعامل سيء بالأمس حتى مع المحامين الذين تواجدوا، يعني منعونا من الدخول، سمحوا لنا بالدخول لإعطاء الاستشارة القانونية، ومن ثم منعونا من البقاء داخل حدود محطة الشرطة، وكان هنالك معاملة جدا جدا سيئة، وكان هنالك في طرفين يعني في نزاع معين.
2: كل هذا بسبب المشاركة يعني بالتظاهرة؟
1: نعم، كل مكان هو بسبب المشاركة في التظاهرة.
0: كم سنة أنت في هذا المجال أستاذ حسين؟ مجال
1: يعني أنا أدافع عن المعتقلين منذ هبة الأقصى في 2000.
0: نعم، وتشعر وتشعر بأن هناك بالإسكالة يعني استياء كبير أو سوء كبير بالتعامل مع المحامين، الأمر الذي لم يكن هكذا في الماضي؟
1: نعم، في الفترة الأخيرة التعامل يعني بحسب محطة الشرطة يعني التعامل هو تعامل سيء، هناك تغيير في التعامل، وأنا يعني اليوم سأقوم بتقديم شكوى على تعاملهم مع الأهل ومعنا بالأمس. هذا التعامل بأن هنالك طرفين وهنالك عداء ما بين طرفين، يعني هو التعامل غير مقبول. من حق كل إنسان أن يدافع عن نفسه، أن يدخل التحقيق وأن يدلي بشهادته، ومن حق كل إنسان أن يكون معه محاميه، وهنالك حق للمحامين وهنالك يعني احترام للمحامين وللأهل الذين يحضرون.
0: لا شك. كيف ترجم هذا التعامل؟
1: قلت أنه أخرجوا الجميع من محافظة الشرطة حتى المحامين، لم يتحدثوا معي، حتى عندما طلبت أن أتحدث مع الضابط المسؤول في المحطة حضر دون أن ينظر إلينا ولم يسمع كلامنا، وحتى عندما سألته بعض الأسئلة القانونية التي هي حقوقنا كانت إجابته أني سأبرر تعاملي فيما بعد، لست مجبرا بأن أبرر هذا التعامل الآن، سأبرر تعاملي فيما بعد. هذا أولا. ثانيا يعني أعطينا الاستشارة القانونية للمعتقلين المعتقل والمعتقلة سجود وألون، دخلوا التحقيق، وبعد التحقيق تقرر اعتقالهم وعرضهم على المحكمة اليوم صباحا. بعد ما أعطونا القرار طلبت أن أدخل إلى الضابط المسؤول وقلت له بشكل واضح أنني سأقدم الآن، يعني الساعة 12 ليلا كانت، سأقدم استئناف على هذا القرار في المحكمة. فقط عندما قلت أنني سأقوم بتقديم استئناف وافقوا على الحديث معي، ودخلت إلى المحطة وتفاوضت مع الضابط المسؤول بالتهم المنسوبة لسجود بالتحديد، لأنه ليس هنالك تهمة يعني تدعي الاعتقال، وأن الاعتقال هو اعتقال غير قانوني. بعد التحقيق معها في هذه التهمة يجب إطلاق سراحة بشروط.

0: التي نتفق عليها. وبعد ما تصرفنا بهذه الطريقة غيروا القرار ووافقوا على إطلاق سراح سجود بشروط مقيدة.
1: سجود حبس منزلي لخمسة أيام هكذا حطلنا، ماذا مع لي جرين؟
0: لي جرين لأنه هنالك تهمة بأنه قام يعني تهمته أنه اعتدى على أحد رجال الشرطة، اعتقلوه وسيعرض على المحكمة لطلب تمديد اعتقاله. وأنا أعتقد أيضا أنه في المحكمة سيقوم ستقوم المحكمة بإطلاق سراحه. نحن في هذا الموقع منذ أن أتوا هؤلاء القطعان منذ أيام، نتواجد يوميا أعضاء اللجنة الشعبية ونقوم بإدارة هذا الحراك بشكل منظم وبشكل قانوني وبشكل راقي جدا، نعبر عن رأينا وعن امتعاضنا وعن الرأي بأن يخرجوا من هناك. لم تكن هنالك أي حركة من أي أحد، رغم توافد المئات لم تكن هنالك أي تصرف من أي أحد مخالف للقانون. تواجدنا في المكان الذي يجب أن نتواجد فيه رغم تضييقات الشرطة ورغم أنهم حاولوا بكل الطرق منعنا من الوصول إلى أراضينا وقاموا بإغلاق الطرق.
2: طب أستاذ حسين، احكي لنا عن موضوع إخلاء البؤرة، ما الجديد في هذا السياق وهل من مستندات عينية من الككال يعني بما يخص أنه إخلاء البؤرة؟
0: نعم، بعد الضغط الذي مارسناه بالأمس يعني تلقينا قرار من الككال يقول بأنه عقدت جلسة طارئة بالأمس لإدارة الككال وتقرر إخلاء هذه البؤرة وإخلاء كل جميع الأبنية الموجودة هناك.
1: تم الاتفاق مع الكرن قيامت يعني نهائيا في هذا الموضوع؟
0: نعم، هذا القرار الذي وصلنا ونحن نرى بأم عينينا أنهم بدأوا بتفكيك ما تم بناءه وإخراجهم من البؤرة. نحن نراقب الوضع، موجودون هناك. هذا القرار، والقرار يقول أنه يعني فيما إذا ستكون هنالك اتفاقية أخرى لن تكون في هذا المكان، ستكون في مكان آخر وتكون بحسب شروط الاتفاق. أن يكون هنالك يعني مواشي.
1: طبعا هذا بناء على رؤيتكم أنتم بالموضوع، ولكن هناك رؤى أخرى تخالف وتختلف معكم بهذا الصدد، ولربما تندرج هذه القضية. وأسألك الآن من قبعة اللجنة الشعبية وليس بالضرورة كمحامي، هل تشعرون برياح التهويد التي عادت إلينا من أكبر البوابات؟
0: واضح جدا، وهذه الخطوة كانت بمثابة جس نبض لنا، هل سنقبل أو هل سنمرر مخطط تهويد الجليل أم لا. يعني واضح جدا بأن هذه بداية رياح التهويد، ولذلك وقفنا وقفة رجل واحد في مجد كروم ومنعنا ذلك. وأنا أرى أن النضال الشعبي له يعني الوزن الأثقل. نحن بدأنا منذ اليوم الأول بالمسار القضائي والمسار الشعبي. النضال الشعبي والنضال الجماهيري هو الذي يمنع هذه البؤر وتهويد الجليل. وأنا برأيي أيضا المثلث بخطر واللقب بخطر، جميعنا بخطر بعدما رأينا الدعاية الانتخابية لسموتريتش ودعوته للاستيلاء أو لتهويد الجليل. أن يحضر فتيان من مستوطنة في الضفة، في جنوب الضفة الغربية، إلى تلال مجد الكروم بحجة العمل كرعاة ليستوطنوا، هذا بحد ذاته هو تهويد. يعني هذه بداية التهويد، ويجب أن يكون لنا خطة عمل يعني، أن نكون صاحيين يعني، أن نراقب مناطقنا، المناطق التي تحيط بلداننا العربية، وأن يكون لدينا خطة عمل جاهزة للنضال ضد هذه البؤر. برأيي لا يجب أن نبقى رد فعل، يعني أن نتصرف برد فعل، يجب أن نكون مبادرين. أن يكون بالأمس كان اجتماع لجنة المتابعة للجماهير العربية في مجد الكروم، وطرحت هذه الفكرة بأن تقام لجنة الدفاع عن الأرض وأن تقوم بوضع برنامج.
1: أقيمت في حينه في السبعينيات، أقيمت طبعا القصة شحال شحادي طبعا ونحن نذكر ذلك، وعملية التهويد تعود إلى سنوات السبعينات وما قبل ذلك من حيث الفكر الصهيوني التوسعي، الأمر الذي يأتي على حساب العرب في هذه الديار. سؤال أخير بنعم أو لا، هل الأدرينالين لا يزال يسري في عروقك؟
0: نعم، نحن دائما لا نكل ولا نلين ولا نهدأ. لدينا الحمد لله، لدينا القوة أن نماضي.

0: وجه تحية لكل من شارك، لشباب مجد الكروم، صبايا مجد الكروم، رجال، نساء، لجميع أبناء شعبنا من البلدان التي الذين حضروا وتضامنوا معنا وكانوا معنا. كانت وقفة رجل واحد، يد واحدة، أثبتنا لهم بأننا لسنا لقمة سائغة، وهذا ما أدى إلى قرار الككال بإخراجهم من هنا.
1: نشكرك أستاذ حسين منع، شكرا،
2: يعطيك العافية.
0: شكرا شكرا.
3: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان، نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455. أكاديمية
4: رمات جان. وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: الشمس دائماً

إذن نود أن نكون أيضا في غزة هاشم بعد كل الأحداث التي حدثت هناك، وسيتم ذلك بعد هذه النغمات.

0: الصحفي مصطفى جعرور من غزة هاشم، سلامات.
1: سلامات زميلي زهير.
0: ما هي أوضاعكم البائسة الآن بعد أن يعني وجد ما لم تنهر بناية فقط، ولكن هناك ضحايا طبعا سجلت على أرض الواقع؟
1: زهير، منذ ساعات الصباح الأولى وساعات الفجر سقطت عمارة مكونة من 6 طوابق، كل طابق يحتوي على 4 أشواط، أكثر من 130 شخصا كانوا في هذه العمارة هم الآن تحت الأنقاض، مصيرهم مجهول. يعني طواقم الدفاع المدني منذ ساعات الصباح الأولى والفجر تبدأ بالوسائل البدائية في محاولة لإنقاذ من هم تحت الأنقاض. الدفاع المدني حتى يعني قبل 10 دقائق أو ربع ساعة من الآن ما تم إخراجهم فقط يعني 15 مواطن هم ضحايا، وأكثر من 18 إصابة، لكن نتحدث عن 70% باقي المواطنين هم تحت الأنقاض، مصيرهم مجهول. لا يوجد أصوات، لا يوجد أصوات مناشدات، لا يوجد أصوات تحت هذه العمارة تحدد إذا كانوا هم على قيد الحياة أم ارتقوا ضحايا نتيجة هذا السقوط. هذا السقوط هو نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر. هذه العمارة قد قصفت خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، قد قصفت هذه العمارة، ولكن عمليات النسف والتفجير التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية وعلى الحدود الشمالية الشرقية لمدينة غزة بالتحديد، هذه عمليات النسف تؤدي إلى اهتزاز باطن الأرض، وهذا الاهتزاز يعني يؤثر على هذه المباني المتصدعة. فعليا بلدية غزة قد أعلنت عن أكثر من 80% من البيوت التي هي ما زالت واقفة ومدمرة هي آيلة للسقوط. طالبت البلديات وطالب الدفاع المدني وطالبت هنا حركة حماس بالتأكيد، يعني هي الحكومة المتواجدة حاليا داخل قطاع غزة طالبت بإدخال الطفحات وطالبت بإدخال
0: نعم هذا هذا هذا في هذا في أعقاب الاستنتاجات ما بعد ما حدث، ولكن يعني ما يقلق البال هو طبعا مصير أولئك الذين تتحدث عنهم بأنهم يعني من المفقودين. يعني ما هي الأوضاع، ما هي المساعدات يعني والإغاثات؟
1: يعني هي وسائل بدائية يقوم بها جهاز الدفاع المدني والطواقم الطبية وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، هي عبارة عن وسائل بدائية. هي يعني سأتحدث لك بالعامية، هي عبارة عن يعني آليات كالحفار الصغير، الباجر الصغير. هذه وسائل لا تفيد أحد ولا تساعدهم في العمل، يرفعون بأيديهم.
2: ومصطفى، ما هي الحصيلة الرسمية حتى اللحظة من هذا السقوط؟
1: يعني نتحدث عن 15 حتى الآن 15 ضحية قد تم إخراجها، جلهم من الأطفال، يعني زينا جلهم من الأطفال نتيجة هذا السقوط. وأكثر من يعني حتى الآن أكثر من 60 شخص هم تحت الأنقاض مجهولي، يعني المعلومات لا يعلم سواء لا أحد يعلم عليهم.
2: وهل كان هناك تحذير من هذا المبنى تحديدا بأنه مبنى غير آمن ويمكن أن يسقط بسبب تداعيات الحرب وبأنه تم قصفه سابقا؟
1: بالتأكيد هذه المباني يعني أكثر من كما أصدت السابق أكثر من 80% من هذه المباني المتوقفة في قطاع غزة هي آيلة للسقوط، وقد تم إنذار من بداخلها بأنهم بأنها هذه آيلة للسقوط ممكن تسقط في أي لحظة، ولكن لا يوجد مكان يأوي هؤلاء النازحين وهؤلاء المواطنين.
0: كم أكثر من ويلجؤون بالضرورة إلى تلك المساكن، ولكن
1: بالتأكيد يعني يلجؤون إلى هذا المباني بالفعل لعدم وجود مناطق أخرى وعدم تحملهم للخيام وصعوبة الأيام خصوصا في هذا الحر الشديد. وأيضا مقبلين على فصل الشتاء كما حذرت بلدية غزة بأن هذه الفترة هي فترة صعبة جدا.

0: مع اقتراب الشتاء واشتداد رياح الامطار ممكن ان يسقط عدد اخر من هذه المباني المتصدعه التي قد طالبت البلديه بادخال بيوت مطلقه لحتى اخراج المواطنين منها وذهابهم الى هذه البيوت.
1: هل وسائل الاغاثه مؤمنه في تلك اللحظات او في هذه اللحظات باعتبار ان هناك العديد من المفقودين والصراخ لربما ينبعث من بين الحطام؟ السؤال هو طبعا هل أنتم بحاجة إلى مساعدات خارجية لإنقاذ أولئك الذين يستغيثون؟
0: يعني بالتأكيد الدفاع المدني قد ناشد بإدخال الآليات والكبشات والبواجر حتى تقوم بإزالة هذا الركام. الركام المتواجد هو عدد كبير جدا. العمارة التي سقطت هي عمارة مكونة من 6 طوابق، عمارة ضخمة، أربعة أشقاق في كل طابق. هذه تحتاج إلى بواجر وتحتاج إلى معدات كبيرة حتى إزالتها، وفي حال كان هناك مواطنون يعني يستغيثون تحت الأنقاض يقوم جهاز الدفاع المدني يعني بإخراجهم من هذا المكان، ولكن لا يوجد معدات. هنا جهاز الدفاع المدني وهنا وزارة الصحة والهلال الأحمر طالب بإدخال معدات سورية، طالب اللجنة المصرية بإدخال معدات وكبشات في محاولة
1: لجنة السلام، مجلس السلام هل تدخل في هذه القضية وقدم يد العون؟
0: يعني حتى الآن زميلي لا معلومات خارجية، لا معلومات دولية، ولا أحد يعني قام بالتواصل مع جهاز الدفاع المدني في مدينة غزة، ولم يقم أيضا ولا.
1: أنت تعرف يعني ما هي الخطورة؟ أنت تعرف ما هي الخطورة؟ الخطورة هي كالهزة الأرضية التي تأتي في أعقابها ارتجاجات متكررة، ولربما هذه المباني ستسقط مرة ومرتين وثلاث مرات.
0: بالتأكيد هذه هي نسبة الخطورة، هنا كما استفتك بالسابق نسبة الخطورة أكثر من 80% داخل قطاع غزة، وإذا استمر هذا الحال ولم يدخل بيوت مطلقة، ولم يدخل كربانات، ولم يعني تدخل المواد لإعادة الإعمار وتطبيق لشروط وقف إطلاق النار، سنكون هناك على كارثة مستمرة. وهذه يعني هذا المبنى الأول الذي يسقط الآن، ولكن لا نعلم ما سيحدث.
2: هل الوضع في غزة المدينة هو الأصعب أيضا من حيث المناطق التي تضررت؟ لأنه نعلم بأنه يعني على الأقل في نهاية الحرب كان القصف بشكل مكثف جدا على غزة المدينة.
0: يعني بالتأكيد هي أقل مناطق يعني بنسبة الدمار هي مدينة غزة، يعني بالتحديد هي حي الصناعة وحي الرمال وحي شارع الوحدة وشارع النصر في محيط مخبز العائلات. هذه هي أقل مناطق هي يعني وجد بها دمار، ولكن نتيجة الغارات الإسرائيلية المستمرة على هذه المنازل والأحزمة النارية تصدعت هذه المنازل. ولكن هناك مناطق في شمال مدينة غزة مسحت بشكل كامل، وأيضا منطقة الوسطى وخان يونس ورفح مسحت بشكل كامل، لكن هذه المدينة بالتحديد مدينة غزة هذه المربعات هي يعني متبقي فيها عدد من المنازل ولكن متصدع جدا نتيجة الغارات الإسرائيلية والأحزمة. وأيضا كما أثبت عمليات النسف التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي على المناطق الحدودية وغرب الخط الأصفر، هذه عمليات الاهتزاز تؤثر سلبا على هذه البيوت المتصدعة مما يسارع في عملية الإسقاط.
1: كانت هناك غارات في الأيام الأخيرة؟
0: لم أسمع سؤال جيدا.
1: كانت هناك غارات في الأيام الأخيرة؟
0: بالتأكيد كل يوم في غارات. بالأمس كان هناك في غارة إسرائيلية، وأول أمس كان هناك غارة إسرائيلية، وأولها كان غارة إسرائيلية. منزل يعني أكثر من 4 طوابق تم قصفه بشكل كامل ودمر وسقط على رأس عائلة مسحت من السجل المدني، رجل وزوجته وابنتان أطفال قد مسحوا من السجل المدني نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. بالأمس كان هناك عمليات نسف بالتحديد في المناطق الشمالية الشرقية لمخيم جباليا، وكان أيضا في عمليات قصف مدفعي مستمر وغارات إسرائيلية في منطقة حي شرق حي التفاح. هذه المنطقة هي غرب الخط الأصفر، أي بعيد عن الخط الأصفر عن عمليات الجيش، ولكن يقوم الجيش الإسرائيلي بشكل مستمر بعمليات قصف وإطلاق القذائف في محاولة هو كما يعلن بتمشيط هذه المنطقة وإزالة الخطر عنها.
1: أعانكم الله ووقف إلى جانبكم في هذه المحنة، ونرجو من الله أن المفقودين سينجون في نهاية المطاف. شكرا لك الأستاذ مصطفى جعرور. شكرا.

0: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
3: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
4: السابع قللوا عدد صادق الاقتراع بالنص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
5: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
6: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
7: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
8: جاهزين لاستقبالكم لموسم عراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل، أوضح وبنظام واحد بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتوا جاهزين، مش بس حاجزين.

0: وفي الرياضة بعد لحظات سنتحدث عن ريال مدريد والصعوبات التي تواجه هذا النادي الكبير حتى في مباريات الدوري، وطبعا اللقاء المرتقب بين برشلونة وريال مدريد. ولكن قبل ذلك ملاحظة الأستاذ نبيل سلامي، هل هناك اعتقالات بعد أن قام جمهور عدد من جمهور مكابي تل أفيف بالاعتداء على المحلات التجارية اليافوية العربية بعد انتهاء مباراة الديربي؟
1: لا زهير، ما بعرف، يعني في غموض نوعا ما، حتى المواقع الرياضية العبرية خاصة يعني شوي يعني تتجاهل نوعا ما.

0: أو تهمش ما كان. هاي مش أول مرة، أنا بذكرك العام الماضي كمان حدث نفس الإشي تقريبا، وكان في دمار يعني، كان حتى في كان هناك دمار المرة الماضية. لا استغرب ولا استبعد انه يكون في اعتقالات، ولكن يعني لن تثمر عن شيء. انا بتصور الاعتقالات بس مجرد بس اجراء روتيني شكلي من اجل الاعلام، وكانه يعني في ضبط الامور. وانا اعتقد انه في شيء هنا موجه، في سياسي موجه زهير، مش معقول اللي بسمعه واللي بصير في الملاعب. انا اعتقد انه هاي قد تتكرر مش بس ببلومفيلد، بباقي الملاعب، وبحذروا انه القتيل القادم بمجال الرياضة سيكون قريبا. وفي تحذيرات، وما حداش عامل اشي بالمرة صراحة، يعني مش معقول. انا سمعت
1: انا استمع الى هذه الكلمات بأسى كبير، واخشى ايضا بان طبعا يحدث ما لا نريده. وينضم إلينا الأستاذ سمير عيسى. جملة واحدة بالنسبة لهذا الموضوع سمير، الاعتداءات هل تغلغلت إلى وضع لا يطاق حتى في المجتمع الرياضي؟ سمير زاهي زاهي زاهي زاهي متأسف زاهي أرمل تفضل.
2: طبعا خير زهير لك لنبيل ولجميع المستمعين.
1: سألتك كيف عم تتغلغل هاي السياسات والتصرفات العنصرية حتى إلى الملاعب؟
2: للأسف الشديد دوير، يعني الأشياء عم بتصير وعم بتخيل الواحد شو للمستقبل رح تصير في وضعية المجتمع العربي اتجاه التمييز العنصري، تعت نقول هيك يعني،
1: أو التصرفات العنصرية.
2: التصرفات العنصرية يعني أنا رجعت قبل جمعة 10 أيام من البرتغال، وشفت هناك الناس من جميع أنحاء العالم، وشو ما بتحكي شو ما بتساوي ما حدا بطلع عليه. هنا للأسف الشديد إحنا في وضعية، وقعدت أفكر قلت يا الله شو ممكن يصير معنا إحنا في الوضعية هاي مجتمعنا العربي بالأشياء اللي عم بتصير. إحنا ما بنتعدى حدا، تعت نقوله إحنا من إذا من ناحية رياضية إحنا بنقدم المطلوب منا بشكل كبير جدا وواسع ومنظم ومحترم. ما بعرف شو راح يصير مصيرنا في
1: أن يخرج أن أن أن تخرج يعني جماهير كبيرة من مباراة الديربي في بلومفيلد وتنكل وتخرب وتتصرف بعنف تجاه محال تجارية بملكية أو ملكية عربية، طبعا هذا يتعدى الحدود الرياضية. نبيل
0: يعني أذكرك باللي صار العام الماضي، جمهور مكابي حيفا بسخنين اعتداء على الناس، على الزباين، على النساء بالمطعم، مش واحد واثنين، 40 و50 واحد. ما بعرف كمان إذا استمعت كمان حتى اليوم الجيل الشاب عند الشعب الإسرائيلي، مش معقول يعني إيش مش معقول. وبتشوف ردة الفعل، بدي أربط يعني هذا الفيلم اللي اسمه ماذا نازل اللي هو يعني اللي بي بي بي بي يعني تصور كده في ردة الفعل اللي المفروض تكون عقلانية على الأقل.
1: نعم تحدثنا في الساعة الأولى
0: تحريضية بشكل مش طبيعي. أنا أخشى مما هو آتٍ، وأنا بقول لك يعني أنا نظرتي سوداوية إلى أبعد الحدود.
1: سجلنا ذلك الحدود. ونحن ننضم إليك الأستاذ أبو فارس. زاهي أرملي، يعني ريال مدريد بشق الأنفاس مرة ثانية، ما الذي يحدث مع مورينيو وهذا النادي الكبير؟
2: أنا بعرفش كان برضه اللعب في خلال المباراة، يعني مظبوط الشوط الأول كان ممتاز ورائع، وريال مدريد أدت أداء جيد وضغطت وسجلت هدفين، لكن اللي اتضح بأنه بالشوط الثاني في بدايته تغير كل الإشي. اللاعبين يعني واقفين في الملعب ما بدهم يعملوا إشي للأسف الشديد، يعني حتى يعني مورينيو ما شاف الصورة هاي خلال 10 دقائق ربع ساعة. إنه
1: جربنا تشابي ألونسو، جربنا هاي مورينيو، وهذا الفريق لا يزال على غيه في السنتين الأخيرتين. هل هناك حاجة لتغييرات معينة برأيك؟
2: تغييرات أنا بعتقادي إذا بدي يصير في تغيير إسا حاليا لا، ما اعتدش، لأنه الريال ماشي بالطريق صحيح. مزبوط خسر مباراة، لكن هو موجود في بطولة أوروبا، في دوري الأبطال، موجود في مراتب متقدمة مع برشلونة بفارق 3 نقاط. يعني الإشي
1: نعم، ولكن الأداء يعني الجماهير في سانتياغو برنابيو
2: ممكن يتغير دوير. الأداء ممكن يتغير في خلال الفترة الجاي، لكن بدون أدنى شك في أخطاء، في أشياء مش مضبوطة.
1: اسمع لك لحد إسا زاهي مش قايل لي بجملة واحدة، يعني ما الذي يجب أن يتغير دراماتيكيا في ريال مدريد الآن في الظروف الحالية بدون تنقلات وبدون تغييرات، رغم أنه بعد في حوالي يومين للتنقلات إذا أنا مش غلطان؟ يعني ما
2: في دكة احتياط للفريق، ودكة الاحتياط هاي إذا فينيسيوس بدي يتعامل بالطريقة هاي بأسلوب غير لائق بلاعب كرة قدم لما بصل لفرص متاحة جدا متصرفاته على الشكل بأهداف أكيد بتكون، أنا بعتقد في محله دكة احتياط، في محله كتير، وإحنا شفنا امبارح لما صار في تغيير قدروا يرجعوا للمباراة كمان.
1: نبيل، السوبر كلاسيكو أو الكلاسيكو بعد أيام،
0: كلاسيكو من نوع آخر مع الأتلتيكو، أتلتيكو اللي راح يكون الكلاسيكو المدريدي يعني.
1: نعم.
0: لكن لا بدي أعاقب أنا كمان على مباراة يعني ريال مدريد، ما في مشكلة، في مشكلة يا أخي مبنية، هاي بسموها
1: بنيوية،
0: موجودة بالدي أن إيه تبع مورينيو، يعني هيك اللعب الحذر هيك واللي ما فيهش هيك هيك فضفاض زي ما بيلعب مدربين، اسمعني مين، زي كل آخر 10 مدربين لبرشلونة، ال يعني اللعب الهجومي الممتع مش موجود عند هذا الشاب المورينيو، بطل شابه عمليا. يعني انت بتقدم بنتيجه كبيره بالشوط الاول، هل الفريق ريال مدريد مبني على لعب جماعي، استحواذ على الكره واداء جميل ورائع، سلم الكره وتسلم وتسلم، ولا مبني على الخروقات الداخليه او الفرديه بس من هون من هون؟ لانه الفريق مبني على نجوم اكثر من اللازم، مش شايف في عنده عمال بسموها عامل اسود، يعني زي ما في مثلا بباقي الفرق.
1: بس ولا مرة ريال مدريد، وأنا طبعا شاهد عيان على ذلك، لم تكن يعني لم يكن فريقا رتيبا وروتينيا، هو دائما يعني يسعى إلى النجومية وإلى البريق الذي يرافق هذا النادي
0: مهما صار. زهير، هاي الغريب يعني، والإشي اللي يعني بشجع لأي جمهور لأي واحد ممكن يخيب أمله، لكن مهما صار هذا الفريق دائما يأتيك في اللحظة المناسبة، حتى لو كان مضغوط بيجيلك في الدقيقة الأخيرة قبل الأخيرة. السنة عانوا من المباراة اللي خسروها مع بيتيس، مظبوط، لكن عود رجع الحظ، يعني عود رجع الحظ، لأن هذا الفريق مبني على مهارات فردية دائما، كل تاريخه دائما عنده واحد أو اثنين أو ثلاثة اللي هن الجيم تشينجر، هذا موجود في ريال مدريد، بيكون بيوم سيء في عندك مين يسد الكمبيالي، تخافش عليهن
1: يعني
0: الناس بس بدها تستمتع، يعني الجمهور مش راضي. انا فاهمك ليش الجمهور مش راضي، غيره بيشوف فرق اخرى بتلعب كره قدم حلوه جميله مثل ارسنال مثل بايرن ميونخ مثل برشلونه، بدهم يلعبوا بهذا المستوى نفس النتائج، بس مش صاير مع الناس.
1: زي كلمه واحده بالنسبه للشراكه ما بين امبابي وبين فينيسيوس، انت انتقلت طبعا فينيسيوس، ولكن امبابي يعني يسجل حقيقه، ولكنه يعني ينفرد، يعني فردويته كمان بيني للعيان
2: بدون أن شكوه بحاول بأنانية تعتنقول هيك، لأنه هو بتطلع بإشي لإله ما بتطلع كجمع. امبارح عمل امبارح في الهدف الثالث كان يعني أنا تعجبت أنه أعطى باص،
0: كان مجبور، لا مضطر كان مضطر، ما فيش عنده ولا يعني أي مجال.
2: لا لو انه النتيجه 2-0 و3-0 ما كانش معطوب،
0: زي لو كان باتجاه المرمى، لو كان باتجاه المرمى بزاويه مريحه كان
2: مش مهم،
0: بس الزاويه ضيقه
2: مش مهم. ابو فارس مش مهم، ابو فارس انت في عنده انانيه لنفسه، وانا بعتقد لو النتيجه كانت 2-0 و3-0 للريال انا ما بعتقد كان بعطي التمريري، لكن بنهايه الامر امبابي المشكله تبعته انه هو وصل لفرص،
1: بده ارقامه كتير. بده ارقامه، وليس
2: هو بده ارقامه، بس هو وصل لفرص كتير، وللاسف الشديد هو عم باغلب الفرص هاي بتهدر من ناحيته.
1: واذكرك بانه امبابي كمان باريس سان جيرمان لم يحصد القاب، ويبدو بانه الحسابات هي حسابات أنانية كما ذكرت.
0: لابد في نوع من الأنانية، صحيح.
1: سؤال أخير لكلاكما وهكذا نقفل هذه الزاوية، الروتيشن الروتاتسيا يعني هل هي يعني قدسية عصرية حديثة العهد يتبناها كل مدرب لكي يؤكد بأنه هو الذي يعني يقطع وينهى، وطبعا الأمور ترتبط به، يعني الروتيشن هي قدسيات الكرة الحديثة زاهي؟
2: زهير أنا بقول لك شغلة واحدة، أنا لعبت مكابي حيفا من سنة 83
1: كل لعبت كل الوقت، 11 لعبت كل الوقت،
2: 11 تركيبة أولى كانت، يعني ما كانش في تغيير فيها سوى إنه إذا في إصابة أو إبعاد كان يتغير التركيبة يزيدوا واحد. أنا بثلاث سنين تقريبا نفس التركيبة كانت تلعب بمكابي حيفا. اليوم أنا ما بعرف، اللعيبة هن مهنيين، اللعيبة قاعدين بلا شغل متفضين راس لكرة القدم، وهي قضية التعويض وتغيير دكة الاحتياط ومش دكة الاحتياط، أنا بدي أدي مشكوك في أمرها ذاتي أدي.
1: جميل جدا. نبيل كلمة واحدة من هذا الصدد؟
0: لا، مرات المدار

0: المداورة تيجي مرات رغما عنه.
1: حلو المداورة، نعم
0: الروتيشن. هي المداورة روتيشن روتاتيا، هي بتيجي رغما عنه مرات، مش يعني مكتوبة.
1: لا ولكن عند مورينيو مكتوبة، يعني من البداية، يعني مرة هاوسن مرة
0: يا أخي. هذا الشاب عشان يسموه سبيشال ون، بفكروا إنه سبيشال ون يعني هذا بس إيش الإجابة. إيه طبيعته هذا الإنسان، هذا طبيعته. والمداورة مش دائما بتنجح، يعني مرات بتفقد. يعني المداورة اللي عملها كان كوجوخ بيّن على انه هو كان غلطان بالمداورة الاولى، عمل مداورة جديدة نجح فيها، وصار يقول انه محمد كنعان هو لاعب اساسي، رغم انه مرات بكونش بالكادر الاربع وعشرين،
1: تجاهله. نعم
0: لا يعني تفكر بيقوله كأنه يعني بيصلح نفسه، لو كان مستثنيه بس مرغم اخاك لبطل ادخله طرخ له جول
1: وبات على الورق على الأقل لاعب تشكيلة أولى. نبيل سلامي وزاهي أرملي، ألف شكر.
0: تحياتي
1: يوم سعيد. شكرا لمن صنع هذا البرنامج، الأستاذ جاكي خوري، وإلى جانبي هنا في التقنيات الهندسية الموسيقية عدي ياسين، كنت أنا معكم زهير بهلول، إلى جانبي كانت الزميلة أسيل كبه، أسيل فرحات.

0: على الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم بيرمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
2: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
3: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
2: تعال مندبرها.
4: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة.

0: ولا نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان.
1: شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا وأيضا في البلاد. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

11 في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. أكد المحامي حسين مناع أن الكيرن كيامت الصندوق القومي الإسرائيلي بدأ باتخاذ إجراءات لإخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة نفوذ مجد كروم. وأشار مناع في حديث لإذاعة الشمس أن هذه الخطوة جاءت بعد احتجاج الأهالي والمسار القانوني لإخلاء البؤرة. وفي سياق متصل، تنظر محكمة الصلح في عكا بعد قليل في طلب الشرطة تمديد اعتقال الناشط لونلي جرين الذي اعتقل أمس في التظاهرة التي أقيمت في مجد كروم. وتوجه الشرطة لجرين 6 مخالفات أبرزها الاعتداء على عناصرها. اعتبر رئيس هيئة الأركان إيال زمير أن هناك محاولات لتشويه صورة جنود وقادة الجيش الإسرائيلي عبر أكاذيب لا أساس لها وتلاعب بالحقائق. وشدد زمير على أهمية الالتزام بالمهمة الوطنية والدولية المتمثلة في الوقوف في كل محفل وأمام كل منتقد، والتذكير بأن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم بحسب وصفه. وادعى زمير أن إسرائيل تواصل التزامها بقيم الجيش والقانون الدولي لتجنب إلحاق الأذى بالأبرياء وفق قوله. في هذا السياق، طلب مسؤولون في الجيش من جهاز الأمن العام الشباك المساعدة في التحقيق بشأن فيلم نازا الذي يستند إلى شهادات جنود إسرائيليين حول ممارسات الجيش في الحرب على غزة، فيما يتركز الفحص الإسرائيلي على احتمال تسريب معلومات سرية واستخدامها في إنتاج الفيلم وعلى هوية الجنود الذين أدلوا بشهاداتهم فيه. قال الحوثيون في اليمن إنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية من طراز F-15، متهمين الرياض بشن المئات من الغارات على المناطق التي يسيطرون عليها. واتهم المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع السعودية بشن 450 غارة جوية على اليمن. هذا ورفض الحوثيون اتهامات السعودية باستهداف مدينة مكة المكرمة. وقال يحيى السريع إن الهجمات تستهدف المنشآت النفطية والقواعد العسكرية في السعودية. ومن جانبها، أصدرت سفارة الولايات المتحدة لدى السعودية تحذيرا يوصي المواطنين الأمريكيين بإعادة النظر في السفر إلى السعودية بعدما أطلقت الرياض تحذيرات جوية في مكة المكرمة ومناطق أخرى في ظل هجمات الحوثيين. دعت الصين الولايات المتحدة وإيران إلى التحلي بالعقلانية وضبط النفس والعودة إلى تفاهم إسلام أباد وإعادة بناء إطار للتفاوض على أساسه. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن استمرار الصراع لا يخدم مصالح الأطراف، داعيا إلى مشاورات جوهرية حول القضايا العالقة ومنع امتداد التوتر إلى اليمن والبحر الأحمر واتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. إلى ذلك، أظهرت بيانات شحن أولية تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى 4 سفن فقط أمس الثلاثاء مقارنة ب7 سفن يوم الاثنين، وبفارق كبير عن متوسط الأيام العشر الماضية.

0: البالغ 18 سفينة. وبحسب البيانات شملت حركة أمس سفينتين غادرتا المضيق وسفينتين دخلتا إليه من دون تسجيل عبور أي ناقلة عملاقة للنفط الخام أو ناقلة للغاز الطبيعي المسال. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن انطلاق مناورات عسكرية مشتركة مع القوات الأردنية في ولاية كولورادو، وأوضحت القيادة أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الولايات المتحدة هذا التدريب المشترك الذي يشارك فيه أكثر من 200 عنصر عسكري ويركز على مكافحة الإرهاب والدفاع الجوي. وقال قائد القيادة المركزية الأدميرال الأمريكي براد كوبر إن علاقات واشنطن العسكرية الرسخة مع القوات المسلحة الأردنية أقوى من أي وقت مضى.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية، ويسود طقس صيفي عادي حار نسبيا إلى حار خلال ساعة الظهيرة. اليوم في القدس وفي الجليل الأعلى 32 درجة مئوية، طبرية 37، الناصر 34، حيفا 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 35، وفي إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده لليوم من بيت العيله. تحياتنا للجميع، انتم مع اذاعه الشمس وعلى الموجتين 98.1 و101 اف ام. اكيد وين ما كنتم مرحب فيكم ومندعيكم هيك للمرافقه والمتابعه، أنه رح نكون معكم على مدار ساعتين من الوقت بكتير أخبار، بكتير مواضيع، بكتير قضايا بتخصكم وبتهمكم مثل العادة. كيف الحال؟ طمنونا، شو أخباركم؟ كيف نهاركم من بداية النهار منذ الصباح الباكر ولحد هلأ؟ وإن شاء الله يا رب نتمنى دائما أمتع وأجمل الأوقات باقي النهار إن شاء الله. يا رب يكون نهار هيك لذيذ مهضوم خفيف لطيف ممتع ومفيد أيضا، وهيدا الأهم بطبيعة الحال، ما هيك؟ تعرفوا هيك بدي أبدأ معكم هيك بالصوت هيك بيختصر الكثير من عناء الحياة. بتعرفوا الشيخ محمد متولي الشعراوي قال: سيقال عنك ما ليس فيك، وسيقال لك ما لا تحب، وسيقال أنك فعلت ما لم تفعل، فلا تبتئس، فخذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين. هيدي الكلمات البسيطة عن جد بسيطة، بس هيك بتاخدنا على واحدة من أكبر معارك الإنسان اليومية، وهي معركة الحياة.

حفاظ على السلام الداخلي وسط ضجيج الحياة. كلنا اليوم عم نعيش أساساً هيك بعصر بمنصات التواصل الاجتماعي والتواصل السريع، كيف بيقولوا، حيث أصبح النقد والشائعات وتقييم الأشخاص متاحاً بنقرة زر. فكتار اليوم منا بيواجهوا ضغوطات نفسية بسبب ترند، بسبب حملات تشويه أو حتى تعليقات سلبية على حياتهم الشخصية والمهنية. فهيدي المقولة هيك تذكرتها وبتجي عن جد لحتى هيك مثل درع حماية ونقطة استعادة للتوازن الداخلي. يعني بدل من استهلاك الطاقة في الدفاع عن النفس والتبرير المستمر للآخرين، أنا بقول ركزوا على حالكم وركزوا على أهدافكم الحقيقية واستمروا دائما بالعطاء وتجاهلوا الضجيج الرقمي والاجتماعي. يسعد صباحكم.

هيدي الأغنية لكاظم تتذكروا هيدي الغنية؟ على فكرة هي غنية حقيقة قديمة كتير بس جميلة جدا. يلا خليني حطكن بأجواء بيت العيلة. أكيد حابين تعرفوا شو بانتظارنا لليوم، عن شو رح نحكي اليوم، ما هيك؟ فاليوم بدنا نحكي على مواضيع كتير مهمة. بدنا نحكي، خليني قلكن إنه اليوم بدنا نتناول كل موضوع التغييرات اللي بتصير بجسم المرأة بمنتصف العمر، وليش لما منقول يا جماعة الرياضة هي شيء كتير كتير كتير مهم بهيدي المرحلة بالذات عند المرأة، ليش قديش الكتلة العضلية مهمة بهيدي المرحلة. في كتير تفاصيل، تابعونا لحتى تعرفوا عن جد نقدر نفهم حالنا، نقدر نفهم أجسادنا وأجسامنا وشو اللي عم بيصير بأجسامنا. أيضا من المواضيع المهمة كمان بدنا نتناول كل موضوع خسارة الوزن. هيدا الموضوع اللي دائما دائما بيشغل بالنا، ومش بس نحن، يعني بيشغل بال الكتار على فكرة، نحن كنساء وأيضا كرجال وأيضا كمراهقين. بتعرفوا قديش المراهقين اليوم الصورة الذاتية اللي بيطلعوا فيها على حالهم، وكل موضوع هيدا الشيء المثالي أو الجسم المثالي أو كل ما إلى هنالك للأسف. فبدنا ناخد هيدا الموضوع ونتناوله من ناحية عن

جد من ناحية هيك، أول شيء من ناحية تغذوية، من ناحية صحية، مهم كتير لأنه دائما في أبحاث حول هاي الموضوع ودائما في دراسات جديدة، فتعال نشوف شو الدراسات الجديدة بتقول على هيدا الموضوع. كمان مواضيع كتير لا تقل أهمية، كنا نحكي كمان على كل موضوع الأهالي اللي بيرفضوا أنه ابنهم يكون بإطار تربية خاصة، كيف وليش؟ تفاصيل أكتر بعد شوي.

0: يلا نروح نحن وياكم لبريك قصير. بعد البريك رح نبدأ مع ضيوفنا ورح نبدأ مع مواضيعنا لليوم. فهيك يكونوا كتار رانيا العالم من وراء المايك ببيت العيلة عم ترفقكم. رح كون معكم لمدار ساعتين في بث مباشر. خليل حداد وابتهال حسن في أداد هذا البرنامج وهذه الحلقة, وأيضا على الهندسة الصوتية معنا اليوم عادي ياسين.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس, مكانك لأجهزة أبل, خاضع لشروط الحملة.
2: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
3: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
4: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان, لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455.

بيت العائلة رجعنا لكم بعد الفاصل. كل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات أكيد منرحب فيكم على الطرقات على ها طرقات هذه البلاد. نتمنى دائما هيك تكونوا رايقين مركزين معنا وبالطريق كمان. تركوا التليفون من إيديكم وفول فوليوم للشمس. كل ربات البيوت ما أرواكم دائما مثل العادة. فنجان القهوة دائما بيكمل معكم وبرفقتكم عن جد رهيبين. بوجه لكم تحية عن جد من إذاعة الشمس ومن بيت العيلة ومني أنا خاصة لإلكم جميعا. كتير بدي أتمنى لكم دائما مثل العادة قديش هيك بتستمتعوا وبتستفيدوا من برنامجنا ومن المواضيع اللي بنطرحها عليكم. كل المتواجدين بأعمالهم كمان بدي أتمنى لكم هناك نهار حلو هيك لطيف خفيف لطيف. يلا عادي نبدأ يلا.

0: يلا خلينا اذا هيك نروح لحتى نبدا هيك بكل بيت بتعرفوا فيه تفاصيل صغيره هيك بتعمل دفء عائله كاملا، ولكن احيانا بتتسلل بعض التصرفات غير المقصوده طبعا لحتى تترك اثر عميق بقلوب الابناء. موضوعنا اليوم بلامس حساسيه عاليه بالعلاقات الاسريه، الا وهو التفضيل غير المتوازن ما بين الابناء. كيف بينشا هذا التفضيل؟ هل هو مجرد انحياز عاطفي عابر ام انه سلوك مستمر؟ وقديش هيدا الشيء كمان بيأثر على السلام النفسي عند الطفل وعلى صورة الوالدين بعين الطفل؟ يسعدني طبعا أن أستضيف حول هذا الموضوع المستشار الأسري ومؤسس منهجية البوصلة التربوية الأستاذ وهبي عامر. وهبي مرحبا يا وهبي، كيفك؟
1: يا ميت ألف مرحبا وأهلا وسهلا، كيف حالك رانيا؟ وتحياتنا لكل مستمعينا
0: وأهلا وسهلا فيك. بداية وهبي، بتعرف هيك نبدأ من النقطة اللي هيك اللي بتسببك اللبس دائما، قديش في فرق عن جد في فرق بين الاهتمام المتمايز اللي بتتطلبه احتياجات كل طفل مثل السن او الطبيعه النفسيه وبين التفضيل غير العادل؟
1: اكيد في اهتمام اللي احنا لازم نعطيه مثلا للابن الاصغر اللي فيش عنده قدره، مثلا رضيع، بس اللي اكبر منه مثلا عمره سنتين او ثلاث سنوات بيقدرش يستوعبها. ليش أنا كنتوا تحملون اليوم أنتوا بطلتوا تحملوني وبس حاملين هذا الطفل الصغير؟ بعد لما إحنا بنيجي وبنقول له تعال احمل أخوك بيضربه أو بيدفشه هيك، كل بديش إياه. التفرقة بتبل

0: هنا النقطة بتتحول من مجرد شعور إلى ضرر أسري، ضرر في العلاقات، ضرر في الشعور وإنه أنا أنتمي لهذه العائلة. أنا يعني وفي السؤال اللي بعده هيك رح هيك أجيب برضو قصص أخرى واقعية من هذا الجانب.
1: بس تعرف نحن دايما منقول يعني حقيقة يعني دايما منقول أو منسمع جملة مثلا أنا بحب كل أولادي عن جد بنفس القدر، يعني ما أنا عندي أولاد كمان، وعن جد أنا دايما بقول إنه دايما بقولوا لي مثلا أنت متحيزة لهيدا لهيدا الولد، أنا بقول له لا والله أنا بحبكم كتير كلكم بنفس الهيدا. بس من ناحية نفسية عن جد إذا إجي أسألك هل المشاعر العاطفية تجاه الأبناء هي يعني متساوية بالضرورة، أم إنه الإشكالية بتكمن بكيفية ترجمة هذه المشاعر لسلوكيات كيف ذكرت أنت؟
0: يسعدك 100% بتقولي فيه. احنا كثير مرات احنا بنبيش احنا ليش كل يوم بنكون الصبح هيك وبنبلش نطلع بالمراية ايش لانه احنا بحاجة
1: كمان مرة عيد لانه شوي هيك الصوت مش واضح كان
0: بقول كمان. ليش احنا كل يوم بنفيق الصبح من اول امور بنعملها بنطلع بالمراية ليش احنا بنعملها؟ لانه احنا بحاجة اللي بقابلنا او حدا ثاني غير نظرتي لنفسي اني اجي واشوف نفسي بناء على يعني انا في شيء انا بعمله مع زوجتي هيك تقريبا كل شهر شهرين مرات ببعث لها هيك رسالة بقول لها زوجتي مريم بعينك الله ابعثي لي اشياء يمكن انا مقصر فيها يمكن انا مش شايفها وهيك شوي شوي صرت انتبه انه في كتير زوايا انا مش شايفها. أنا كنت مفكر إن أنا كمستشار أسري وكإنسان متخصص بهذا المجال والله عندي كل العلم وعارف شو أعمل وهيك. كثير مرات إحنا بحاجة إنه إحنا نسمع، يعني شفت كيف الأبناء، وهذا على فكرة مش بس عندك، في كل بيت موجودة. مشان هيك التب الأخير راح أعطيه هيك سؤال واحد راح يرتب لنا كل الأمور. بس كثير مرات وهذا اللي إحنا لازم ننتبه لها، كون إني أنا قاعد بقول عن حالي إنه أنا إنسان مهتم، كون إني أنا قاعد بقول إنه أنا إنسان بفرقش بين أولادي، هذا لا يعني إنه أولادي هيك شايفين. هذا شو أنا شايف، مشان أنا أشوف إيش هم شايفين أنا بحاجة إني أنظر في المراية. المراية هو الشخص اللي بقابلني اللي بده يحكي لي بكل أريحية إذا شعر معي بأريحية، طبعا إذا أنا ما أعطي هذا الإمكانية تبعت الأريحية
1: يعني في تفسير، في تفسير اليوم علمي على أنه في سبب ليش أنت بتنظر أو يعني في حدا بتميل لإله أكتر من حدا. هيدا شيء طبيعي، ولكن هيدا شيء طبيعي إذا بيكون ضمن المشاعر، ولكن إذا بتحول لسلوك كيف أنت ذكرت يمكن هونيك المشكلة بتكون.
0: روعة روعة روعة رتبتيها بطريقة سليمة. مشان أنا أعرف ليش أنا بميل، أنا عادة إحنا بنميل للمسافر مثلا اللي بعيد لحد ما يرجع إحنا بنميل له أكثر، هذا طبيعي. بنميل للابن المريض أكثر، بنميل للابن اللي في عنده تميز معين، مثلا في قصة سيدنا يوسف مثلا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. فليش سيدنا إبراهيم بس كان يميل مثلا ليوسف، ليش كان يميل إله؟ كان يميل إله لأنه كان في عنده جمال، وبنيان برضو اللي كان أصغر منه لأنه كان أصغر. هذا الشيء طبيعي وموجود، إذا كان في بيت نبوة كان يصير إشي زي هيك. إحنا ما إحناش بدناش نصير نعطي عن حالنا وكأنه يا الله هذا صار عندي معناها كبير مصيبة كبيرة ولا إشي، بس هذا شيء طبيعي. فبنميل للابن اللي بيشبهنا، للابن المميز اللي عنده يمكن جمال. أحكي لكم شغلة، يمكن في عنده نقص، يمكن لأنه بسمع كلامي
1: ممكن شوي
0: بسرعة.
1: يكون ضعيف مثلا كمان، لأنه أنا مرة سمعت عن جد، أنا مرة سمعت على أنه لما أنت بتميل لحدا من أفراد العيلة أكتر فلابد أنه هذا الشخص يمكن بتحسه أنه بحاجة لإلك أكتر.
0: حلو، بهذا النقطة اللي أنت بتحكي فيه هنا إحنا لازم نعمل العدل. هسا العدل في الابن اللي قبل 7 سنوات فيش عنده قدرة يستوعبها، يستوعب كلمة عدل. عدل هي في انه انا مثلا معي كعكتين بشوف في ابن اكبر وابن اصغر، فايش بقول؟ بقول الاكبر بحاجة لأكل اكبر فانا بدي اعطيه قطعة اكبر. هسا الولد اللي عمره مثلا 5 سنوات أو 4 سنوات لما بيجي وبشوفها بعينيه كل لحظة شوي انت عملت تمييز، انت بتحبيه اكثر مني. بس انا مش عملت هيك، انا عملت عدل لانه جسمه اكبر وبحاجة لأكل اكبر. فهذه النقطة التربوية اللي احنا بحاجة فيها في انه نتدخل كيف اعمل العدل بحيث انه ابني يكون متوافق معي بهذا الجانب، انه هو فاهم شو صاير.
1: طب هيدا بيأثر على علاقة الاخوة مستقبلا؟
0: واو كديش بيأثر بهذا النقطة بدي أحكي هيك بوجع هيك يعني
1: أنت تنهدت وأنا هيك نقزت
0: ما هي هذا النقطة رانيا وكل اللي بسمعون عجد الأول شيء الابن اللي إحنا بنميل إله اللي إحنا اللي بنفضله إحنا بنسبب إله واحدة هشاشة الابن بصير أضعف بنسبب عنده أنانية إنه بصير يفكر بحاله أكثر بصير عنده عزلة عن إخوته

0: بصير يفكر بحاله ففي عنده عزلة. هذا النقطة. الابن المهمش بركز على في جرح كبير كبير كبير، وياريت هيك الكلمة إذا بتقدروا المستمعين يكتبوها عندهم يكتبوها مشان نشوف قديش هي عن جد ضرورية. في شيء اسمه الحاجة إلى الانتماء. الابن لما ما بيشعر داخل العائلة انه هو منتمي إلها، انه هو جزء منها، هو بصير يبحث على هذا الانتماء. مشان هيك بنشوف كثير من الأبناء لما بيكبروا بروح الانتماء إلى الأصدقاء مش للعائلة. بين الأصدقاء فيش عنده ملاحظات سلبية مثلا، إيه ليش هيك لابس، ليش هيك قصة شعرك، ليش هيك بتعمل، ليش صوتك عالي. جوا البيت بسمعوها كثير. فبيبحث عن هذا الانتماء عند أشخاص اللي بعطوش عليه ملاحظات. صحيح. أكثر بيروح مثلا الابن المهمش بروح على سلوك اللي هو لفت نظر. ليش؟ لأنه صار عنده كل الثقة بالنفس. فبصير في عندي قصة لبنت اللي كانت تتميز كثير كثير كثير في إنها بتسمع كلام إمها في كل إشي. هسا الأم فكرت واو هذه البنت عندي مميزة، فيش عندي مشكلة فيها. أنا بداية الدورات تفحص هيك مشان نشوف وين المشاكل مثلا موجودة مع مين من الأبناء. قالت لي هذه البنت مميزة فيش إشي، خلص خلص تعال نمرك على اللي بعدها. كلها لحظة لحظة شو قصتها؟ بتقول لي بتسمع في كل إشي. رانيا واسمعوا كل المستمعين، طلبت في انه يكون في تقرب من هذه البنت ونعطيها الامان ونعطيها في انه هي تحكي لنا ليش بتعمل في كل هذا الشيء، انه هي بتلبي كل طلب اما بتطلبه. حكيت لها جملة والله بتوجع كثير. مش المستمعين عن جد احنا بحاجة للواقع، مش بس كلام واهبة كمختص، لا احنا بحاجة للواقع. تقول لها يما انا وين ما اروح أنا في شكلي في جمالي مش نفس جمال أخواتي، وين ما إحنا نروح الكل بيحكي لك هذه الجملة، معقول هذه بنتك؟ هسا أنا لما بسمع الناس بيحكوا معقول هذه بنتك، أنا كنت من جوا شو بدي أثبت إني أنا بنتي منيحة مشان إذا أنت تظلك قبل نريتني هذا اللي إحنا حكينا عنه الانتماء، إن هي تشعر إنه هي بنت موجودة وبتعمل اللي عليها وهي مش أنقص من أخواتها، لأنه هي راحت على جانب الجمال فهي أقل. فبتقول أنا بسمع كلماتك في كل إشي. يا جماعة كثير مرات الابن لما بسمع كلامنا هو مش بسمع كلامنا لأنه بس مطيع، لأنه في عنده حاجة موجودة جواه.
1: حاجة صحيح.
0: فهذا لما أنا بعمل هذا التمييز وأنا لازم أفهم أنه في عندي شيء أنا ممكن أنا اللي أخلقه. فهذا البنت أجت وحكت لنا في غيرها يمكن ما يحكيش ويظل جواه هذا الألم، هذا الجرح اللي يورث.
1: طيب شو الخطوات اليوم؟ تعال هيك نحكي شوي لو هيك هلا كل اللي عم يسمعون اكيد عم يسمعونه، واكيد يعني وحقيقه هيك نقول انه بكل بيت في هيدا الموضوع، يعني ما في بيت خالي. اوكي تعال نشوف كيف ممكن نساعد الاهالي، واكيد طبعا عشان يكون واضح او التفضيل اوقات بيكون عن غير قصد، يعني مش بالضروره يكون عن قصد. فتعال نشوف الخطوه غالبا بالضبط. برافو. اول هيك الخطوات العمليه لتدارك الامر واعاده التوازن للبيت وللاولاد عن جد هيك لك تعرف شو، حتى إذا في اليوم أولاد أو صبايا شباب عم يسمعونا هلأ، يعني عن جد كيف ممكن يتعاملوا مع هيدا الشعور ومع هذا التعامل بنضج من دون ما يحسوا شي عاطل تجاه حالهم؟
0: طيب أنا بدي أحكي النصيحة هيك للأهل أبدأ منها. أول شيء وبعدها بنوصل للأبناء. أول شيء الأهل بديش أعقد الأمور عندكم، في أعطيكم خطة كبيرة، بعطيكم بس سؤال واحد تعمله. بدي تروحوا على كل واحد من أولادكم تستعمل بس سؤال واحد تسألوا لكل واحد من أولادكم، إيش الشيء اللي أنت بتحب أنك تشوفه مني وهو يكون خاص لك؟ واسمع تجاوبنيش بهذه اللحظة، خذ معك يوم يومين ثلاث واكتب عندك شو أكثر شيء أنت بتحبه، نكون مع بعض، شيء أنا أعمله مشانك، وقت خاص، لا والله بعرق حضن، ملامسة ايد، اي شيء انت بتطلبه. هسا ليش انا بعمل هذا الاشي؟ مش انا بقول شو تعمله، كثير مرات الاهتمام احنا بنفكر انه الاهتمام مثلا في اني انا اطلع انا وابني، الولد بيقول لك لا انا بالنسبة الي الاهتمام انا بشوفك كيف انت بتكوني حاملة اخوي فانا بدي اكون محمول. الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في عنده احفاد، لما كان يحمل ما كانش يحمل واحد، في احد الاحاديث قال لازم تعدلوا في القبلة وفي النظرة. انا انصدمت لما سمعتها في القبلة والنظرة، طب انا احنا صعب علينا هاي. قال القصد انه انتوا تنتبهوا الهن حتى النظرة. صح. مرات انت بتنظر وبتبتسم لو على ابن، وابن ثاني انت بتنظر له بس بكونش ابتسم، بس انت بتكونش شايف وجهك، بس الاولاد شايفين وجهك. عشان هيك ابدأوا بهذا السؤال، الابن رح يعطيكم شو الشيء اللي هو بفضله، يمكن اكله يمكن طلعه يمكن هيك، وفروا له اياها في انها تكون خاصة له. بالنسبة للأبناء.
1: للأبناء.
0: مريتوا بوجع زي هيك أهلكم هذا مش قصدهم ولكن هم بشكل طبيعي إحنا في عنا هذه المشاعر وكذا وبنتأثر فيها. تخذوش الأمر شيء اللي هو بخصكم إنه أنتوا أقل. بالعكس هذا الشيء اللي يمكن الأهل ما كدروش ينتبهوا فيه لكم. اتميزوا وكونوا أقوى وما تنكلوا هذا الشيء اللي انتقل لكم لا تورثوه لأنه كثير كثير كثير من الحالات بكملوا بنفس الطريق. فأنتوا أقوى وفي أكيد إيش مميز فيكم فإحنا كلنا بنحبكم أكيد إن شاء الله.
1: رائع مثل العادة. وهبي عامر مستشار أسري ومؤسس منهجية البوصلة التربوية. إن شاء الله مرة تانية رح نحكي على هذا الموضوع. شكرا كثير لك. تحياتي. إلى اللقاء. بنطلع لفاصل بعد الفاصل نواصل.
2: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7 جهاز تايتو المنزلي صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: الحديد بكل بلاد ارتفع بس باترون لمواد البناء بير المكسور بعده أحسن سعر في البلاد وهذا كله بشهادة المقاولين. أفضل خدمة أسرع تسليم وجودة لا تضاهى عبر الويز. باترون لمواد البناء بير المكسور بتشرفونا
5: يا باترون.
6: مرحبا اشتقتولي. أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية إسا الإشي مش معقد. منرميش الأجهزة الكهربائية بالزبالة. لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
7: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا تعيك. أهلا وسهلا فيكم عن جديد، رجعنا بيت العائلة. أكيد أهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا بهذه الأوقات، أنتم مع إذاعة الشمس على 98.1 و101 FM. تعيك وين ما عم بتابعونا أكيد مرحب فيكم. بدنا نحكي شوي عن مرحلة منتصف العمر عند المرأة، اللي هي عادة هي رحلة نضج واكتشافات جديدة، ولكن كمان بتحمل معها تغيرات فيزيولوجية وهرمونية طبيعية جدا. الفكرة مش بس كيف نتعامل مع هيدي التغيرات، ولكن كيف نخلي هيدي المرحلة من أجمل وأقوى فترات حياتنا. هلأ الرياضة ومش بس اللياقة البدنية، بل هي نهج الحياة الصحي، هو المفتاح الماسي بدي أقول عنه عن جد لكل امرأة بهيدي الحياة وبهيدي المرحلة. فتعا أكتر هيك لحتى ناخد أكتر نصائح ونفهم أكتر شو اللي بتمرق فيه المرأة بهيدي المرحلة. نرحب بآيات حسين، حاصلة على لقب أول متعدد المجالات من كنارت، لقب ثاني نمط حياة صحي وفعال من فينجت، مدربة لياقة بدنية ومدربة ترامبولينا ما شاء الله، ومستشارة تغذية رياضيين. أهلا وسهلا فيك ما شاء الله. كتير ما لحقت أعطي الكل التعريفات عنك. آيات مرحبا.
1: مرحبا، شو الأخبار؟
0: هلا فيك. طيب آيات، تعال هيك لما بنحكي عن مرحلة منتصف العمر عند المرأة، غالبا طبعا بنسمع عن تغيرات هرمونية أكيد، وهذا الشيء يعني

0: حقيقة، وتحديدا عن تراجع مستوى هرمون الاستروجين. إذا بتحكي لنا وبتوضحي لنا عن هيك أبرز التغيرات اللي بتصير وبتمس جسم المرأة بهذه المرحلة، وليش لما منقول رياضة حقيقة ليش عن جد بتعتبر ممارسة الرياضة بهذه المرحلة تحديدا هي مش رفاهية، يعني مش إنه أنا بمارس رياضة، بل هي خيار صحي وضروري كتير.
1: منتصف العمر ببلش جسم المرأة عن جد يمرق بتغييرات طبيعية اللي منقدرش إحنا نتحكم فيها، وجزء كبير منها مرتبط بالتغييرات الهرمونية. كل ما نكبر بالعمر بصير في تغييرات هرمونية معينة، وخصوصا بمرحلة ما قبل انقطاع الدورة أو انقطاعها فعليا. ومن الأشياء المهمة اللي بتصير بتقدم العمر أنه منبلش نخسر من الكتلة العضلية تدريجيا إذا ما حافظناش عليها. ممكن يصير كمان انخفاض بكثافة العظام وتغيير بطريقة وتخزين توزيع الدهون بالجسم. يعني إذا أنت كنت بمرحلة العشرينات مش نفس مرحلة الثلاثينات ولا نفسها مرحلة الأربعينات من ناحية شكل جسم ولا هرمونات ولا تغيير تنسيق أو توزيع الدهون بالجسم.
0: يعني التغير الهرموني بيلعب دور بتغيير توزيع الدهون ونسبة العضل بالجسم.
1: طبعا طبعا، عشان هيك جسمنا نفسه بتغير من مرحلة لمرحلة. فعشان هيك أنا بحب أشتغل وأغير فكرة إنه الرياضة بهاي المرحلة مش بس هدفها عن جد بس إنه ننزل بالوزن ونحرق سعرات، بالعكس إحنا بدنا إنه نطلع على الرياضة كاستثمار بصحتنا لسنين الجاي. يعني أنا لما بتمرن بكوي عضلاتي اليوم، أنا مش بس بشتغل على شكل جسمي، أنا بحافظ على قوتي، على عظامي، على قدرتي إني أتحرك وأعمل الأمور اليومية بسهولة أكثر يعني. وأنا قاعدة بجهز جسمي يظل قوي ومستقل كل ما أتقدم بالعمر أكثر. عشان هيك بنقدر نقول إنه كل ما تقدمنا بالعمر الحركة والرياضة بتصيرش أقل أهمية، بالعكس بتصير أهم.
0: طيب شو علاقة العضلات بصحة العظام آيات، يعني وبمعدل الأيض الميتابوليزم مع تقدم العمر؟
1: إحنا مع تقدم العمر بنبلش نخسر من الكتلة العضلية بشكل تدريجي، وهذا بيأثر برضو على كثافة العظام. لأن إحنا مش قاعدين نستعمل العضلات ومندربها بشكل مظبوط. فعشان هيك إحنا كم نشتغل على تمارين القوة والمقاومة اللي هي أهم نوع رياضة بهاي المرحلة للنساء، عشان يقدروا يقووا العضلات وبنفس الوقت يحافظوا على كثافة العظام، لأنه في علاقة بين العضلات وبين العظام. يعني
0: ليش سألتك هذا السؤال؟ لأنه في كتير ناس من يعني في كتير نساء هتنقول بفكروا أنه المشي وحده كافي، يعني أنا بروح بعمل رياضة المشي هيدا كافي، بس بالمقابل كمان لأنه كمان بيخافوا من تمارين المقاومة أو الأوزان لأوقات لاعتقادات خاطئة. كيف اليوم أنت بتنصح المرأة طبعا بتحقيق التوازن، بدنا نقول ما بين القوة المرونة وكتير تفاصيل، وقديش مهم كمان التمارين القوة كمان؟
1: ترى فيش نوع رياضة واحد اللي هو الأفضل وخلاص نقدر نتبعه كل الحياة. إحنا جسمنا بحاجة لأكثر من نوع حركة وأكثر من نوع رياضة، بس بقدر أقول إنه أهمها هو تمارين المقاومة عشان عن جد نقدر نحافظ على الكتلة العضلية ونقوي الجسم والعظام. النوع الثاني اللي بقدر يعتمدوا عليه اللي هو تمارين الكارديو مثل المشي، السباحة، كل النشاطات اللي بترفع نبضات القلب. هاي تمارين مهمة لصحة القلب والرئتين، بس هذول ما دخلهم بتقوية العضلات نفسها. صحيح. بس هني دخلهم بصحة القلب والرئتين والقدرة على التحمل أكثر وقت. وفي كمان نوع تمارين نعتمد عليه اللي هو تمارين المرونة أو الحركة، اللي هي مثل البيلاتيس
0: بدي أقولك.
1: بالضبط،
0: يوغا كمان.
1: صح، مع العمر مهم نحافظ على المدى الحركي للمفاصل ولمرونة الجسم عشان نقدر نتحرك براحة ونأدي تماريننا وحياتنا اليومية بشكل أفضل.
0: طب سؤال هيك،
1: سألتيني كمان عن المشي. سألتيني عن المشي. تمام، المشي مهم صح ومفيد وممتاز وأنا بشجعه، بس المشي لحاله بيعطيناش كل الفوائد اللي إحنا بنحتاجها. يعني ممكن يكون عندي لياقة قلبية جيدة وبمشي كثير، بس هذا بيعوضش عن تمارين المقاومة. عشان هيك أنا دائما بنصح إنه يكون في تنوع بالبرنامج، يكون متوازن، فيه قوة، فيه كارديو، فيه مرونة وحركة وتوازن، وكل واحد بنمشي معها حسب قدرتها ومستواها وحالتها الصحية طبعا. يعني مفعش تجي تكون لواحدة اللي مثلا عندها مشاكل بالركب أو بعرفش إيش إنها تروح تمشي ولا تروح تركض، ولا لا بدها تلجأ لتمارين ثانية اللي تساعدها حسب حالتها الصحية. فمهم جدا التنوع.
0: 100%. طيب بتعرفي نحن كلنا كنساء كل الوقت مشغولين، يعني شغل بيت، بريت البيت، حياة يومية، أولاد وكل ما إلى هنالك، وبقول لك إنه أنا ما معي وقت

0: تعي هيك نرتب، يعني إذا نحكي شوي عن الوتيرة اللي بتوصوا فيها، كم مرة بالأسبوع لازم تمارس رياضة، كيف يعني إذا مثلا ما بعرف إذا في شيء تعمله بالبيت ممكن أوقات هيك نقول يعوض شوي، مثلا إذا ما قدرت هيدا الأسبوع مثلا تعمل كتير رياضة، في أمور كتير بالبيت ممكن تعملها، شو التوصيات اليوم؟
1: في كثير ناس بتمرق بفترات بحياتها اللي بتقدرش تعمل رياضة، وهذا إشي جدا طبيعي. حتى كشخص اللي بتمرن برضه يومين أو ثلاثة بالأسبوع، في أوقات تمرق عليه بيعملش، بس لازم في شغلات مينيموم يقدر يعملها. إذا بدنا نيجي نحكي عن التمارين الكارديو اللي قلنا عنها، مثل مشي أو شغلات اللي هي خفيفة، التوصيات بتحكي على 150 دقيقة بالأسبوع. أنت بتقدر تقسميها بأسبوع كيف ما بدك، يعني بتقدر على 3 أيام 50 دقيقة باليوم، إذا عندك هليخون بالدار أو برا تتمشي بالحارة وإلى آخره، فهذا ممكن جدا يساعد. بالنسبة لتمارين القوة، مهم يكون عندك قوة بالأسبوع على الأقل مرتين بالأسبوع. نشتغل فيها على مجموعة عضلات رئيسية أو النوع، خاصة للنساء بما إنه مش كتير بصح لهم يعملوا تمارين قوة، فإذا تمرنوا مرة أو مرتين بالأسبوع مهم يكون بهذا اليوم تنوع بكل العضلات المهمة بالجسم. بس هون بدي أوضح نقطة جدا مهمة، مش معناته إذا المرأة لازم تتمرن كل يوم وكل تمرين لازم يكون ساعة والوتيرة تاعته تكون جدا عالية وهاي، لا. إحنا نساء وزي ما ذكرنا من قبل عندنا كثير تغييرات هرمونية، مش بس بحياتنا ومرحلة خلال الشهر نفسه، خلال الأسبوع نفسه. أنت تبكي كل الأسبوع بفول طاقة، ولا بمرق عليك أيام تبكي تعبانة ومش غادرة؟ فجدا
0: صحيح.
1: مهم أن الواحدة تسمع جسمها. أنت اليوم جسمك معطيكي تعملي رياضة وتحملي أوزان وإلى آخره، اسمعي إلى جسمك واشملي. أنت اليوم جسمك مش معطيكي، اعملي الشغلات المينيموم اللي بتقدري تعمليها، مش يا بنعمل الماكسيموم يا بنعملش من مرة.
0: رائع جدا.
1: فمهم جدا مش بس عدد الأيام اللي حنعملها، مهم جدا الاستمرارية
0: صحيح
1: والتدرج، تمشي خطوة خطوة وحدي وحدي.
0: 100%. شكرا جزيلا آيات حسين، حاصلة على لقب أول متعدد المجالات من كنارت ولقب ثاني في نمط الحياة الصحي، مدربة لياقة بدنية ومستشارة تغذية رياضيين. شكرا جزيلا لك آيات، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا
0: شكرا،
1: يا
0: تحياتي، إلى اللقاء. باي
1: نهار
0: باي.
1: سعيد.
0: شكرا، أنت كمان. باي باي.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة منتصف النهار من إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 23 عاما من مدينة سخنين، وذلك على خلفية إطلاقه النار باتجاه منزل في المدينة ومحاولته الفرار مستخدما دراجة كهربائية. وفقا للشرطة، سمع دوي إطلاق نار في أحد أحياء سخنين في 28 من أغسطس آب الماضي، وحين لمح المتهم دورية الشرطة وهي تصل إلى المكان لذا بالفرار على متن دراجته وتم إلقاء القبض عليه بعد عملية ملاحقة. إلى شأن آخر، أكد المحامي حسين مناع أن الكيرن كيامت الصندوق القومي الإسرائيلي بدأ باتخاذ إجراءات لإخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة نفوذ مجد الكروم. وأشار مناع في حديث لإذاعة الشمس أن هذه الخطوة جاءت بعد احتجاج الأهالي والمسار القانوني لإخلاء البؤرة. وفي سياق متصل، تنظر محكمة الصلح في عكا في طلب الشرطة تمديد اعتقال الناشط ألون لجرين الذي اعتقل أمس في تظاهرة التي أقيمت في مجد الكروم، وتوجه الشرطة لجرين 6 مخالفات أبرزها الاعتداء على عناصرها. لقي 14 فلسطينيا حتفهم بينهم أطفال ونساء، وأصيب 25 آخرون، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة كانت تؤوي عشرات النازحين. وانهار مبنى العمارة المتضرر من القصف الإسرائيلي خلال الحرب والمكون من 6 طوابق فجر اليوم الأربعاء على رؤوس ساكنيه من النازحين بينما كانوا نائمين، إضافة إلى الخيام مجاورة. اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم مدينة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية بالتزامن مع تنفيذ إنزال جوي لجنود في المنطقة. واعتقلت القوات الإسرائيلية طفلا وشابا خلال اقتحامها مدينة الخليل. وأضافت المصادر أن القوات فتشت عددا من المنازل وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة خاصة بالمحال التجارية والمنازل في المنطقة. وفي ذات السياق، أحرق مستوطنون مسكنا وغرفة زراعية وكتبوا شعارات عنصرية في قرية وانا بمسافر يطا. قالت مصادر مطلعة إن اجتماع سفيري لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء في واشنطن استمر أكثر من ساعة ونصف في إطار مساع أمريكية لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة بعد الجمود الذي أصاب جولات المفاوضات السابقة حول لبنان. وبحسب المصادر، تسعى واشنطن إلى تقريب وجهات النظر بشأن توسيع المناطق التجريبية التي يتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها والتوصل إلى تفاهم بشأن جدول للانتخابات الإسرائيلية تمهيدا لجولة المفاوضات المقبلة في روما. ووفق ما ورد، انتهى الاجتماع في أجواء وصفت بالإيجابية من دون إعلان تحقيق تقدم أو تفاهم محدد. دعا النائب في حزب العمل البريطاني طاهر علي إلى عمل عسكري ضد إسرائيل، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة The Jewish Chronicle. وجاءت هذه التصريحات خلال مناقشة برلمانية حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث قاطع النائب بكلمة لزميله الذي كان قد صرح بأن نزع سلاح حركة حماس وتفكيكها يجب أن يكون جزءا من حل طويل الأمد. ليتساءل علي لماذا لا ندعو أيضا إلى نزع سلاح إسرائيل بالنظر إلى الفظائع التي ارتكبتها وفق تعبيره. في الشؤون الدولية، قتل 5 أشخاص على الأقل جراء ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت حافلة في منطقة نيكوبول في جنوب أوكرانيا وفق ما أفاد مسؤولون محليون. وتقع نيكوبول على الضفة المقابلة لنهر دينيبرو قبالة محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية منذ الأيام الأولى لغزو أوكرانيا عام 2022. وتشهد أعداد القتلى المدنيين في أوكرانيا ارتفاعا هو الأعلى منذ الأشهر الأولى للحرب وفقا للأمم المتحدة في ظل تصاعد وتيرة الضربات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية. اليوم في القدس وفي الجليل الأعلى 32 درجة مئوية، طبرية 37، الناصرة 34، حيفا 31، يافا 32، النقب 35، وفي إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، أعود وألقاكم على رأس الساعة. دمتم دائما بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

معشو ست دقايق باستوديوهاتنا، أهلا وسهلا فيكم عن جديد. رجعنا بساعة تانية وساعة جديدة على الهواء مباشرة من بيت العيلة إذاعة الشمس على 98.1 و101 FM. بعد ما كنا بالساعة الأولى وحكينا على كتير مواضيع مهمة، بس هيك بذكركم فيها طبعا لكل ما هيك قدر يسمع حلقتنا أو مواضيع حلقتنا لليوم. بالساعة الأولى حكينا عن تفضيل الأهل لابن هيك لابنهم عن كل عن باقي الأولاد، قديش بيأثر وكيف بيأثر وكل التفاصيل. وحكينا كمان عن هيك أيضا صحة المرأة بمنتصف العمر، كيف ممكن تحافظ على صحتها. كل هيدي رح تلاقوه بموقع الشمس وتطبيق الشمس كمان إذا حابين تسمعوا هذه الحلقات. يلا تحياتنا لكم وأهلا وسهلا فيكم، رجعنا بالساعة التانية وساعة جديدة، وخليني لكم شو رح يكون في عنا بالساعة التانية على الهواء.

0: يلا إذا عن جديد تحياتنا. يعني بتعرفوا هيك لما بنسمع كلمة رجيم أو خسارة وزن دائما هيك يعني دائما بنفكر إنه حرمان أنفسنا، تقليل كميات أكل، انشغال دائم بحساب كل سعرة حرارية من داخلها لأجسادنا. ولكن ماذا لو كانت المعادلة مختلفة تماما؟ ماذا لو كان بإمكانك أن تأكل حجما أكبر وتستمتع بالشبع وفي الوقت نفسه تفقد الوزن؟ شو رأيكم؟ على الهواء مباشرة فاطمة بكري، أخصائية تغذية علاجية. أهلا وسهلا بفاطمة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيكم،
0: سعيدة طبعا بوجودك معنا اليوم. شكرا. في دراسة، خليني أبدأ معك مباشرة، وليش نحن تناولنا هيدا الموضوع؟ لأنه في دراسة جديدة عن جد، وأثارت هيدا الدراسة أثارت اهتمام واسع كتير كبير. هيدا الدراسة تابعت أشخاص بيعانوا من زيادة الوزن على مدار 16 أسبوع. المفاجأة وين؟ إنه اللي اعتمدوا نظام نباتي قليل الدهون، يعني اللي غني بالخضار الفواكه الحبوب البقوليات، خفضوا استهلاكهم اليومي بنحو 490 سعرة حرارية، وفقدوا متوسط 6.5 كيلوغرامات من دون ما يطلب منهم عد السعرات أو تقليل حجم الوجبة. كيف اليوم أنتوا كنت بتفسري هيدا الشيء علميا، وهيدي النتيجة السحرية إنجاز التعبير طبعا، كيف كنت بتفسريها وشو رأيك بالدراسة نفسها؟
1: أوكي، الدراسة حلوة وفي من وراها كتير شغلات، لأنها بتحسن كتير من صحة الشخص. خلينا نقول مقاومة الإنسولين، السكر بالجسم، الدهنيات، كل هاي ليه؟ لأنه الخضروات معروفة، أو بشكل عام النظام النباتي معروف قديش هو قليل دهن، ولكن غني بالألياف والسوائل. فإحنا إذا طبيعي، إذا إحنا منكتر من هذا المصدر الخضروات، خلينا نقول والبقوليات والحمص الطحينة، هاي الشغلات كلها فهي من ناحية سعرات حرارية بتكون قليلة، ولكن غنية بالمي وغنية بالألياف اللي بتعدي لنا المعدة لفترة طويلة. الألياف معروفة إنها بتسحب السوائل وبكبر حجمها، أساس تساعد على الهضم وتساعد على الشبع. فهيك إحنا طبيعي إذا إحنا ناكل بس من هذا المصدر، وهو مش صح، خلينا نقول مش معناها إنكم تعتمدوا هذا النظام، ولكن هات ناخد شو ليش عملوا هيك. منه بتقل الكمية اللي إحنا عملوا كلها، وبالتالي هيك بنخسر من وزننا إذا في وزن زائد، وكمان شغل بنضلنا شبعانين لفترة طويلة. فهيك السعرات الحرارية اللي عم نتناولها بتكونها أقل.
0: اوكي، يعني بمعنى، يعني اذا فهمت صح طبعا، بمعنى انه المعده بتتعامل مع الحجم مش مع عدد السعرات.
1: بالضبط. يعني هاتي نيجي لمثال هيك صغير كتير، عندنا صحنين، صحن صغير وصحن كبير. الصحن الصغير فيه مثلا شيء مقلي، دجاج مقلي، بطاطا مقليه، فهو الكميه ايش مالها؟ قليله. ولكن السعرات الحراريه اللي فيها قد ايه؟ كثيره. نيجي لصحن كبير مليناه خضروات، لانه بال100 جرام بنلاقيش غير 20 سعره حراريه، خلينا نقول مليناه كميه كبيره، الكميه كثير كبيره ولكن السعرات ايش مالها؟ قليله. فاحنا هون مش بنطلع بس عد سعرات حرارية وزيد وقيم وحطه وقلل سعرات حرارية وقلل الأكل، لا، نتطلع على نوعية الأكل، شو محتوى من الألياف اللي جسمنا بحاجة لإله. كمان مرة، مش معناه إنه إحنا نصير نباتيين، ولكن نعتمد كيف نقسم وننوع، كيف نعمل الصحن تبعنا.
0: أوكي، بس يعني كيف بيقولوا، يعني نقطة بغاية الأهمية، مش كل ما هو نباتي بنزل بالوزن. ليش؟ بالضبط، لأنه هي الدراسة مزبوط تحدثت عن نظام نباتي فاطمة، بس منعرف إنه أطعمة مثلا مثل الأفوكا، المكسرات، الزيوت، هي أطعمة نباتية وصحية مزبوط، ولكن هي غنية بالسعرات بالمقابل.
1: صح، فيها دهنيات منيحة، معناته لما في دهنيات معناته في سعرات حرارية. فإحنا هنا ننتبه لنوعية الأكل اللي إحنا

0: ناكله، مش بس انه ناخد النظام النباتي. بعدين ننتبه لشغله انه جسمنا بحاجه لبروتين. بعتقد بهاي الدراسه اكيد دخلوا مكملات غذائيه تدعم بي 12 او الحديد للجسم. المصدر الاساسي هو حيواني والامتصاص اسرع من الحيواني، فبينفعش نقول لاشخاص امشوا انتوا فتره طويله نباتيين، فاحنا بنخسر من مخازن معينه جسمنا بحاجه لإلها. فالنوعيه مهمه للاكل، التنويع مهم، وكمان الكميات يعني ما تعدوش سعرات حراريه دائمه، لكن انتبهوا لنوع الاكل. يعني مش مجرد انه
1: طب هيك تعال نرتب الامور انا وياك. هلا كل مين عم يسمعنا على الطريق اكيد عم يسمعونا، بالبيت عم يسمعونا، بالشغل عم يسمعونا، كل مين بده يرتب هلا هيك من اليوم صحنه او طاوله الاكل عنده، اعطينا هيك كيف هذا الطبق عن جد يتبع هيك تطبيق استراتيجي كيف بيقولوا اليوم، من دون ما يدخل برجيم قاسي. بنعرف قديش الرجيم يمكن هو انت اول شيء بتتشجعي بالرجيم، بس هيدا الرجيم ممكن ينعكس عليكي سلبا بعدين.
0: اوكي، انا بحبش كلمه رجيم، بحب نمط حياه صحي، خلينا نقول حمية. في عنا ثلاث انواع من الصحن بيتعلق بالشخص فعاليته خلال النهار وهل بيعمل رياضه او لا، لانه في مخزون السكر بالجسم احنا بحاجه له. في فرق بين شخص يروح يمشي نص ساعه ولا شخص يعمل ساعه واكثر. المخزون بتلاشى بيروح من الجسم اللي هو بيتخزن بالكبد وبالعضل الجلايكوجين. الصحن اذا انا شخص طبيعي مش حرك هالقد ومش بعمل رياضه، الصحن النص بيكون خضروات سلطة او خضروات مشويه الى اخره، ربع بيكون نشويات اللي هو رز معكرونه بطاطا الى اخره او بقوليات، والنص والربع الاخر قصدي النص بنقسم لربعين، ربع بيكون نشويات وربع بيكون بروتين لحمه دجاج سمك، مع طبعا اضافه شويه زيت زيتون او مكسرات منيحة اساس ندعم الدهنيات المنيحه للصحن. هذا الصحن اللي بشكل عام. اما اذا انا زدت انا الرياضه عندي كنت اتحرك اكثر، فبتغير تقسيمه الصحن، بصير تلت يعني ثلاث انواع من الاكل، الخضروات والبقوليات والنشويات والبروتين متساويات بالكميه. ولكن اذا زدت انا معدل الحرق يعني الرياضه صارت اكثر من 90، لشو بنلجا؟ نص الصحن يكون نشويات، ربع بروتين، ربع خضروات. انتبهوا نشويات لا زدت انا المعكرونه والرز وغيره والبطاطا، لان هي المصدر الاساسي للطاقه. فانا لازم الحق عشان ما اتعبش وقت التمرين او خلال يومي وفعالياتي اليوميه، ويصير في عندي تعافي بعد التمرين
1: 100%. رائع، شكرا فاطمه بكري اخصائيه تغذيه علاجيه، يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا عزيزتي، تحياتي لإليك، الى اللقاء. بنطلع لفاصل بريك قصير ومن ثم نواصل.
2: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة، احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان، نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة، منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول، اتصلوا الآن نجمي 24

0: يلا خلينا نروح هيك تغطية خاصة ولقاء مميز بمناسبة انطلاق مؤتمر الأفق الثقافي الأول بشفا عمر واللي بيحمل عنوان عريض ومحوري المسرح الفلسطيني ما بين الموجود والمنشود. يسعدني جدا أن أستضيف معنا على الهواء مباشرة صاحب هذه المبادرة الكاتب والمخرج ورئيس مؤسسة الأفق للثقافة والفنون الدكتور عفيف شلاوت مدير عام مؤسسة الأفق للثقافة والفنون. أهلا وسهلا فيك، يسعد أوقاتك.
1: أهلين بك المستمعين الكرام وبراد الشمس.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور عفيف. خلينا نبدأ هيك من العنوان، المسرح الفلسطيني ما بين الموجود والمنشود، لماذا أول شيء اخترتوا طبعا بالذات هذا التوقيت يعني لإطلاق مؤتمر هذا المؤتمر، وشو الفجوة اللي بيسعى إلى المؤتمر بين ما هو موجود فعليا على الخشب اليوم وبين ما هو منشود للنهوض بالمسرح؟
1: يعني إحنا من خلال تقييمنا للنشاط المسرحي وأنا بشكل كمان فردي من خلال الأبحاث اللي عملتها على المسرح الفلسطيني وتوثيق الحركة المسرحية الفلسطينية ودراسات عن المسرح المحلي، وجدت أنه أول شيء بدنا نشوف اتجاهات المسرح الفلسطيني في هاي البلاد، يعني من ناحية أم بماذا يتأثر وما هي العقبات التي تواجه مسرحنا والتطلعات للنهوض بالحركة المسرحية من ناحية نواقص وإشكاليات في العديد من المشاكل والعقبات التي تواجه تطور المسرح المحلي من خلال عدم وفرة النصوص المحلية، قضية الدعم، قضية الجمهور، هاي من ناحية عامة، ولكن في أبحاث تبحث في عمق ماهية المسرح، بماذا تأثر، ما هي اتجاهاته، ما هي المواضيع التي يطرحها على خشبة المسرح إلى آخره من القضايا التي تهم المسرحيين والذين يهتمون بالثقافة بشكل عام. طبعا
0: اللافت في برنامج المؤتمر كنت عم بتطلع عليه وتحديدا يعني بالندوة الأولى هو الجمع ما بين تجارب المسرح الفلسطيني بالداخل والضفة يعني مع الدكتور طبعا نبيه القاسم والضفة الغربية مع الدكتور نادر القاسم والشتات مع بروفيسور إحسان ديك. كيف بتشوف هذا التكامل بصياغة المشهد المسرح الفلسطيني ككل ودكتور عفيف، وهل يمكن القول أنه الهم المسرح الفلسطيني هو واحد رغم الشتات والجغرافيا؟
1: يعني هاي واحدة من الأمور اللي المؤتمر رح يبحثها ويهتم فيها من ناحية تاريخ المسرح الفلسطيني من عدة محاور من عدة أماكن جغرافية. فأخذنا المسرح الفلسطيني في الداخل، المسرح الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمسرح الفلسطيني بالشتات. وأنا بدي أقول لك أنه يعني غالبية الناس حتى العاملين في المسرح يجهلون عمل المسرح الفلسطيني في الشتات، ولا يوجد مصادر أو أبحاث أو يعني وثقت كافة الأعمال التي تجري، وإحنا غير مطلعين، خلينا نعترف غير مطلعين. فهاي فرصة في من خلال المؤتمر أن نتعرف على كافة محاور المسرح الفلسطيني، كافة الأماكن وجوده وانتشاره، لأنه يعني المسرح الفلسطيني ينتشر في كافة أنحاء العالم، مش بس بفلسطين إنما في

0: هذا التأثر يعني، وبنبرز كيف تأثر كتاب مسرحيين بهذا الكاتب المسرحي الذي أحدث يعني بمثابة ثورة في مفهوم المسرح التقليدي، اللي تغلب على المسرح التقليدي وأوجد مدرسة جديدة اللي هو المسرح الملحمي الذي يحاكي العقل ولا يحاكي العاطفة مثل المسرح الكلاسيكي، واللي هو أيضا له هدف توعية الجمهور إن المسرح مش بس للتسلية والترفيه، إنما له دور تثقيفي وله دور يعني توعوي.
1: 100% هيك. تفاصيل أكتر حول هذا المؤتمر دكتور عفيف، مكان زمان؟
0: اليوم الأول يوم الجمعة راح يكون في مركز مسرح الأفق في شفا عمر، وهو افتتاح للمؤتمر اللي هو فيه كلمات من شخصيات مختلفة وفي تقديم لعرض مسرحي من إنتاج مسرح الأفق اللي بعنوان أنتيغوني تنتفض من جديد. وهاي المسرحية يعني استحدثنا شخصية أنتيغوني من المسرح الإغريقي القديم ووظفناها لمعالجة قضايا نعاني منها يوميا في مجتمعنا، وخاصة عمليات القتل والإجرام على أنواعها، إن كان قتل المرأة، إن كان الناس اللي عم بتموت كضحايا بدون سبب، إن كان في الحروب أو نتيجة هجرة ناس من مكان إلى مكان ويواجهوا إشكاليات، وأيضا ما يواجه مجتمعنا من إجرام والقتل. فكل هاي القضايا تطرح من خلال هاي المسرحية بقالب مسرحي يجمع بين القديم الإغريقي، المسرح القديم الكلاسيكي، وبين القضايا المعاصرة التي نعيشها الآن. هاي بالنسبة لليوم الأول. اليوم الثاني راح ننتقل إلى قاعة المركز الجماهيري في شفا عامر. غد سيكون الندوات وحلقات الفكرية على مدار يوم كامل منذ ساعات الصباح 10 صباحا حتى 4 ظهرا. ويعني من الملفت للنظر إنه إحنا في هذا المؤتمر نتعاون ونشارك عدة هيئات التي قدمت لنا الدعم والمساعدة، منها بلدية شفا عمر وشبكة المراكز الجماهيرية، بالإضافة إلى تعاون هيئات ومنتديات ثقافية مثل منتدى عقاط الثقافي، منتدى الأكاديميين الثقافيين المتقاعدين في شفا عمر، ونادي شفا عمر الثقافي. فهنا يعني عدة هيئات اللي مع مؤسسة الأفق قمنا بهذا المشروع الكبير اللي يقام لأول مرة، ونحن نصب أن يتحول إلى مشروع ثقافي سنوي دائم.
1: حقيقة الكاتب والفنان دكتور عفيف شلاوت، مدير عام مؤسسة الأفق للثقافة والفنون، أول شيء شكرا جزيلا لك على هذا الحوار، وكل التوفيق لكم كمان بمؤسسة الأفق،
0: وكل مدعو للمشاركة في هذا المؤتمر. والدعوات مجانا، أي إنسان بحب الثقافة والمسرح مدعو للمشاركة والحضور إلى هذا المؤتمر.
1: جزيل الشكر، يعطيك العافية.
0: شكرا،
1: باي باي، أهلا.

0: يلا مع راغب علامة وأغنية جنون. هيدي الأغنية طبعا فكرة جديدة رائعة جدا جميلة جدا مثل العادة راغب علامة. يلا بعد شوي تاخدكم طبعا لأيضا يا طنوس يا ميمة.
1: مرت الحلوة علينا سلمنا قالت مرحبا.
0: يلا بعد هيدا الفاصل ثم نواصل.

0: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك.
1: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
0: شو بابا بدك تجلطني؟
2: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: حملة 25

0: شكل دخولي إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
1: بيبي شارك بعرابي.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: يلا تعا هيك نروح إذا لحتى نحكي هيك عن موضوع عن جد حقيقة هيك بلامس قلوب العديد من العائلات والأهالي وبتعلق بقرار حساس اللي ممكن يغير مجرى حياة أطفال. عمليا كيف نتعامل لما بيرفضوا الأهل الحق طفلهم بإطار التربية الخاصة رغم توصيات المختصين؟ ما بين الخوف من الوصمة الاجتماعية والحفاظ على صورة الطفل الطبيعي، كيف بإمكاننا دمج مصلحة الطفل من دون إغفال مشاعر الوالدين؟ أكيد كتير تفاصيل هيك أمور هيك لازم نتناولها مع ضيفنا على الهواء مو بس مباشرة. أمجد شغري محلل السلوك، أهلا وسهلا فيك أمجد. مرحبا.
1: مرحبا، أهلا فيك وجميع المستمعين.
0: هيك بتعرف يعني أمجد، دكتور أمجد، تعال نبدأ من الجذور النفسية لهيدي الظاهرة. يعني اليوم لما الأهالي بتلقوا هيك تشخيص يشير لأنه لحاجة طفلون لتربية خاصة، إذا بحكي هيك شوي تحطنا المراحل النفسية اللي بمروا فيها، كيف اليوم كمان العلم بفسر خطوة الإنكار أو الرفض القاطع بالبداية؟
1: تعال أحكي لك في الأول قبل ما نحكي بأشياء علمية، تعال نحكي في إشي هيك جدا واقعي. بلا شك هو خبر جدا صعب، وممكن كمان يكون بالنسبة للعائلات من أصعب الأخبار اللي هي ممكن عن جد تقع عليها في حياتها.
0: صحيح.
1: طبعا من ناحية علمية العديد الأبحاث طبعا بتفرج الأثر الكثير كبير وطرق التعامل اللي هي بتكون مختلفة صراحة ما بين الآباء والأمهات، لدرجة أنه هناك طبعاً هن عرضة أكبر جداً لبعدين يكون في عندهم اضطرابات نفسية مختلفة، اضطرابات ما بعد الصدمة أكيد. وهذا كمان كله طبعاً له علاقة في تقبل أو التأثير على تقبل الواقع وعدم تقبله. بصير بعدين في عندنا بعدين طبعاً مرحلة الإنكار، يعني كمان كثير أشخاص بتصير تقول أنه لا يمكن الموضوع مش كثير حقيقي. صحيح. أو يا معناه تعالي نطلع على الموضوع أكثر، إنه خصوصاً الناس تكون كمان تنتظر هذا المولود، فبالآخر بتصير تقول إنه تمام أنا في الآخر شو الريحة اللي بدي أبدأ فيها أو شو الريحة اللي بدي أجي أطلع عليها.
0: يعني الرفض غالباً ما يكون آلية دفاعية لحماية مشاعرهم.
1: الرفض هو دائماً آلية دفاعية. ما في يعني هو ما في إله ولا أي شيء آخر، ولذلك التوصية دائماً لجميع الآباء والأمهات أنهم مباشرة يلجأوا لأخصائي نفسي، يأخذوا علاجات، يكونوا في جلسات دعم، يكونوا عند مختصين، لأنه عملياً موضوع أنه الإنسان صح في محل معين بده يفكر شو هي الخطوات القادمة اللي بده يعملها. بل إحنا بنقول كمان كثير مرات هيك يعني كمختصين في مجال التأهيل بنقول يمكن مرات منيح يعني بيكون في عنا اختلاف بين الأزواج، منيح إنه بيكون في عنا واحد فيهن اللي هو بفوت في الصدمة وما بقدر يعمل ولا أي إشي أو يعمل أي خطوات، وبيكون بعدين في عنا شخص اللي هو عن جد ببادر لأنه يتخذ القرارات، بما في ذلك موضوع لجان التوصيف.

0: إحقاق أو اختيار الإطار التربوي المناسب للطفل.
1: بشكل عام دكتور أمجد، يعني أمجد، شو الرفض، شو أسباب الرفض بتكون عمليا؟ يعني خوف من الوصمة الاجتماعية، نظرة النمطية من حولهم، شو عمليا؟
0: لا أنا بدي اليوم أعطيك أشياء اللي هي أكثر إيجابية، بديش أحكي عن هاي النقاط، بحكي عن أشياء، عن نقاط مختلفة. بشكل عام طبعا إحنا زي ما بنعرف في معظم الأحيان موضوع الاضطرابات النمائية أو الاضطرابات حتى التعليمية بشكل عام أو الصعوبات التعليمية طبعا فيها بيكون درجات مختلفة. فبشكل رئيسي وأساسي كتير كمان مرات أهالي اللي هن بيكونوا شايفين أنه قدرات والأداء تبعت أبنائهن والاستقلية تبعته، وأداء إحنا نسمي الأداء الوظيفي، يعني كيف هو بيقدر يكون مستقل في الحياة اليومية، هو أفضل من أطفال آخرين موجودين داخل هاي الأطر. فلذلك بيكون في عندهم مرات خوف بالأساس من موضوع أنه يكون في عندهم تقليد لسلوكيات أو لأشياء اللي هي مش موجودة عند أولادهم. فبالتالي أنه بصير يحس أنه بدل ما إحنا بدنا نقدم ابننا، إحنا بدنا مثلا هيكون رح يتراجع. هيكون مثلا واحد من الاعتبارات. الاعتبارات الأخرى طبعا بتكون تأثير الأساسي تبع، أنا حسب رأيي بالأساس هو كل موضوع النظرة للتربية الخاصة وللتعليم الشمولي عمليا. وأنا بقدر أقول لك كمان أنه مرات الشيء بيتأثر في طريقة مش شرط مهنية وصحيحة من الشبكات الاجتماعية، يلي هي اليوم عملها تركز أكثر على قصص النجاح والدافعية وتنشر أشياء يلي عمليا أنا بقول لك كشخص اللي صار له تقريبا 15 سنة بيشتغل في هذا المجال بطريقة يعني سريرية، بقول لك إنه كل هاي النقاط الإيجابية هي جيدة، ولكن على أرض الواقع التحديات هي أصعب. الواقع تبع الأطفال والحاجة للدعم والمساندة والتعلم والتأهيل والعلاج هو أكبر من شو بيكونوا شايفين. فعمليا الأهالي بتكون بتقول ما بدي ابني يكون في مدرسة تربية خاصة، أنا بدي يكون مدموج أو مدمج في صف أول أو مدمج في روضة عادية، إن كان مع مرافقة إن كان بدون مرافقة، طبعا بحسب خلينا نحكي وضعه كطفل. هون عمليا بصير الصراع. هون بيكون في كمان مرات، في مرات كمان صراع بيكون بين الوالدين نفسهم. يعني مرات الأب بده إطار تربية خاصة، الأم بدها أو العكس صحيح.
1: ماذا عن الطفل أمجد؟
0: كمان مرة إحنا السؤال الأساسي اللي هو بيطرح نفسه هو عمر الطفل. فإذا إحنا نحكي عن الأعمار اللي هي أعمار صغيرة، فإذا هو يعني هو مش راح يقدر يتخذ قرار. وهون عمليا بيكون الموضوع على موضوع الوصايا اللي هن بشكل عام من الأب والأم، هن الأوصياء عليه، وهن يلي هن بيجوا بيقرروا.
1: بس ما في تبعات نفسية ممكن يتحمل الطفل لما الأهل اليوم بصروا على أنه إبقاؤه مثلا بإطار تعليمي عادي ما بيلبي احتياجاته الخاصة؟
0: بلا بيكون فيه، ولكن أنا دايما التوجه تبعي وتوجه الإرشاد وخلينا نحكي التربوي مع الأهل هو عدم اللوم وعدم التخويف. بمعنى أنه نعم هناك تبعيات، ما بقول لك أنه لا، وكثير مرات كمان يعني إحنا في أرض الواقع شفنا أطفال مثلا من ذوي اضطراب طيفي التوحد يلي هن قرروا الأهل هن مثلا بعد الروضة زي ما تفضلت في المقدمة بخلاف توصية الطاقم التأهيلي والتعليمي إنه هو مثلا يكون يكمل في مدرسة لذوي الفئة، يودوا يدمجوا مثلا في مدرسة عادية. وبنشوف بعد سنة أو بعد مرات كان بعد فصل، في مرات طفل بعد شهر عاود رجع لإطار التربية الخاصة لأنه ما كان عماله يقدر إنه يكون متواجد هناك. هلا بشكل عام تعال نحكي كتير، طبعا هذا بيؤدي لإحباط عندهن. وأنا برجع بقول لك إنه الشيء ينعكس بحسب الاضطراب نفسه، يعني تعال نقول هيك، يعني خلينا نحكي مثلا أطفال مع فرط حركي ونقص في الانتباه الإشي مثلا مرات يعني نحكي على الحالات اللي هي جدا حادة واللي ما بيقدروش يكونوا في التربية العادية، فالإشي أكيد مثلا بينعكس بعدين هو مثلا بيرجع مثلا على خلينا نحكي مثلا على صف مطور أو مدرسة تعني بنفس الفئة، بنشوف إنه مثلا بيكون مثلا اندفاعي أكثر، بيكون مثلا عصبي أكثر، لأنه هو بذل مجهود كتير كبير صحيح. في الإطار العادي عشان يكونوا سمعين أو عشان يكون مسموع. في اضطرابات أخرى كمان بيكون فينا طبعا عناصر مختلفة، نحكي مثلا عن اضطراب طيف التوحد، منشوف مثلا مرات مثلا تراجع في مهارات الاتصال والتواصل أو حتى عدم الرغبة في تطوير هاي المهارة. فالشيء هون هو جدا يعني خلينا نحكي هو جدا يعني

0: يعني مربك ومحير. بس انا كان في المقابل بقول لك هي انه عن جد اتخاذ قرار مثل هذا النوع هو مش قرار هويا.
1: لا أكيد. طب شو اليوم دور مثلا هيت نقول يعني ما بعرف المؤسسات المختصين، هل ممكن يكون لهم دور هيك شوي بإقناع الأهل بمساعدة الأهل على أنه يتم دمج الطفل جزئيا حتى كمان أوقات، أو تجربة برامج مساندة داخل المدارس العادية قبل اتخاذ القرار النهائي؟ في شيء عن هالشكل يعني أو ماذا؟
0: بلا بشكل عام هذا الشيء معمول ويتم العمل فيه بشكل خلينا نحكي يعني كتير كتير واسع. ولكن نرجع بنقول إنه كمان حتى يعني في تغيير قانون التربية الخاصة عندنا في البلاد قبل يعني خلينا نحكي قبل 2003 طبعاً كان التغيير. فهاي التغييرات اللي هي بتصير هي كمان بشكل كمان أساسي كمان تعطي كمان الحق أكثر الأهل إن يختاروا الإطار. أنت هناك كمختص وظيفتك إنك أنت بس تقدم النصيحة، انك انت يمكن تكوني خلينا نحكي امنه وتكوني مهنيه في الحلول تبعتك في الطرح تبعك، ولكن يمكن انا في عنصر اللي بفكر اللي هو ناقص واحنا اليوم ما نشوفوش كتير اللي هو عدم اللجوء يمكن مرات مختصين ل خلينا نحكي ادوات مقيوسه او او او او ما بيلجأوا انه هن يقيسوا هذا الاثر في دمج هذول الاطفال في طريقه خلينا نحكي اللي هي واضحة في طريقة كمية. ويمكن عشان هيك بيكون صعب على كثير أهالي إنهم يتخذوا هاي القرارات.
1: حقيقة هو قرار يعني مش
0: قرار مش هوية
1: مش قرار جدا صعب حقيقة صحيح. يعني أنا حتى كمان مش عم تطلع معي حقيقة يعني مش هاي إنسان ياخد قرار هيك. بس أنا بقول يعني دائما المختصين لهم دور كتير كبير بدعم الأهالي بهيدا المحل، ولازم كمان ناخد بعين الاعتبار أكتر من الأهالي، لازم ناخد كمان بعين الاعتبار الطفل أمجد، يعني وضعية الطفل قديش هو بحاجة فعلا لهيدا الإطار ولهيدا الأطر اللي هي عن جد هيك تلائم احتياجاته وتركز على احتياجاته. هيك بكلمة ممكن توجهها للأهالي لكل أم وأب اليوم عم يسمعونا وعن جد هيك شاعرين هيك بتردد كبير بحيرة مش عارفين شو بده يعملوا، شو ممكن أول توجه منك لإلهم؟
0: أول توجه بقدر أقولهم إياه إنه يكونوا متأكدين إنه هني أحسن أب وأم كان ممكن يكون موجود لأبنائهم بغض النظر عن شو القرار تبعهم. يعني هذا الشيء اللي لازم يكونوا موافقين منه.
1: صحيح.
0: النقطة الثانية اللي بعد هيك اللي بدي أحكي فيها وأقولها نقطة واحدة وحيدة، أنت محتار جرب استشير أشخاص اللي هن مهنيين. أنا ما بدي أقول ثقة، ويمكن يعني يمكن بدي أستغل بعد إذنك هيك هاي المنصة اليوم أقول إن موضوع الشبكات الاجتماعية صار إحنا كمان لازم نعرف شو عملنا نتابع وخصوصا في هذا المجال
1: 100%.
0: يعني أنا بدي أقولها هيك إنه ما يعني ما في مختص أو ما في مهني اللي هو ممكن ينزل خلينا نحكي فيديو توعوي في طريقة ترند، فهم علي؟ لأنه يعني الإنسان المختص أو المهني هو ما بينزل في ترند، فعمليا يعني لما نشوف مرات فيديوهات اللي هي ضرب كتير ترندات أو ضرب كتير مشاهدات في طريقة اللي هي يعني مش منطقية لا مجال المتابعة أو مجال المشاهدة، لازم نسأل حالنا هناك سؤال وما مثلا يكون التوجه تبعنا بهاي الطريقة. إحنا أوكي إحنا بناخد هاي القرارات أو بناخد بنتبع هاي الآراء من غير ما عن جد إحنا نسأل ناس مختصين. يمكن تعرفي شغلي، يمكن أكبر مثال ممكن هيك نعطيه يكون قريب للمستمعين
1: على السريع يا أمجد.
0: على السريع يعني الأطباء المشهورين في مجال الطب ما في عندهم صفحات على الانستغرام، ممكن هم مشهورين من أشطر ناس.
1: صحيح.
0: وإحنا بنروح لهن زي ما بقولوا بنسمع من هذا ومن هذا بنروح عندهن.
1: يعني مزبوط لازم تعرفوا لمين تسمعوا ومين تختاروا لحتى يوجهكم صح. تذكروا دايما انه حبنا لاولادنا بيتجلى دائما بمنحهم البيئه اللي بتساعدهم عن جد على النمو باكثر شيء صحي وسليم. شكرا كثير لك امجد شغري محلل سلوكي، يعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا. تحياتي الى اللقاء.

يلا نحن لهون نوصل لنهاية برنامجنا لليوم. لا مش برنامجنا يعني انتهى، إنما مواضيعنا انتهت لليوم، برنامجنا بعده ما انتهى. خلينا هلأ طبعا قبل ما ننتقل للقاء مسجل لبيكيور ليزر، اسمحوا لي أول شيء أشكر أكيد ابتهال حسن وخليل حداد على إعداد هذه الحلقة، شكرا لعدي ياسين اللي رفقنا بالهندسة الإذاعية والكونترول. بدي أشكركم أنتو أولا ودائما بكتير كتير محبة على حسن المتابعة وعلى الإصغاء الرائع اللي دائما عن جد هيك، على رسائلكم الأروع، شكرا كتير كتير من القلب حقيقة. رانيا العلم من وراء المايك رفقتكم، بدي أتمنى لكم نهاية أسبوع رائعة وممتعة جدا جدا جدا للجميع. بهذه اللحظات بعد شوي بدنا ننتقل للقاء مسجل لبيكيور ليزر، نلتقي دائما على خير وبكل خير.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: أوكي، الآن سننتقل وإياكم إلى الغالي من نوع آخر، وهناك راح نحكي عن البيكيو ليزر. حسام جمال، كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يسعدك حسام. كنت بدك تغني معنا ولا كيف؟
2: يلا
1: يا إحنا بدنا نغني على البيكيو ليزر، بدنا نغني على إشي تاني، لأنه الناس كلياتها عمال اليوم تطلب هذا الجهاز الرهيب. الآلام المزمنة والحادي جزء من حياة كثير من الناس، اليوم يمكن الحصول على العلاج في المنزل أيضا. بيكيو ليزر اليوم برو الطراز الأكثر تطورا وقوة من الشركة، بيقدم تقنية الليزر المتطورة للاستخدام في المنزل والعيادة. اليوم حسام جمال رح يضعنا كتير في الصورة ويحط الأمور في نصابها. يعني أول إشي حسام، شو هذا الجهاز؟ كتير بيسألوني عنه.
2: أول إشي أهلا وسهلا لكل المستمعين راديو الشمس وفيك دوريد.
1: شكرا.
2: الجهاز البيكيو ليزر أول إشي هو جهاز إسرائيلي، تسوى هون بإسرائيل بحيطة.
1: حلو.
2: من ناحية الجهاز، الجهاز بيشتغل عن طريق الليزر اللين من ناحية العوارض، مش له عوارض سلبية بالمرة يعني.
1: حلو.
2: ولا بقدر كل واحد يستعمله.
1: من
2: ناحية تاني، هذا الجهاز اليوم احنا عم نعرض البرو اللي هو بالأساس نساوي للعيادات، واليوم بقدر كل واحد بالبيت يستعمله. هذا الحلو في الجهاز،
1: يعني سهل الاستعمال في البيت، يعني لا في حاجة يروح لا عيادي ولا في حاجة يروح على كلينيكا، اليوم في البيت. نعم. هل في جمهور معين لهذا الجهاز، ولا يعني بيقدر يستعمله كل واحد، ولا كيف؟
2: أول إشي هذا الجهاز كل واحد زي ما أنا قلت مش العوارض السلبية دوريد. من ناحية تانية، في إلنا اليوم أبحاث علمية فريدة زي ما بيقولوا. منا 7 أبحاث بهداف عين كارم، وواحدة مني حتى من الناصري.
1: حلو.
2: بمستشفى التلياني بالناصري في أبحاث فريدية علمية أو سريرية إحنا بنقولها عن هذا الجهاز. من ناحية تانية، الجهاز بقدر يساعد كل مفاصل الجسم، من الانزلاق الغضروفي، من فك الثوم، الكعب المسمار العظم زي ما بنقوله احنا، المسمار
1: مظبوط،
2: الركب، تاكل الغضاريف. الجسم تبعنا بيعرف يعالج حاله، احنا الجهاز بيكيو ليزر بيساعد الجسم على انه يعالج حاله.
1: حلو كتير. انا يعني كمان في سؤال من مستمعه، يعني في لاي انواع من الاصابات او الالام بيناسب الجهاز؟ انت حكيت بعض الاصابات، ولكن هل في اصابات محدده، ولا بشكل عام كل اصابات تتعلق في الجسم ممكن هذا الجهاز يساعد؟
2: كل اصابات بالجسم بقدر، حتى زي ما حكيت دائما وبرجع بحكيها، لانه انا عندي واحد من اللي عنده الفيبروميالجيا، الجسم تبعنا بيعرف يساعد الجسم بمرض الفيبروميالجيا.
1: حلو كتير.
2: التهابات الفيبروميالجيا، مفاصل الكفين.
1: هذا طبعا مرض منتشر في العصر. صحيح.
2: اليوم هذا الوسط العربي عندنا كتير
1: يعانوا منه،
2: الفيبروميالجيا خاصة بالوضع اللي احنا عم زي ما بقول عم نمر أوفا، هذا الإش عم بنتشر عند الوسط العربي.
1: حلو. الآن في زباين كتير اشتروا الأجهزة عندكم واستلموها، في ناس عم بيسألوا إذا اشترينا الجهاز كيف ممكن نستخدمه، مين بيساعد
2: بها؟ اليوم أول إشي عشان تعرف، اليوم 400,000 بيت بالبلاد اشتروا هذا الجهاز.
1: حلو.
2: وهذا الحلو، يعني الجهاز أثبت حاله.

0: احنا اليوم حتى اذا بتروح اليوم معطين اليوم زي ما بقولوا شروط خاصه لحلوه للجهاز من ناحيه اليوم للجهاز بسعر بدال 2500 اليوم بتفوتوا اي فارم حق الجهاز هذا 2500 على البرو احنا عم نحكي تمام اليوم حلو. احنا معطينا المستمعين فاديو الشمس ب 1490
1: 1490 محل
0: 2500
1: شكل. كل حدا بيجي عن طريق راديو الشمس مزبوط
0: كل واحد مستمع وبيجي عن طريق راديو الشمس لليوم احنا بنعطيه بهذا السعر مع هديه مخدة شياتسو
1: حلو
0: وكمان شروط خاصه للاستعمال عنده 60 يوم يستعمل الجهاز بشروط خاصه
1: حلو بقول قل لي في نقاط للبيع ولا بس عن طريقكم في
0: احنا
1: اتصال.
0: اليوم بقدر يتصل اليوم يقولنا احنا مستمعين راديو الشمس نجمي 3414
1: حلو.
0: كل واحد بيجي عن طريق راديو الشمس اليوم السعر الخاص هذا 1490 مع مخدة شياتسو وزي ما بقولوا عنده 60 يوم يستعمله وبشروط خاصة
1: اذا في شروط خاصة ولكن اليوم يعني استغلوا هاي الحملة وبالذات لليوم يا جماعة على نجمي 3414 كل مين بيجي عن طريق اذاعة الشمس بيحصل على هذا التخفيض تخفيض مخيف انا يعني بتحكوا بدل 2500 وإشي 1400 وإشي صحيح ويعني هاي شغلة أنا أول شيء مشكورين عليها دايما أنه عم تعطوا تخفيض عشان إذاعة الشمس فهذا الشيء مهم جدا وكل اللي جربوه أنا بحكيك أشكره يعني أنه كتير انبسطوا لو تشوف قدي في رسائل صوتية من ناس حبوا الجهاز وحابين أنه يشتروا الجهاز فيعني وداع بنقدر نقول وداعا للألام المزمن يا حسام
0: أكيد يعني اليوم في ناس كتير بتصلوا فيه بقولوا لي الجهاز غير حياتي
1: دريد صحيح هاي أنا بقدر أجزم فيها لأنه أنا واحد من الناس اللي استعمل هذا الجهاز والحمد لله الإصابة اللي كانت بإجري ولت وذهبت إلى غير الرجعة وشكرا لإلك حبيبي بارك الله فيك وعن جد شكرا من كل قلبي
0: أهلا وسهلا دريد وأهلا وسهلا كل المستمعين
1: سلامات
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية
3: أنا الفار من إعادة التدوير تامي ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة الصراحة حركة وسخة الإشي معقد منرميش براد حد سطل الزبالة بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية
4: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية
5: دبق دهان جبصين وكل المستلزمات للبناء من طنبور نيرلات مستر فيكس ثيرموكير اوروبوند والشركات الاقوى والرائده في العالم كلها عند باترون لمواد البناء وبارخص الاسعار في البلاد عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور بتشرفونا
6: يا باترون
7: شو تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطه الضرائب لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط شو هاد
8: هل تلقيتم رساله مشبوهه من سلطه الضرائب قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
9: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115% وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان
10: نعود إلى التعليم مع آي بليس 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة
11: وهي عناوين حسابك لليوم رصيدك بالعربي تحويلاتك بالعربي قرضك وتوفيراتك بالعربي والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي لأمي بس رقم واحد بقدر
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM 6
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث

0: نشرة الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل فرحات، وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 23 عاما من مدينة سخنين، وذلك على خلفية إطلاقه النار باتجاه منزل في المدينة ومحاولته الفرار مستخدما دراجة كهربائية. ووفقا للشرطة، سمع دوي إطلاق نار في أحد أحياء سخنين في 28 من أغسطس آب الماضي، وحين لمح المتهم دورية الشرطة وهي تصل إلى المكان لاذ بالفرار على متن دراجته الكهربائية، وتم إلقاء القبض عليه بعد عملية ملاحقة. لقي 14 فلسطينيا حتفهم، بينهم أطفال ونساء، وأصيب 25 آخرون، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة كانت تؤوي عشرات النازحين. وانهار مبنى العمارة المتضرر من القصف الإسرائيلي خلال الحرب والمكون من 6 طوابق فجر اليوم الأربعاء على رؤوس ساكنيه من النازحين، بينما كانوا نائمين إضافة إلى الخيام المجاورة. اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم مدينة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية بتزامن مع تنفيذ إنزال جوي لجنود في المنطقة. هذا واعتقلت القوات الإسرائيلية طفلا وشابا خلال اقتحامها مدينة الخليل. وأضافت المصادر أن القوات فتشت عددا من المنازل وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة خاصة بالمحال التجارية والمنازل في المنطقة. وفي ذات السياق، أحرق مستوطنون مسكنا وغرفة زراعية وكتبوا شعارات عنصرية في قرية التوانة بمسافة ريطة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بيروت تسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين، يمكن أن يكون مقدمة لاتفاق سلام لاحق لكن ليس في الوقت الراهن، مشددا على أن الخطوة الأساسية هي الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني على الحدود. وأكد عون أن لا خيار آخر أمام بلاده سوى المفاوضات المباشرة منعا لأي حرب جديدة. وشدد الرئيس اللبناني على أن بيروت عازمة على المضي بقرارها حصر السلاح بيد الدولة لكن من دون صدام داخلي. هذا ويشارك عون في باريس غدا الخميس إلى جانب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني عبد الله الثاني بمؤتمر يهدف إلى حشد الدعم الدولي للجيش اللبناني. في الشؤون الدولية، قتل 5 أشخاص على الأقل جراء ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت حافلة في منطقة نيكوبول في جنوب أوكرانيا وفق ما أفاد مسؤولون محليون. وتقع نيكوبول على الضفة المقابلة لنهر دنيبرو قبالة محطة زابوروجيا للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية منذ الأيام الأولى لغزوها أوكرانيا عام 2022. وتشهد أعداد القتلى المدنيين في أوكرانيا ارتفاعا هو الأعلى منذ الأشهر الأولى للحرب وفقا للأمم المتحدة في ظل تصاعد وتيرة الضربات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية، ويصود طقس صيفي عادي حار نسبيا إلى حار خلال ساعة الظهيرة. اليوم في القدس وفي الجليل الأعلى 32 درجة مئوية، في طبرية 37، الناصرة 34، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 35، وفي إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، أعود وألقاكم على رأس الساعة للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. متابعة الملفات الحارقة تحديدا مجل كروم، هل بدأت المجموعة الاستيطانية بإخلاء البؤرة؟ وهذا بعد أن أكدت جهات عديدة بما في ذلك الكرينكيامت أنها تعمل على إخلائهم، ولكن في المقابل وزير الأمن القومي بن غفير وصل اليوم في زيارة استفزازية لقرية بير هداج في النقب مع سلطة الضرائب، وتمت مصادرة ممتلكات هناك، وهذا قد يندرج في إطار أيضا حملته الانتخابية. ولكن نبدأ من آخر التطورات في مجل كروم، وزميل والناشط في اللجنة الشعبية رامي حيدر معنا الخط الهاتفي. رامي تحياتي.
1: تحياتي جاكي لك وجميع المستمعين.
0: أنت في الموقع، ما الذي يحدث؟
1: انا في الموقع اللي يعني عم بيزيل البؤرة السطنية من امبارح، بعد في اغراضهم هون، لكن كل المستوطنين اللي هون شبيبة التلال في 7 أشخاص من هون عم بيصرحوا بشكل علني واستفزاز انهم ما راح يطلعوا، انهم باقيين هون. اجوا بجهات من الكرن كيامت كانوا يحكوا معهم، بس واضح انه ما راح يقدروا يطلعوهم، ما بنعرف ايش اللي يصير. بس الوضع الحالي حاليا هنا بعد موجودين هون، مع انه ككال طلعت بشكل واضح بيان انه لازم يخلوا اليوم.
0: لا نعم، هم موجودين، ولكن
1: حتى الان هم موجودين
0: ولكن
1: مع كلابهن مع سياراتهم.
0: وهنا سؤال، يعني في ممتلكات، في خيمه، في بعض الحاجيات اللي ممكن تخليهم يبقوا هناك لفتره طويله ولا كيف؟
1: صحيح، الخيمه تم تفكيكها، لكن واضح هنا في معهن حمام، في معهن اثاث وعفش وبراد، ويعني ده واضح انه كمان في 3 براميل مي، يعني ممكن بقدروا يضلوا هون لايام.
0: وماذا عن
1: العفش الموجود معهم بيبقوا هون؟
0: وماذا عن الشرطه ودوران؟ اذا كانت
1: الشرطه اختفت اليوم، خمس ايام الشرطه كانت موجوده لما كانوا الناس، واضح ان الشرطه كانت من تحمي، اليوم الشرطه اختفت. لما لازم تقوم بدورها باخلاءهم اختفت، فيش ولا اي شرطه من الصبح.
0: يعني عمليا انتم الان كاهالي لجنه شعبيه تتواجدون هناك، وهم موجودين مجموعه، وما في شرطه على عكس ما كان في الايام الاخيره؟
1: ابدا، ولا شرطه من 8:30 الصبح حتى الان نحن موجودين هون، ولا اي شرطه كان موجود.
0: وهل هنالك اي مراقب او مسؤولين من الكرن كيامت موجودين في الموقع؟
1: في مراقب من الكرن كيامت، لكن مو بقول لك انا ما معي صلاحيات ولا ما بقدر اعمل شيء، انا لازم بس انا هون موجود للاشراف على الوضع، اراقب الوضع، اتاكد ان طلعوا. انا ما يعني على حد تعبيره لا يقدر أن يخرجهم، الماكسيموم اللي بيقدر يعمله هذا لأنه أنه يعني حاول يتصل كم مرة بالمديرين اللي له، اللي هني لازم يتعاملوا مع الموضوع، بس لحد إسا ما حد تعامل مع الموضوع.
0: نعم، واللي يعني عمليا الصورة أنه هم موجودين، 7 أشخاص عم بتقول لي موجودين بالموقع تقريبا،
1: موجودين بالموقع عم بيصوروا، بيحاولوا يحكوا بتلفونات، الظاهر ما كل مرة بيحكوا تلفون مع حدا، وبس على البلغ على المعدات المعه الموجوده، البراد، الغاز، الثلاجات والمي الموجوده، ممكن يبقوا لايام هون.
0: نعم، والشرطه غير متواجده، عم بتقول لي الشرطه اختفت بشكل
1: من الصباح، ولا شرطه اجى من 8:30 الصبح احنا موجودين هون لحد اسا ولا شرطه تواجد.
0: نعم، كان حديث انه يعني قد تستدعي الكرنكيامت الشرطه لاخلائهم، ولا ما في اي صوره انه ممكن الشرطه تيجي تخليهم بالقوه؟ يعني مش الموجود اما بارادتهم واما بيبقوا في المكان.
1: ما فيش ولا اي، لا ما حكاش ولا اي مسؤول بالكرن كيامت انهم راح يخرجون بالقوه، قالوا انه بس لانهم راح يخرجوا، بس ما قالوا راح يخرجون بالقوه.
0: طيب، كان في حديث انه هم راح يطلعوا من الموقع هناك ولكن ينتقلوا لموقع اخر على بعد 500 متر، قد يكون ضمن نفوذ مجلس اقليمي مسقاف واراضي ايضا تابعه للكرن كيامت او دائره اراضي اسرائيل، هل في اي معطى او اشاره انه هذا السيناريو اللي راح يكون؟
1: لا حاليا ما في تاكيد هذا راح يكون، هذا السيناريو اللي هم قالوه، يعني هنا المستوطنين اللي هون قالوا انه راح ننتقل وراح نبقى هون ومش راح نتركه، يعني بحكم طريقه استفزازيه جدا، لكن حتى الان يعني ما شفنا ولا اي موقع ممكن ننتقله عليه، الاغراض اللي كانت معهم مش موجوده بمحيط الموقع اللي احنا فيه، لانه كمان يعني اهالي البلد واصحاب الكروم وناس كمان طلعوا على خيل وغير هيك اللي يبحثوا كل المواقع المحيطه، اغراضهم ما بينت ولا باي محل هون، ما بعرف اذا حطوهم بمحل بعيد عشان يجيبوهم بالليل زي كيف بيعملوا دائما، ما بعرف.
0: نعم،
1: لكن ما في عندنا تاكيد اذا راح ينتقلوا ولا راح يبقوا ولا راح يهجوا بدون رجعه.
0: نعم، وبالنسبه لكم في اللجنه الشعبيه الفعاليات اللي اقرتوها راح تستمر اليوم؟ يعني
1: مستمرين حتى اخلاءهم السام، حتى ما يضلش ولا شيء، ولا يعني ولا واحد منهم ولا اي شيء من توابعهم هون.

0: إذن هذه الصورة الآن في البورة الاستيطانية في محيط مجد الكروم. استمعنا إلى رامي حيدر الناشط ومن سكان البلد ومن اللجنة الشعبية، رغم إعلان الكيرين كيامت أو بيانها ومعلوماتها عن ضرورة إخلاء هذه البورة، إلا أن هذه المجموعة ترفض هذا الأمر، وبالتالي تواجدهم هناك مستمر في هذه الساعة. نعم، تم لربما تفكيك الخيمة وأمور أخرى، ولكن أيضا مواد أساسية تمويلية في المكان ما زالت موجودة، ومعلومات تفيد بإمكانية نقلهم إلى موقع آخر على بعد مئات الأمتار، ولكن قد يكون هذا في إطار ما يعرف بالمنطقة منطقة نفوذ المجلس الإقليمي مزجاف وليس مجد الكروم. وهذه الصورة والمعلومات. الآن إلى محور آخر يأخذنا إلى بير هداج وزير الأمن القومي بن غفير، وصل إلى هذه القرية في النقب في خطوة وصفت بالاستفزازية، هكذا قال الأهالي. نستمع إلى بعض الأصوات ومواجهة كلامية كانت بين بن غفير وأحد المواطنين، وأيضا ما قاله سليم الدنفيري رئيس اللجنة المحلية في بير هداج لإذاعة الشمس قبل قليل.
1: حتى الدولة بيكره نفسه.
0: نعم، السؤال يعني أولا الزيارة اليوم كنتوا عارفين ولا فوجئتم؟ كيف اللي صايح؟ أحكي لي التفاصيل كيف الأمور اتطورت.
1: لا فوجئنا والله بزيارته، بس احنا مش احنا كنا دائما نستناه، بستنى سقوط بستناهم كل العنصرين ظله انهم وقت الانتخابات يسوى حسابنا يعني.
0: في مثلا مخالفات سجلوها؟ احكي لي
1: مخالفات واخذ سيارات وما سيارات وضرائب ما ضرائب بس.
0: يعني كأنه سلطة الضرائب واجه هو بحماية الشرطة وأخذوا عملوا مخالفات لأصحاب محلات.
1: أيوة زي كده بالضبط، وأخذوا حديد ناس وحملوا غرار للناس، يعني في تنكيل في أرزاق الناس، يعني إيش بدي يسوي؟ إيش يسوي واحد عنصري متطرف زهر؟ إيش بدي يسوي يعني؟
0: إذن حملة لسلطة الضرائب وسلطات التنظيم في بير هداج، ووزير الأمن القومي بن غفير يصل شخصيا إلى الموقع. واستمعنا إلى بعض الأصوات من هناك كما تم توثيقها من قبل أهالي، وكذلك ما قاله سليم الدنفير رئيس اللجنة المحلية. نعود إلى تداعيات ما كان في مجد الكروم اليوم صباحا. الزميل زهير بلول والزميلة أسيل تحدثوا إلى سجود بدران، وهي ناشطة من البانع اعتقلت الليلة الماضية لساعات من قبل شرطة كرميل بحجة عرقلة عمل الشرطة ومع آخرين، وتم إطلاق سراح غالبية من اعتقل، ولكن الناشط لونلي جرين وهو يعني كان ناشط معروف في نقف معا وأيضا لكلنا مكان اعتقل. وقبل ظهر اليوم نظرت محكمة الصلح في عكا في طلب الشرطة لتمديد اعتقاله لمدة 8 أيام. كما يبدو المحكمة لم تقتنع بهذا، قد تطلق سراحه خلال الساعة القريبة، ولكن قد تطالب الشرطة أيضا بالاستئناف على هذا الموقف. نحن إلى زميلتي رولا داود. تحياتي رولا.
2: أهلا جاك، تحياتي.
0: كيف انتهت الأمور حتى الساعة؟
2: حتى الساعة احنا ما زلنا امام مدخل محكمة الصلح في عكا.

0: المفروض مثل ما قلت المحكمة أعطت الشرطة للساعة 2 لحتى تعطي دلائل على الاستئناف، بما أن الشرطة وصلت للمحاكمة بدون أدلة كافية، يعني بقدر أقول لك من الجلسة نفسها الشرطة حتى الشرطيين اللي كانوا هناك لما سألهم القاضي وين التسجيل من الكاميرات اللي عليكم، قالوا لهم إنه مش كل الكاميرات اشتغلوا. قالهم وين التسجيل اللي بثبت إنه كان في تعدي، لأنه عمليا تقديم تبعهم الادعاء تبعهم إنه قالوا لي تعدى على شرطي، وقالوا لي كان قام بعرقلة عمل الشرطة وقام بإحداث ضرر لسيارة الشرطة اللي طلع عليها. طبعا هذا كله ادعاءات كاذبة، وحاليا عم نستنى معهم للساعة 2 يقدموا أدلة اللي ما غدروا يجيبوها اليوم الصبح، وفي حالة لم يتم تقديم فسيكون الإفراج عنه، في حالة غدروا يقدموا التماس كافي فممكن يكون الاعتقال.
1: يعني القرار عمليا هو إطلاق سراحه حتى الساعة 2 إلا إذا قررت الشرطة الثانية. تقديم صحيح. استئناف، وهذا يجمد القرار لحين النظر في الاستئناف، هذا سيكون في المحكمة المركزية في حيفا.
0: صحيح جدا، هذا هو الوضع الحالي.
1: والمحكمة عمليا لم تقتنع بوجهة نظر الشرطة، علما أن الشرطة طلبت بثمن أيام، هذه ليست فترة قصيرة رولا كما فهمت.
0: لا فترة جدا طويلة، وما أعتقد يعني أنا من يعني شراكتي وزميلي قالون لي في الأيام الأخيرة وخاصة في الأشهر الأخيرة هناك نوع من تعرف الاستهداف. قبل ثلاث أيام أول ما تواجدنا في مجد كروم تم منعه أنه يدخل أو يقترب، والشرطة قال له أنه أنت ممنوع تفوت، أنا عندي أمر أنك أنت ممنوع تفوت. ففي استهداف فعلا لا ألون لي من قبل الشرطة، ولكن أنت زي ما تعرفنا هاي الأمور ما بتردعنا، ما بتردعنا من التواجد من العمل ومستمرين. فبتأمل خلال الساعة القريبة يتم يعني
1: لم يصلكم معلومة من عناصر الشرطة الذين تواجدوا هناك ومثلوها إذا اتخذ قرار بالاستئناف أو سيتم إطلاق سراح؟
0: حاليا نستنى للساعة 2 على أمل أنه يتم إطلاق سراح،
1: ونحن سنتابع بطبيعة الحال ونكون على تواصل. شكرا لك، تحياتي، إلى اللقاء. سلام. إذن هذا على خلفية ما كان يوم أمس في مجد الكروم، الاحتكاك بين عدد من المشاركين المتضامنين والأهالي مع عناصر الشرطة، تم اعتقال مجموعة من الأشخاص والناشطين، الشاب سجود بدران من البعني تم إطلاق سراحه، لونلي جرين تم اعتقاله، الشرطة طالبت بتمديد الاعتقال لمدة 8 أيام، المحكمة ترفض هذا الطلب، قررت إطلاق سراحه حتى الساعة 2 بعد قليل إلا إذا قررت الشرطة التي توجه له 6 شبهات من بينها الاعتداء على عناصرها أن تستأنف على قرار الصلح إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، وهذا ما ننتظره خلال الساعة القريبة. من هذا المحور إلى تقرير تابعنا اليوم أيضا، هل استغلت شرطة إسرائيل الميزانيات ووزارة الأمن القومي لمحاربة العنف والجريمة، أم أن هنالك مبالغ كبيرة 100 مليون شيكل لم يتم استغلالها كما ثبت في مستندات لوزارة المالية ووزارة الأمن القومي؟ نستمع إلى التقرير التالي.
2: تتصاعد فيه جرائم القتل في المجتمع العربي، تكشف معطيات جديدة عن أن 100 ملايين الشواقل التي خصصت لمكافحة الجريمة وتعزيز عمل الشرطة لم تستغل. استنادا إلى وثيقة لوزارة رئيس الحكومة، استغلت وزارة الأمن القومي حتى الآن نحو 1/3 ميزانية عام 2026 المخصصة لهذا الغرض والبالغة 300 مليون شيكل. أما في إطار الخطة الخماسية القرار الحكومي 549 فقد خصص للوزارة 1.5 مليار شيكل بين عامي 2022 و2026، استخدم منها بحسب المعطيات نحو 750 مليونا فقط، أي قرابة 63%. المشكلة ليست في المال وحده، فجزء كبير من الميزانية خصص لتجنيد شرطيين للعمل في البلدات العربية والمدن المختلطة، لكن الشرطة لم تحقق أهداف التجنيد. ففي محطة شرطة اللد مثلا يعمل نحو 100 شرطي فقط رغم وجود ملكات لنحو 180. هذه المعطيات تأتي فيما قتل منذ بداية العام أكثر من 175 شخصا من المجتمع العربي، بينما لا تتجاوز نسبة فك رموز جرائم القتل 15-20%. وزارة الأمن القومي ترفض هذه المعطيات وتقول إن الأموال المخصصة بموجب القرار 549 أدخلت إلى ميزانية الشرطة وتستغل بالكامل. وبين الخلاف حول الأرقام تبقى الصورة على الأرض: جرائم قتل متواصلة ونقص في أفراد الشرطة ومئات الملايين التي يدور جدل حول مدى استغلالها في مواجهة الجريمة.
3: בדיוק העבודה הקשה והיומיומית של המעבר מלכתוב החלטה או לקבל החלטה ולתקצב החלטה לבין היכולת האמיתית ליישם אותה ולממש אותה. אני יכול לתחנות. אז הרבה פעמים, אתה יודע, הכסף כן, לגיוס ולמימוש לשוטר, אבל היכולת להביא באמת שוטר לתחנה דורשת תהליך גיוס, תהליך הכנה, תהליך מיון, שיבוץ בתחנה ספציפית. לפעמים השוטרים, הנושא של גיוס ומיון שוטרים הוא דבר שהוא קשה ודורש הרבה מאוד עבודה מול אגף משאבי אנוש של המשטרה, מול תהליך הגיוס של המשטרה. לפעמים נדרשים תנאים מסוימים כדי להביא שוטרים לתחנות הקשות ועוד ועוד. כלומר, בסופו של דבר מה שאני רוצה לומר, וזה אולי המסר הכי חשוב בשיחה הזאת, זה ש, וכמו שאתה אומר, החברה הערבית ובכלל אזרחי ישראל שומעים מדי יום, קצת כסף לזה, עברה החלטה כזאת, בסוף צריך להבין שאחרי החלטה מתחילה עבודה קשה באמת במשרדים, ואני אומר לך משהו שהוא בעצם באמת לב העניין. אם אין רצון ומוטיבציה אמיתית של המשרד ושל המנהלים שלו לממש ולעבוד קשה כדי שהדברים יצליחו, סיכוי גדול
1: של... אבל אתה... إذن تقرير زميلة أسيل فرحات حول الميزانيات التي لم تستغل من قبل وزارة الأمن القومي ومن كان هناك تومر لوتن وهو مدير عام سابق في وزارة الأمن القومي حول هذه القضية. نحن بهذا سنصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميل عادي ياسين رافقني في الهندسة الإذاعية وفي الإنتاج في غرفة الأخبار الزميلة أسيل فرحات. هذه تحياتي لكم جاكي خوري في تمام الثانية نشرة الأخبار. إلى اللقاء.

0: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
1: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
0: تعال مندبرها.
2: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
3: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455.
4: أكاديمية رمات جان.
5: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد. منرميش الأجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
3: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
4: وهاي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
5: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
6: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
7: السبع قال له الوعد الصادق اقتراب النص، متوقعين طوابير كتير طويلة، كتير وبالك. بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي
8: بالجروب. بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
9: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
10: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلامية.
1: أوكي، الآن سننتقل وإياكم إلى الغالي من نوع آخر، وهناك راح نحكي عن البيكيو ليزر. حسام جمال، كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يسعدك حسام. كنت بدك تغني معنا ولا كيف؟
2: يلا
1: يسمى إحنا بدنا نغني على البيكيو ليزر، بدنا نغني على إشي تاني، لأنه الناس كلها عمال اليوم تطلب هذا الجهاز الرهيب. الآلام المزمنة والحادي جزء من حياة كثير من الناس. اليوم يمكن الحصول على العلاج في المنزل أيضا. بيكيو ليزر اليوم برو الطراز الأكثر تطورا وقوة من الشركة، بيقدم تقنية الليزر المتطورة للاستخدام في المنزل والعيادة. اليوم حسام جمال رح يضعنا كتير في الصورة ويحط الأمور في نصابها. يعني أول إشي حسام، شو هذا الجهاز؟ كتير بيسألوني عنه.
2: أول إشي أهلا وسهلا لكل المستمعين راديو الشمس وفيك دوريد.
1: شكرا.
2: الجهاز البيكيو ليزر أول إشي هو جهاز إسرائيلي، تسوى هون بإسرائيل بحيفا.
1: حلو.
2: من ناحية الجهاز، الجهاز بيشتغل عن طريق الليزر اللين من ناحية العوارض، مش له عوارض سلبية بالمرة يعني.
1: حلو.
2: ولا بقدر كل واحد يستعمله. ناحية تاني، هذا الجهاز اليوم احنا عم نعرض البرو اللي هو بالأساس نساوى للعيادات، واليوم بقدر كل واحد بالبيت يستعمله. هذا الحلو في الجهاز،
1: يعني سي سهل الاستعمال في البيت، يعني لا في حاجة روح لا عيادي ولا في حاجة روح على كلينيكا اليوم في البيت. نعم. هل في جمهور معين لهذا الجهاز ولا بيقدر يستعمله كل واحد ولا كيف؟
2: أول إشي هذا الجهاز كل واحد زي ما قلت مش العوارض السلبية دوريد. من ناحية تانية، في إلنا اليوم أبحاث علمية وسريرية زي ما بيقولوا. منا 7 أبحاث بهداف عين كارم، وواحدة منهم حتى من الناصري.
1: حلو.
2: بمستشفى التلياني بالناصري في أبحاث سريرية علمية وسريرية إحنا بنقولها عن هذا الجهاز. من ناحية تانية، الجهاز بقدر يساعد كل مفاصل الجسم، من الانزلاق الغضروفي، من فك التوم، الكعب المسمار العظم زي ما بنقوله احنا، المسمار
1: مظبوط،
2: الركب، تاكل الغضاريف. الجسم تبعنا بيعرف يعالج حاله، احنا الجهاز بيكيو ليزر بيساعد الجسم على انه يعالج حاله.
1: حلو كتير. انا يعني كمان في سؤال من مستمعة، يعني في لأي انواع من الاصابات او الالام بناسب الجهاز؟ انت حكيت بعض الاصابات، ولكن هل في اصابات محددة ولا بشكل عام كل اصابات بتتعلق في الجسم ممكن هذا الجهاز يساعد؟
2: كل اصابات بالجسم بقدر، حتى زي ما حكيت دايما وبرجع بحكيها، لانه انا عندي واحد من اللي عندي الفيبروميالجيا، جسم تبعنا بيعرف يساعد الجسم بالمرض الفيبروميالجيا.
1: حلو كتير.
2: هبدي الفيبروميالجيا مفاصل الكفين،
1: هذا طبعا مرض منتشر في العصر. صحيح.
2: اليوم هذا الوسط العربي عندنا كتير
1: بيعانوا منه
2: الفيبروميالجيا، خاصه بالوضع اللي احنا عم زي ما بقول عم نمر، فهذا الاشي عم بينتشر عند الوسط العربي.
1: حلو. الآن في زباين كتير اشتروا الأجهزة عندكم واستلموها، في ناس عم بيسألوا إذا اشترينا الجهاز كيف ممكن نستخدمه، مين بيساعد
2: بها؟ اليوم أول اشي عشان تعرف، اليوم 400 ألف بيت بالبلاد اشتروا هذا الجهاز.
1: حلو.
2: وهذا الحلو، يعني الجهاز أثبت حاله. احنا اليوم حتى إذا بتروح اليوم معطين اليوم زي ما بقولوا شروط خاصة لحلوة للجهاز. من ناحية اليوم للجهاز بسعر بدال 2500، اليوم بتفوتوا أي فارم حق الجهاز هذا 2500 على البرو احنا عم نحكي. تمام. اليوم
1: حلو.
2: احنا معطينا المستمعين راديو الشمس ب 1490
1: محل
2: 2500 شيء.
1: كل حدا بيجي عن طريق راديو الشمس، مزبوط؟

0: واحد مستمع وبيجي عن طريق راديو الشمس لليوم احنا بنعطيه بهذا السعر مع هدية مخدي شياتسو.
1: حلو.
0: وكمان شروط خاصة للاستعمال, عنده 60 يوم يستعمل الجهاز بشروط خاصة.
1: حلو. قل لي في نقاط للبيع ولا بس عن طريقكو في
0: احنا اتصال. احنا اليوم بقدر يتصل اليوم يقولنا احنا مستمعين راديو الشمس نجمة 3414.
1: حلو.
0: كل واحد بيجي عن طريق راديو الشمس اليوم السعر الخاص هذا 1490 مع مخدة شياتسو, وزي ما بقولوا عنده 60 يوم يستعمله وبشروط خاصة.
1: اذا في شروط خاصة, ولكن اليوم يعني استغلوا هاي الحملة وبالذات لليوم يا جماعة على نجمي 3414. كل مين بيجي عن طريق اذاعة الشمس بيحصل على هذا التخفيض, تخفيض مخيف. انا يعني بتحكوا بدل 2500 وإشي 1400 وإشي, صحيح؟
0: صحيح.
1: ويعني هاي شغلة أنا أول شيء مشكورين عليها دايما إنه عم تعطوا تخفيض عشان إذاعة الشمس, فهذا الشيء مهم جدا. وكل اللي جربوه أنا بحكيك أشكره, يعني إنه كتير انبسطوا. لو تشوف قد في رسائل صوتية من ناس حبوا الجهاز وحابين إنه يشتروا الجهاز, فيعني وداع, بنقدر نقول وداعا للألام المزمنة حسام.
0: أكيد أكيد, يعني اليوم في ناس كتير بتصلوا فيي بقولوا لي الجهاز غير حياتي دريب.
1: صحيح, هاي أنا بقدر أجزم فيها لأنه أنا واحد من الناس اللي استعمل هذا الجهاز, والحمد لله الإصابة اللي كانت بإجري ولت وذهبت إلى غير الرجعة. وشكرا لإلك حبيبي, بارك الله فيك, وعن جد شكرا من كل قلبي.
0: أهلا وسهلا دريب, وأهلا وسهلا كل المستمعين.
1: سلامات.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية. الحديد بكل بلاد ارتفع, بس باترون لمواد البناء بير المكسور بعده أحسن سعر في البلاد, وهذا كله بشهادة المقاولين. أفضل خدمة, أسرع تسليم, وجودة لا تضاهى. عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور, بتشرفونا
3: يا باترون.
4: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
5: لا 38, يلا نعد. أقل غربية 3, ناصر 2, أم الفحم 2, سخنين 2, طمرة 2, الطير 2, طيب 2, حيفة 2, رملة 5, القدس 4, يافة تل أبيب, كفر قاسم, كفر قرع, شفا عمر, كريون بيالي, نوفا قليل, كفر كنال, بعين دير الأسد, يركة, كفر يسيب, رهب. ما شاء الله, مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة, الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
4: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة, نسينا نقول
6: أوبتينايز,
4: بتشوف الصحة بعينيك.
7: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي, وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس, مكانك لأجهزة أبل.
8: الشمس دائما
9: شوي على اليمين. لا لا, شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص, هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط, قصة الطاولة قاعدة محلها.
10: قصة, حط الموضوع على الطاولة, احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة, خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع, والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
4: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الثانية تماما في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. أكد المحامي حسين مناع أن الكيرن كيامت الصندوق القومي الإسرائيلي بدأ باتخاذ إجراءات لإخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة نفوذ مجد الكروم. وأشار مناع في حديث لإذاعة الشمس أن هذه الخطوة جاءت بعد احتجاج الأهالي والمسار القانوني لإخلاء البؤرة. وفي سياق متصل تنظر محكمة الصلح في عكا في طلب الشرطة تمديد اعتقال الناشط لونلي جرين الذي اعتقل أمس في التظاهرة التي أقيمت في مجد الكروم. وتوجه الشرطة لجرين 6 مخالفات أبرزها الاعتداء على عناصرها. إلى

0: غزة ارتفع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في مدينة غزة إلى 20، بينهم 8 أطفال وست نساء، فيما أصيب أكثر من 25 شخصا ولا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين. هذا وانهار المبنى المؤلف من 6 طوابق فجر اليوم الأربعاء في شارع الصناعة غربية مدينة غزة نتيجة القصف الذي كان وقت الحرب. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بيروت تسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين، يمكن أن يكون مقدمة لاتفاق سلام لاحق لكن ليس في الوقت الراهن، مشددا على أن الخطوة الأساسية هي الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني على الحدود. وأكد عون أن لا خيار آخر أمام بلاده سوى المفاوضات المباشرة منعا لأي حرب جديدة. وأشدد الرئيس اللبناني على أن بيروت عازمة على المضي قدما بقرارها حصر السلاح بيد الدولة لكن من دون صدام داخلي. يذكر أن عون يشارك في باريس غدا الخميس إلى جانب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني عبد الله الثاني بمؤتمر يهدف إلى حشد الدعم الدولي للجيش اللبناني. أطلقت قوات إسرائيلية النار عشوائيا خلال انسحابها من بلدة عبدين بريف درعا الغربي جنوبي سوريا عقب توغل استمر عدة ساعات فجر اليوم بحسب ما أفادت مصادر سورية، ولم تتضمن التقرير معلومات بشأن وقوع إصابات أو تفاصيل إضافية عن تحركات القوات داخل البلدة. وتأتي الواقعة في ظل توغلات إسرائيلية متكررة في جنوب سوريا تناولتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا في إحاطة أمام مجلس حقوق الإنسان في 8 أيلول سبتمبر الجاري. إلى شأن آخر، أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي عن أمل بلاده بألا تمتد التوترات الإقليمية أكثر نحو اليمن والبحر الأحمر. ودعا الوزير الصيني من بكين الجميع إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز، كما حذر من أن استمرار الأعمال القتالية ليس في مصلحة الطرفين ولا المجتمع الدولي، وحث كل من طهران وواشنطن على التحلي بالحكمة وضبط النفس وفق ما نقلت رويترز. إلى ذلك أكد أن بكين تدعم إقامة حوار بناء على الاحترام المتبادل أو بناء على الاحترام المتبادل للسيادة والأمن بين إيران ودول الخليج. في الشؤون الدولية، أدانت محكمة غرف كوسوفو المتخصصة في لاهاي رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ب4 تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب خلال حرب كوسوفو وصربيا بين عامي 1998 و1999، وحكمت عليه بالسجن 25 عاما. ودان قضاة المحكمة الخاصة الرئيس الكوسوفي السابق بارتكاب جرائم شملت الاعتقال غير القانوني والتعذيب والقتل والمعاملة القاسية. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية، ويصود طقس صيفي عادي. في القدس 32، الجليل الأعلى أيضا 32، طبرية 37، النصر 34، حيفا 31، يافا 32، النقب 35، وفي إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

مرحبا. أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس على الهواء مباشرة، أتمنى أن تكونوا بخير. كل الحب إلى كل زملائي الذين بدأوا معكم مشوار الصباح حتى هذه اللحظة. وصلنا إلى برنامج آخر حلاوي، بطول عليكم كل يوم أربعة من التنتين للأربعة مع دوريز القوي، عادي ياسين ورفيقنا الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرامي شرف على هذا اللقاء. تحية لزميلة أسيل فرحات قرأت على مسامعكم نشرة أخبار الثانية. عيشوا الجو رغم كل الظروف الصعبة اللي منعيشها أيضا في بلدنا هناك في مجد كروم. تحية لكل شباب المجد ولكل الشباب اللي إجت طبعا توقف وقفة بطل واحد حد بلدنا مجد كروم. نتمنى لكم كل الحب.

هذا البرنامج اليوم مقدم تحت رعاية بلانكس، الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال يا جماعة. إذا أنت مهندس معماري مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا اليوم وبكرة بلانكس إن بي تي 2026، تكنولوجيا أنظمة وحلول جديدة للقطاع كلها بمكان واحد. نعم، اليوم وغدا في كرمائيل للتسجيل، بإمكانكم التسجيل عن طريق بلانكس نقطة سبيس. المستقبل بلانكس إن بي تي 2026 ببلش من الشمال، الكل عيونهم

0: والآن سننتقل إلى روزان. أحلى تحية لروزان في بلانكس. روزان نصير مديرة التسويق في بلانكس. روزان كيفك؟
1: مرحبا بلان.
0: شو أخبارك؟ طمنين عنك.
1: الحمد لله، شو أخباركم
0: أنت؟ يعطيكم
1: ألف عافية.
0: يسعدك. على الهواء مباشرة نحن نتابع معكم أخبار بلانكس، وطبعا روزان أنت مديرة التسويق، وأكيد بعد ساعات على انطلاق بلانكس NBT 2026 بداية. ما هو هذا الحدث روزان؟ ما هي الفكرة والرؤية التي تقف وراء هذه الانطلاقة؟
1: براد بلانكس NBT هو عرض اللي جاي يقدم كتير ويعطي كتير لعالم البناء في المجتمع.
0: حلو.
1: كتير. هو عبارة عن محل واحد جمعنا في عالم التخطيط، عالم التنفيذ، وعالم التكنولوجيا. اليوم في كتير تقنيات وفي كتير حلول وفي كتير إشياء اللي بتقدم طريقة العمل بمجال البناء. بس المشكلة إنه مش كل هاي التغييرات عم توصل للأشخاص المهنيين.
0: حلو.
1: في المكاتب بمواقع البناء. إذا قررنا هنا ببلانكس إنه نجيب منصة تجمع بين كل هاي الشغلات بمحل واحد عشان أصحاب المهن هاي يقدروا يستفيدوا منها في محل واحد مركز لهم.
0: يعني عمليا يعني لمن يتوجه هذا المعرض؟ ماذا سيجد فيه المهندسون، المعماريون، المصممون، مصممي الديكور، المقاولون، المبادرون؟ شو راح يشوفوا بهذا المعرض؟

0: هذا المعرض رح يكون فيه اكتشافات. الأول إشي هو موجه لمهندسين، لمقاولين، مصممين معماريين، مصممين ديكور، المبادرين اللي عندنا شركات بناء، أصحاب مشارع. إذا أنت أي حدا إسا عم بيبني مشارع ببلادنا، هاي الوقت إنه هاي المنصة إجت بالوقت الصح إنه تعطي الإشي الصح.
1: حلو كتير. وطبعا وكما فهمت إنه في محاضرات، حوارات، شركات تقنيات اللي طبعا اللي راح نشاهدها في عن قرب.
0: في عنا كتير شركات اللي هي بتقدم تكنولوجيا جديدة بالمجال اللي هي لسه موجودة عنا هون. أنا زبرة بحكيك من قلب الحدث.
1: حلو. زي ما بقوله. يا ريتنا معاكو كطال إني أنا بعرف الحدث وبعرف المكان، لأنه عن جد وسلام كبير لوجدان وكل الشباب غد.
0: أكيد أكيد بوصل. أكيد أنا بحكيك من قلب الحدث. إحنا كبار يعني بنص النهار صرنا.
1: حلو.
0: بعد عنا كمان تقريبا ساعتين ثلاثة هنا اللي رح يكمل فيها. في عنا محاضرات، في عنا كمان أكتر من شركة اللي عم تعرض التكنولوجيا اللي عندها وكيف الأشياء رح تساعد المهندسين والمقاولين وكل الناس اللي عن جد بمجال البناء. اليوم إحنا صرنا بنص النهار، في عنا كمان نهار بكرة لأي حدا معني وحابب إنه يستفيد بالمجال هذا ويقدم شغله وطريقة شغله، أجل الوقت إنه يجي لعنا.
1: حلو كتير.
0: ينفع التليفون إسا ويحجز لبكرة.
1: يعني عمليا نحن نسمع كثيرا عن الابتكار في قطاع البناء، لكن التحدي الحقيقي روزان هو تطبيقه على أرض الواقع. كيف طبعا يعني كيف بيحاول بلانكس إن بي تي الربط بين التكنولوجيا الحديثة وبين التخطيط والتنفيذ الفعلي في مواقع البناء؟
0: الإشي إنه
1: الإشي إنه إيش؟
0: ثواني
1: بس أرمين
0: شغبي.
1: عمالي كروزان؟ لا لا أكيد أنا شايفك معجوءة طبعا، في حواليك كتير أشياء.
0: إلا في ناس وضغط والأجماء بجلل.
1: حلو كتير حلو كتير.
0: قادرة معك.
1: فيعني أنا سألت سؤال لأن كيف تحاول بلانكس إن بي تي الربط بين التكنولوجيا الحديثة وبين التخطيط والتنفيذ الفعلي في مواقع البناء؟ كيف بتربطوا بين الشغلتين؟
0: هيك احنا بدناش نحكي عن التكنولوجيا كشعار، الاشي استا كيف الناس قدرت تستفيد منها.
1: حلو.
0: هون عنا احنا جبنا سكيبيم، شركة اللي استفادت على هذا المجال اللي بتقدر تساعد بتقدر تطور. بالنسبة لنا الابتكار صار مهم انه يتحول لفكرة اداء اللي عن جد يستعملوها ويستخدموها ويفهموا منها. احنا بدنا نقدم المجال هذا اكتر واكتر. فبلانكس اجت جابت هاي المنصة، فتحت هذا الباب لعالم، لكل العالم عندنا بالبلاد. في عنا المختلط.
1: حلو.
0: عشان يجوا يستفيدوا ويفهموا كيف الإشي بيساعدهم.
1: حلو.
0: الإشي ممكن يساعدك وانت عم بتخطط بالمكتبات، الإشي ممكن يساعدك وانت عم تشتغل بالمشروع وانت بالموقع البنى نفسه.
1: يعني بأي مكان انت بتقدر تشتغل هذا المشروع.
0: بأي مكان. احنا جايبين الشيء اللي رح تقدر تساعدك من مكتبات لأنك تسقف المشروع وتشوف جاهز قدام عينك.
1: نعم. واخترتم
0: أنا بتوفر المساعدة بكل هذا
1: المجال.
0: بكل هذا المجال
1: اخترتم إقامة حدث بهذا الحجم في كرمائيل في منطقة الشمال. لماذا كان مهما بالنسبة لبلانكس أن تجلب هذا النوع من الابتكار والفرص المهنية للشمال؟
0: لأنه إحنا اشتركنا بمعرض واضطرينا نروح على المركز أكثر من مرة ونشترك هناك ونشوف، ولما اشتركنا هناك وشفنا إنه وسمعنا كمان قديش كان صعب لأهل الشمال يضلوا دائما يتوجهوا للمركز.
1: حلو.
0: دائما هاي المعارض تنعمل بالمركز، في هناك إقبالية أكثر، في هناك ناس أكثر، مظبوط. بس كمان الشمال فيه ناس، كمان الشمال فيه كمية مصممين كبيرة، كمية مقاولين كبيرة، مبادرين كبيرة، كمية مهندسين كبيرة. فأنا حبينا نعمل إشي يكون مريح لإلهن.
1: حلو.
0: بدنا إشي اللي هو بالمنطقة تبعتنا اللي ما يحسوش انه راح يروح عليها النهار كامل. لا احنا هون، احنا بلانكس موجودين تعالوا واستفيدوا.
1: اكيد. روزان انسير طبعا يعني اخيرا لمن يستمع الينا الان وما زال متردد في الحضور، يعني لماذا تنصحينه بان يكون جزءا من بلانكس ان بي تي 2026 في كرمائيل؟
0: بقول لك انه ما تترددش، ارفع التليفون وقول لي روزان تزمين النهار بكرة وتعالوا اكتب وقدم شغلك من إسا. انت مبلش جديد بالمجال، اذا انت لك 10 سنين او 20 سنة بالمجال اجى الوقت انك تتقدم. التكنولوجيا فايتة على كل المجالات في البلاد.
1: صحيح.
0: بالعالم كلياته. مجال البناء اجى الدور
1: لمجال البناء.
0: انك تنزل تتقدم وتشوف الاشي كيف رح يفيدك، انت مش رح تطلب من عندنا خسران.
1: نعم.
0: هون احنا جبناك يعني كل الطرق اللي ممكن تساعدك من الأول للآخر لتسليم مفتاح.
1: أكيد. وكيف
0: هذا الوقت إنه تكسب؟
1: كيف التواصل معكم للي حابب يتواصل؟
0: تقدر تتواصل على رقم التليفون.

0: بقدر عن طريق الانستغرام، بقدر عن طريق الواتساب. شو بروح لكم رقمنا هو 0526233376.
1: كمان مرة، كمان مرة، 052 052. أيوة كملي بعد سماحك.
0: يا ثواني ثواني.
1: نعم.
0: إذن
1: سفر نعم
0: 623
1: أيوة
0: 3376
1: أيوة.
0: وفي عنا كمان رقم التسجيل اللي هو 052 052.
1: أوكي
0: 258
1: 3000. يعني رقم هوين. أنا بدي أتشكرك جدا روزان، نصير مديرة التسويق في بلانكس، وإن شاء الله يا رب ربنا يكرم عليكم دائما بالنجاح تلو النجاح، لأنه أنتم فريق بجنن، أنا بعرفكم عن كثب. يعطيكم العافية،
0: يزيدك ألف عافية.
1: سلامات، إلى اللقاء. باي باي. إذن نحن معكم أعزائي، تحيات خاصة جدا كما استمعتم اليوم وغدا في بلانكس. طبعا الأجواء بتجنن، الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. نعم هو الآن موجود في الشمال. إذا أنت مهندس معماري مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا اليوم وغدا بلانكس إن بي تي 2026، تكنولوجيا أنظمة وحلول جديدة للقطاع كلها بمكان واحد. بلانكس سبيس، بإمكانكم التسجيل عبر هذا الموقع، أو طبعا المستقبل بلانكس إن بي تي 2026 ببلش من الشمال. رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونكمل، كونوا معنا وكونوا كتار على الموعد. إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان، نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455. أكاديمية رمات
2: جان. أوبتينايز 37 فرع يا
3: زلمة. لا
2: 38.
3: يلا نعد.
2: أقل غربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعني دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟
4: شفت.
2: لحظة نسينا نقول
5: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
6: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري، بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
7: الشمس دائما
8: على مدار اليوم، الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

عدنا إليكم والعود أحمد، وكل التحيات لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع. طبعا تنسوش أنه رح نلعب لعبة التحدي، هاي اللعبة اللي بتختار فيها رقم من 21 وبهاي الأرقام متخبي فيه تحدي بينه وبينك. بدك تعمل التحدي، اوعك تقولي لا، منفعش تزبطش. أوكي، تحيات الأهل مجدك.

0: ما تناقشيه وهو معصب ابدا، استنيه ليروق ورجع سمي له بدنه كمان مره. اوكي بتضلك تستني شوي وبعدين بتكملي. من بعد ما اشتغلت مع ابوي ساعتين عرفت ليش اخوي الكبير سافر. الله يسامحك. مرحبا لمين؟ الو.
1: الو
0: بلال، كيفك بلال حبيبي؟ شو اخبارك انت؟ منين حبيبي بلال؟

معي تليفون جديد ايفون 18 برو ماكس وحابب اهديه لحدا، يعني كنت حابب اهديه بس خايف انه اهديه لحدا ومن شدة الفرحة يعني تزيد عليك دموع، اذا مش متحمل تشوف انا بتحملش اشوف دموع صراحة، عشان هيك مش راح اهديه لحدا، راح يضل معي. فرجاء اللي بحب ياخذ الايفون 18 برو ماكس فيش عندي مشكلة، بس رجاء قلبي الصغير لا يتحمل الدموع، ما تبكيش عشان تاخذ. اوكي 0460 1101، كل الحب لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. إحنا عايشين أجواء رغم كل الظروف، حمائي قلبي حبك جدا جدا جدا، وعيشوا الأجواء.

0: كل احترام عادي، مش شغلة مش شهويني طبعا. يعطيك الف عافية. مرحبا لمين؟ الو،
1: السلام عليكم.
0: شو الاخبار؟
1: الحمد لله.
0: ما مين بك؟ عفوا،
1: محمد اسدي.
0: محمد كيفك يا محمد؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: الله يخليك يا محمد، الله يعطيك الصحة والعافية، ربنا يحميك ويقويك، وان شاء الله بنسمع عنك بس كل خير ان شاء الله. اوكي، طبعا البرنامج تحت رعاية بلانكس. اليوم وبكرة راح يكون طبعا أجواء بتجنن. أنا بنصح الكل يروح على بلانكس بعالم التخطيط والبناء الجاي على الشمال، أوكي، بكرميل شي. حاضر للأسئلة من 1 لـ20؟
1: ليش كيف الإشي دي يصير؟
0: بدك تختار رقم من 1 لـ20، في تحدي ورا الرقم، بدك تعمل التحدي، أوكي؟
1: يلا
0: 17. أوكي، رقم 17 حساب سريع، إذا زبطت معك كل احترام لك، إذا لا معناته راحت عليك. 8 × 7 + 4 بسرعة، قديش العدد؟ 8 × 7 + 4. جيبوا المحاشيب، جيبوا الحسب. يلا يا ربيع، 8 × 7 + 4 دي العدد، قدي النتيجة؟ قديش؟
1: 60.
0: صح، كل احترام لك. كيف أنا معك؟ على الخفيف. مرحبا لمين؟
2: الو، مرحبا.
0: يا هلا، كيفك؟ شو اخبارك؟
2: يعطيك الف الف عافيه حبيبي،
0: حبيب الشعب انت.
2: وتحيه لشباب المجلاويه على الوقفه الاحتجاجيه.
0: الله يسعد
2: روحك، الله يجبر عنكم ان شاء الله قريبا.
0: بقول لك زو، احنا بنرحب بكل حدا طبعا بزور بلدنا وبأزرنا. ظروف مش هويني بتمر فيها مجد كروم ان شاء الله يا رب.
2: ظروف صعبه جدا، صعبه جدا، لازم نوقف في الوقفه الاحتجاجيه وقفة واحدة.
0: الله يخلينا اياك استاذ يوسف.
2: احلى تحية لكم وكل احترام لكم على الوقفة اللي وقفتوها.
0: شكرا يا غالي يا مغلغل.
2: والبرنامج برعاية كورنفليكس.
0: بلانكس على وزن كورنفليكس. ايوه، مش كورنفليكس، بلانكس يا زلمة، مو كورنفليكس. يلا حبيبي عمي، مشيها. سلم يا غالي يا مغلغل.
2: من 1 لـ20 8.
0: رقم 8. أوكي، بدك تحكي جملة صعبة، بدك تقول شرشف شريف نشف.

0: فريش فريش. سلم يا غالي يا مغلغل بس ولعت. مرحبا لمين.
1: ألو
0: يا هلا، مين معنا؟
1: مرحبا.
0: هلا
1: معنا نضال لوابني من ناصر.
0: نضال لوابني، كيفك نضال؟
1: الحمد لله. البرنامج برعاية كرمال
0: الأنكس. نعم، إجا على الشمال في كرمال، الكل يروح اليوم وبكرة، معاكم مجال وتروحوا تشوفوا الأجواء الموجودة في بلانكس. اختار رقم من 1 لـ20.
1: 8.
0: رقم قديش؟
1: 8.
0: 8. رقم 8 اختاروه. اختار رقم تاني.
1: 14.
0: رقم 14، احكي اسمك بالعكس خلال 5 ثواني. نضال احكي بالعكس بسرعة، يلا بسرعة. ايش؟
1: نضال.
0: ناضل. غلط. نضال.
1: لاضن.
0: ايش؟
1: لاضن.
0: لاضن. لاضن صح؟
1: صح.
0: وين لاضن انت؟ وين لاضن؟
1: يا شول.
0: سلم باي.

0: كاملين معاكم كل الحب لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو؟ فيش حد على واحد. ألو مرحبا لمين؟
1: ألو ألو آدم.
0: آدم كيفك يا آدم؟
1: الحمد لله
0: حبيبي آدم. آي آدم. آدم البرنامج تحت رعاية بلانكس. بلانكس يس بلانكس. نعم في كرمائيل. اختار رقم من 1 إلى 20.
1: 11.
0: رقم 11. يا رب قول يا رب يكون هوين.
1: يا رب يكون هوين.
0: اوكي كمل الغناي اللي انا ببلشها مع الغناي على الهواء. اوكي يلا بدنا نحط لها غناي وبدك تكملها معنا. اوكي حاضر. يلا لا وطي الراديو بينفعش هيك نسمع غناي. وطي الراديو اسمع. تعرف الغناي؟
1: الدنيا حلوة
0: يا عيني. بس ما نكملها مع بعض. أنا بقول لك وأنت بتكملها. ارفع. أيوة أيوة حلو. أيوة أيوة هي. الدنيا حلوة وأحلى من عشنا وإحنا يا ناس عش. كمل. نفتنا ونعيش حياتنا يا زلمة غني. الليل أحبة اتنين اتنين جمعين الهوى. مين بيساعدك إمك؟ وليه تفكر على كل حال ممتاز لإمك زقفي لإمك.

0: مرحبا لمين؟ ألو؟ ما فيش حدا هون؟ أوكي مرحبا لمين؟
1: ألو
0: ألو ألو
1: ألو
0: هلا بالغالة، مين معاي؟
1: حبيبي حسام بدارني العرافي.
0: حسام بداني، شو أخبارك حسام؟
1: الحمد لله على فيك
0: حسام. جينا على كرمائيل اليوم وبكرة في بلانكس، عاملين مؤتمر كبير. ها؟
1: خلص إن شاء الله.
0: اختار رقم 21.
1: 17.
0: إيش؟
1: 17.
0: يلا اذكر معك 7 ثواني، ركز 7 ثواني، اذكر 5 أشياء ممكن نلاقيها بالسيارة. 1 2 3 بلش.
1: تاكسي وستيرنج جير وهاند بريك والمسطحات.
0: كمان مرة.
1: حلوة
0: بقى. والله حبيتها منك. ايش بنلاقي بالسيارة؟
1: تاكسي وجير وهاند بريك وستيرنج وتبعز المسطحات.

0: حبيب قلبي سلم. عباد مرحبا. لمين؟
1: الو.
0: ايوه
1: يعطيك العافيه مدريد
0: غالي ومغلغل.
1: الله يسعدك يا مزرقا. والله يسعدك.
0: مين معاي؟
1: ابو عماد مصطفى.
0: ابو عماد كيفك ابو عماد؟
1: حبيب الشعب الحمد لله.
0: بلانكس اجى على الشمال على كرمائيل.
1: هلا
0: الكل بيروح على بلانكس. نعم الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. انت
1: الله
0: مهندس معماري مصمم تشتغل بقطاع البناء؟
1: لا بس بالعمار.
0: يلا روح على بلانكس لانه عن جد عاملين اجواء بتجنن لكل المعمرجيه. اوكي
1: ان شاء الله.
0: الله يهدي بالك ان شاء الله. بلكي بكره رحت. حضر حالك لرقم من 1 ل 20. تفضل.
1: 15.
0: ممنوع حرف الالف. جاوب على 3 اسئله بدون ما تستخدم حرف الالف. اوكي
1: يلا.
0: شو اسمك؟
1: مصطفى.
0: مصطفى فيه الف. الله يسامحك. طيب قلنا لك منو بتغير اسمك مش مشكله. المهم ما كنش في قفل. طيب
1: خلص.
0: من اي بلد انت؟
1: مجد. مجد كروم.
0: مجد.
1: لا نفس الاسم.
0: طيب بعطيك كمان احتمال. شو بتشتغل؟
1: شوفير.
0: منيح ما قلت سائق. ممتاز حبيتك. خلص بكفي. كيف انا معك؟ يعطيك منحبك. صفر 64 10 101. فول فوليوم دوريز القاوي ذات الشمس اخر حلاوه. انا مش زعلان انه تركنا بعض. انا زعلان انه شافتني بالسوق لابس البنطلون اللي اعطتني اياه هديه يوم عيد ميلادي وقالت لي اسا بدك تشلح بنطلوني. استني يا بنت الحلال تأصل البيت. لا اسا بدك تشلح بنطلوني. ولك يا بنت الحلال خليني تأصل البيت. عم بفكر يا جماعه ساعدوني اتجوز وحده مصريه تحط لي سنبل عصير وارتاح من العيش. مش عارف عم بفكر.

0: 0-64-10-101. بنعيش الأجواء الحلوة بس مع الشمس. الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاع الشمال. إذا أنت مهندس معماري مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس إن بي تي 2026 نورث بيل تيتش. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع كلها بمكان واحد، اليوم وبكرة في كرمائيل. للتسجيل بلانكس نقطة سبيس أو المستقبل بلانكس إن بي تي 2026 ببلش من الشمال. 0-64-10-101 اختار رقم من 21. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا.
1: سلام.
0: مين؟
1: سلام.
0: لا ما هو وقت الراديو حدك وخلينا اسمعك بوضوح. مين معي كمان مرة؟
1: سلام.
0: سلام، كيفك سلام؟
1: أهلا، كيفك
0: أنت؟ أنت تمام؟
1: الحمد لله.
0: الله يخليك السلام. اختار رقم من 21. رقم خمسي. هات نشوف رقم خمسي يا جماعة، اعطونا رقم خمسي يا جماعة، ناولونا رقم خمسي يا جماعة. نعم، تحدي الذاكرة، كيف ذاكرتك؟ بعطيكي خمس كلمات مرتبات كيف ما أنا بدي رتبهن، بعد 20 تاني لازم تتذكريهن، أوكي؟
1: تمام.
0: تفاحة، سيارة، مفتاح، أمر، مدرسي، عديهن ورا بعض كيف قلتين أنا؟ يا بوش.
1: تفاحة،
0: سيارة، مفتاح، أمر، مدرسي، تفضلي.
1: كل مرة بشكل غلط يعني، كل مرة
0: طبعا، ما أنا هاي شغلتي، ما أنا قاعد لشغل عملي.
1: لا عيدها عشان
0: أركز. تفاحة، سيارة، مفتاح، أمر، مدرسي.
1: تفاحة، سيارة، مفتاح، أمر، مدرسي.
0: عيدي كمان مرة.
1: تفاحة، سيارة، مفتاح، أمر، مدرسي.
0: آخر مرة.
1: تفاحة، سيارة، مفتاح، أمر، مدرسي.
0: كل احترام لك. هاي بعد مش ميكلي كمان، كيف لو ميكلي؟ يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا،
2: شو أخبارك دريد؟
0: غالي ومغلغل، شو الأخبار؟
2: حبيب قلبي، معك محمد من نعم مجد الكروم.
0: محمد، شباب المجد، شو أخبارهم؟ طمنا عنهم.
2: والله شباب المجد جدعان،
0: والله جدعان، بنشد فينا الظهر، الله يعطينا العافية.
2: الله يعطينا العافية وقوين يا رب.
0: اليوم أنا رايح على منطقة الروس.

0: خمسة تعال
1: إن شاء الله بنشوفك.
0: يلا بنشوفك غادي قلبي. حاضر؟
1: جاهز.
0: رايحين على بلانكس عشان الأجواء الموجودة غاد كمان؟
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. اختار رقم من 21.
1: 10.
0: 10. يلا مين أسرع، أنا ولا أنت؟ اللعبة هيك، كل واحد بذكر اسم مديني واللي بتوقف عند أول واحد. طب أنا بقول اسم مديني يعني مثلا سخنين، فأنت بدك تعطي بلد تاني بتبلش بحرف النون بآخر سخنين.
1: آخر حرف.
0: أيوة يا عيني عليك. أوكي.
1: والحكي بس مدن في الدولة هون ولا برا؟
0: مدن وبلاد برا واللي بدك إياته. خلص بدي أسهلها عليك. أوكي
1: يلا
0: أبلش.
1: بلش.
0: حيفا. ألف.
1: حيفا. ألف. إعبلين.
0: هي إعبلين مزبوط بالهمزة، اللي بقول إعبلين مش بالهمزة غلط مزبوط. نون. إس أنا صح؟
1: آه.
0: عنون يا جماعة ساعدوني. أيوة. ناصري.
1: الناصري تاع مربوطة. ببلش بالتاء العادية.
0: بلش تاء عادية.
1: تركيا.
0: تركيا. ألف صح؟
1: آه.
0: إسبانيا.
1: إسبانيا. ألف. إيطاليا.
0: إيطاليا صح؟ ألف صح؟ ألمانيا.
1: ألف.
0: ألف ولعت.
1: ألمانيا. ألف. الأردن.
0: حلوة الأردن. عنون يا حبيبي ساعدوني ساعدوني ساعدوني. أخوك عم بوقع. كل احترام لك. غلبني غلبني غلبني. أبو حبيب. أبو المناع بشوفك اليوم، اليوم بشوفك. باي
1: حبيبي إن شاء الله. يديك
0: يا أبي عويس، طمني عنك شو أخبارك؟ ليه مش عم تيجي معانا على مجد كروم يا زلمه؟ تيجي تأذر اخوتك في المجد، مالك يا زلمه خيال؟ كنت عن جد؟ الله يعطيك العافيه ابو العويس. مرحبا لمين؟ الو؟
2: الو؟
0: ايوه مين؟
2: الو؟
0: هلا
2: محمود نصار من الرمل.
0: محمود نصار كيفك؟
2: الحمد لله.
0: بدنا نروح على بلانكس يا محمود.
2: طبعا.
0: هناك طبعا ابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا كانك مهندس معماري مصمم أو تشتغل بقطاع البناء، موعدنا اليوم وبكرة بلانكس إن بي تي 2026، تكنولوجيا أنظمة وحلول جديدة للقطاع كلها بمكان واحد. أوكي؟
2: أوكي.
0: طلي رقم 21.
2: رقم الدولة كريستيانو. سبعة.
0: ألعب ولعت. صح ولا غلط؟ فالأخطبوط
2: ولا غلط.
0: الأخطبوط عنده ثلاث قلوب مزبوط ولا غير مزبوط؟
2: انت رحت على سؤال صعب يعني.
0: ليه بالعكس، دائما بسأل هذا السؤال. الأخطبوط عنده ثلاث قلوب صح ولا غلط؟
2: طب غير لك سؤال، خلينا نعرف نجاوب.
0: لا حول ولا قوة، عادي هوين والله هوين. بس عشان أساعدك، الأخطبوط عنده ثلاث قلوب يا روحي. يلا
2: هو كنت أجاوب أنا سامح يعني قبل مرة.
0: اعطيني رقم تاني.
2: ثمانية.
0: إيش؟
2: ثمانية.
0: رقم ثمانية. أوه كاريوكي، بدنا نغني أنا وياك.
2: حلو.
0: يلا حلو حلو هاي صح؟
2: آه حلو هاي فعلية.
0: حلو هاي فعلية، حلوة مرتبة خفيفة نظيفة، بنحط الغناي أنا وياك، أغاني كتير معروفة مسموعة، وبدنا إياك حضرتك تغني أنا وياك مع بعض. أوكي؟
2: أوكي.
0: يلا يا جماعة حطونا هيك كاريوكي حلو نغش. آه على الخفيف على الخفيف. يلا بلشنا. اسمع. تعرفها؟
2: هي الصوره اللي بتعرفها اول
0: شيء. اخر ايام الصيفيه بساعدك. بدي صوت حلو هيك مرتب هيك ينعنشني على
2: انت بظبط لك الوضع.
0: بس اقول لك بلش تبلش. تقدر تحمي صوتك زي تارارا. ايوه
2: ايوه
0: جنن. اخر ايام ايام كمل وصلت على فيها العربي. كمل كمل. لا لا والصبي شويش انت بس ايوه رهيب. وين تعلمت الغناء؟ بأني كلية. حلو صوتك حلو لانه عن جد. وين تعلمت الغناء؟ صوتك حلو وين؟ وين؟ لحالك يعني؟
2: ما الغناء؟ لا تعلمت الغناء بالمحله.

0: سعد الغالي المغلغل.
1: مناسبة أنا حلاق.
0: أنت حلاق حبيب قلبي، يسعد قلبك، يبقى حلاق. باي. تعلم الغنى بالمحلة، هو حلاق. أوكي إحنا مكملين، منقول مرحبا لمين؟
2: أي قال يا مغلغل.
0: ولعت، مين معاي؟
2: معاك حمودي العلوان.
0: حمودي شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: وينك حمودي؟
2: جاني مروه الشغل.
0: كيف الشغل ماشي معك؟
2: الله الحمد لله داحلي.
0: طلعت يا حمودي على منطقة الروس تآزر أهلك في مجلس كروم ولا أنت ما خصكاش في الموضوع؟
2: كيف ما خصناش يا زلمة؟
0: أوعك يا خيي حمودي، أوكي؟
2: أول واحد أنا اللي جريتي كله.
0: حمودي انت غالي ومغلغل
2: حبيبي. حبيبي عبد الدريس.
0: البرنامج تحت رعاية بلانكس، مزبوط يا حمودي؟
2: حبيبي.
0: اوكي يلا هات شوفي حمودي انو رقم تختار.
2: 8 8 عبد الدريس.
0: رقم 8. اذكر خمس اشياء لونها اخضر خلال 7 ثواني. خمس اشياء لونها اخضر خلال 7 ثواني. 1 2 3 تفضل.
2: ايش بتشاي؟ نعنع، مرميه، بقدونس،
0: هاي جبت كل السلطة، هاي عملت لي سلطة عربية.
2: سلطة عربية
0: والله. كيف جت عبالك؟ أنا ما جت عبالي. حبيب قلبي يا غالي يا مغلغل
2: حبيب محمد ريت.
0: سلم. مرحبا لمين؟
3: ألو.
0: أيوة مين معي؟
3: سارة.
0: سارة كيفك يا سارة؟
3: الحمد لله.
0: منين أنت يا سارة؟
3: مجد كروم.
0: مجد كروم، كيفك وكيف مجد كروم؟
3: الحمد لله.
0: هلا سارة. سارة بلانكس، طبعا هذا البرنامج مقدم تحت رعاية بلانكس. اليوم في مؤتمر وبكرة الكل يروح على بلانكس في كرمائيل، الأجواء بتجنن. غاد حاضرة للسؤال؟
3: يلا إن شاء الله.
0: يلا سارة رقم من 1 لـ20.
3: 5.
0: رقم
3: 5.
0: رقم 5. طيب بدنا نلعب لعبة اسمها الكلمة الممنوعة لمدة 30 ثانية. ممنوع تقولي كلمة أنا، والمذيع بيحاول يوقعك فيها. طيب
3: تمام.
0: يعني عمليا بدك تحكي على حياتك بس ممنوع تقولي كلمة أنا. احكي لي عن حياتك خلال 30 ثانية وممنوع تجيب سيرة الأنا. أوعك تقولي أنا. أوكي 1 2 3.
3: عندي صالون تجميل،
0: بالأساس
3: أنهيت بالجامعة. عندي مصلحة برضو كمان لجوزي.
0: كملي.
3: هتلعت داي بثلاث.
0: يلا يلا منيح كملي.
3: وبعد بدك تعرف عني إم لولد.
0: إم لولد
3: الله يخليه.
0: الله يخليه. شو اسمه؟
3: نبيه. من نبيه.
0: نبيه كملي.
3: وعندي سيارة وبسوق وبروح وباجي وبحمد ربي كل يوم. بحب الأناقة واللبس وعندي سوشيال ميديا ونوعا ما يعني صانعة محتوى.
0: Oh my God. يلا راح أتابع محتواكي وشكرا لك. بتجنني. ويلا بنت البلد أنا مبسوط من وجودك معنا اليوم.
3: الله يسعدك.
0: دريد
3: الله يسعدك. سلمني أنا، سلمني معلمي أسنان إنسان مغالي.
0: من عيوني، من عيوني. أسعد قلبك يا غالي. باي. مرحبا لمين؟
4: ألو.
0: أيوة
4: مرحبا.
0: مرحبا.
4: أهلا.
0: خلص ولا إشي، قولي بدي أطلع فاصل إعلاني بسرعة. بس بسرعة بسرعة
4: بدي أطلع
0: فاصل إعلاني. قولي بسرعة
4: بدي أطلع فاصل إعلاني.
0: يلا طالعين.
5: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
6: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوعة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
7: السبع قللوا عدد صادق
8: اقتراب
7: النص
8: متوقعين طوابير كتير طويل. كتير وبالكم بعتي لي هذا، بعتها لصحباتي بالجروب.
9: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
10: منيح أنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة.

0: دايماً منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
3: بيبي شارك بعرابي.
4: الشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. مرحبا، لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: مرحبا.
1: ألو.
0: أيوة، مين معاي؟
1: عمر من عرابي.
0: عمر من عرابي، كيفك عمر؟
1: الحمد لله.
0: عمر، البرنامج تحت رعاية
1: بيبي شان.
0: مين هاي الحلوة اللي معك؟ أختك؟ رايحين على بيبي شارك؟ أوكي، رايحين هناك؟ أوكي أوكي، يلا حاضرين؟ حاضرين؟ يلا اختار رقم من 1 لـ20.
1: ثلاثة.
0: رقم 3. بنوصف انت يا حلو؟
1: ايه؟
0: بنوصف انت؟
1: سادس.
0: صف سادس، اوه شاب جدع. اذكر 4 حيوانات تبدأ بالأحرف، أسماءها ب، يعني بدي أعطيك 4 أحرف وتعطيني على كل حرف اسم حيوان، أوكي؟
1: طيب.
0: يلا بلش بالهمزة، بلش لي بحيوان ببلش بالهمزة أو الألف.
1: أسد.
0: أسد، ممتاز. راح، لا، حرف الباء.
1: باء. بطريق.
0: بطريق، صحيح. حرف الحاء.
1: مور.
0: إيش؟ حا. حا، إح.
1: حمار.
0: حمار، الله يعطيك العافية. سين. إس.
1: إس. سمكي.
0: سمكي، كل احترام لإلك. قدع قدع يا عمر، إن شاء الله تربح معنا اليوم. وصلنا إلى النهاية.

Of course. الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس معماري مصمم أو تشتغل بقطاع البناء، موعدنا في بلانكس إن بي تي 2026. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع كلها بمكان واحد. اليوم وبكرة طبعا في كرمة للتسجيل. بلانكس نقطة سبيس، المستقبل بين يديك. بلانكس إن

إذن أعزائي وصلنا إلى نهاية الساعة الأولى من هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكل من تابعنا ويتابعنا دائما. نبقى مع جميلة جميلة جميلة عمرو دياب.

تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير. شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. 7 دقائق تفصلنا عن أخبار الثالثة، موعد الزميلة أسيل. كبهة ولا فرحات؟ واحدة منهن أكيد كبهة. تحية لأسيل كبهة، شكرا أسيل فرحات. مني أنا دوري الزرقاوي، كل الحب. نعود إليكم بعد الأخبار مع فينيا، عيشوا الأجواء بس مع فينيا. Beautiful.

0: أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة. الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرف

0: تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
2: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانياً، ليش ابنك صار 16؟
3: لا، ليش شو خاص؟
2: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو، مش خايف على ابنك؟
4: الأهل الكرام، انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: الجديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: دبق، دهان، جبصين وكل المستلزمات للبناء من طنبور، نيرلات، مستر فيكس، ثيرموكير، أوروبوند والشركات الأقوى والرائدة في العالم، كلها عند باترون لمواد البناء وبأرخص الأسعار في البلاد. عبر الويز باترون لمواد البناء، بئر المكسور، بتشرفونا.
3: يا باترون.
4: جاهزين لاستقبالكم لموسم عراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل، أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتو جاهزين مش بس حاجزين.
5: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك: رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
6: عالشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال أحد سكان الناصرة بعد مطاردة مركبة أثارت شبهات القوات. وبحسب الشرطة ألقى المشتبه به خلال المطاردة مسدسا وقنبلة يدوية من نافذة المركبة قبل أن تتمكن القوات من توقيفه. وعثرت الشرطة خلال تفتيش مسار الهروب على السلاح والقنبلة، وأحيل المشتبه به للتحقيق، فيما قررت المحكمة تمديد اعتقاله حتى 23 من الشهر الجاري. وفي منطقة المثلث أعلنت الشرطة عن ضبط مسدس ومئات الطلقات إضافة إلى مواد يشتبه بأنها مخدرات خلال عمليات تفتيش في قلنسوة وجلجولية. كما استدعي قاصر يبلغ من العمر 14 عاما من قلنسوة للتحقيق. وفي جلجولية اعتقل 3 أشخاص للتحقيق، بينهم 2 من سكان البلدة وآخر من الأراضي الفلسطينية. اقتحم وزير الأمن القومي إتمار بن جفير بلدة بير هداج في النقب، حيث أجرى جولة في المنطقة وسط توتر ومواجهة كلامية مع أحد السكان. ووصف أحد أهالي البلدة بن جفير بالوزير الفاشل منتقدا أداءه في ملف الأمن في المجتمع العربي. من جهته قال رئيس اللجنة المحلية في بئر هداج إن زيارة بن جفير لا تؤثر في الأهالي وأنهم لن ينكسروا ولن يتزحزحوا، معربا عن أمله في تغيير الحكومة بعد الانتخابات المقبلة. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء

0: طفل وشاب بالإضافة إلى مصابين بجروح متفاوتة جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين بالقرب من شارع صلاح الدين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. كما أعلنت المصادر عن ارتقاء صياد فلسطيني بنيران قوات الجيش الإسرائيلي أثناء عمله قبالة الساحل وسط القطاع. وفي سياق متصل أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة الضحايا انهيار مبنى في مدينة غزة إلى 20 ضحية بينهم 8 أطفال و6 نساء بالإضافة إلى عشرات الإصابات والمفقودين. من جانبه قال المكتب الإعلامي في غزة إن آلاف المباني مهددة بالانهيار في أي لحظة، محذرا من تداعيات النقص الحاد في الزيوت والوقود على المرضى والمصابين، وطلب بفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية، ودعا الأمم المتحدة والجهات الدولية إلى التدخل العاجل لرفع الحصار عن القطاع. وأعلنت وزارة الصحة عن خروج 70% من مولدات الكهرباء بالمستلزمات مستشفيات في القطاع عن الخدمة جراء العجز في الوقود والزيوت وقطع قطع الغيار بفعل الحصار الإسرائيلي. إلى ملف الضفة الغربية والقدس، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من الطلبة بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي الغاز السام أثناء عودتهم من مدارسهم في بلدة بيت حنينة شمال القدس. وفي مدينة أريحة ذكرت مصادر فلسطينية أن جرافات الجيش الإسرائيلي هدمت 5 مساكن ومصلى في قرية شمال المدينة. وفي بلدة يطا جنوب الخليل هدمت قوات الجيش الإسرائيلي منزلا في خلة الحمص في البلدة مكونا من طابقين ويأوي 8 أفراد من بينهم أطفال. إلى ملف اليمن، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر بأن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع ممثلين عن جماعة الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع. وبحسب المصادر أبلغ الحوثيون الجانب الأمريكي أنهم لا ينوون مهاجمة السفن الأمريكية مؤكدين التزامهم بوقف إطلاق النار. وأوضحت رويترز أن الجانب الأمريكي مثله موظفون في السفارة الأمريكية لدى عمان فيما ضم وفد الحوثيين مسؤولا رفيعا مقيما في مسقط.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال الساعات المساء والليل منعشا ولطيفا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 22، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كم العضو أحمد وكل التحيات لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع. اليوم نحن ينضم إلينا الآن في غرفة الهندسة الإذاعية إيهاب عويس. لك من أطيب لونيات إيهاب. شكرا عدي ياسين. تحية لبديه كرام يشرف على هذا اللقاء. شكرا أسيل كبهة. قرأت عليكم نشط أخبار الثالثة. دوريت زرقاو من وراء الميكروفون. فينيا. نعم كبسولة صغيرة للصحة كبيرة. احصل على النشاط الذي تستحقه ودع قلبك ينبض بالحيوية. قوة الطبيعة بين يديك. فينيا يمنحك كل فوائد العنب الأحمر في كبسولة واحدة. أعد اكتشاف حيوياتك مع فينيا. ستشعر بالنشاط والطاقة كل يوم بدون سكريات أو سعرات إضافية. اختر فينيا لأن صحتك هي الأولوية. منتج طبيعي 100% يدعم صحة القلب ويحسن من تدفق الدم. فينيا لمسة الطبيعة قوة العلم. اجعل يومك مليئا بالحيوية والنشاط مع هذا المكمل الفريد.

0: طبعا طبعا، وهذا مهم جدا. انت شو كان اللي عندك يعني مثلا ظواهر معينه بصحتك واللي حسيت الحمد لله انه تحسنت؟
1: كنت افيق الصبح مرهق، نعم، متعب، منهك، فيش حيويه لاشي، فيش طاقه لاشي، بدي اقوم كفيد، فيش شيء. لما بديت اخذ الفينيا بعد يعني خاصه في الاشهر الاولى، في الثلاثه اربع خمس اشهر الاولى، أيوة، حسيت في تغيير، في حيويه، في نشاط، كان في عندي زي بالعراقيم، نعم، كنت يا ابني ولا ابن اختي تعال ادعس لي على اجري حساس كذا من
0: قد ما انت كنت موجوع او تحس بالوجع،
1: جوع والشرايين متشنجي،
0: نعم،
1: من لما بديت اخذ الفينيا شعرت انه الشرايين ارتخت وصارت تزريمات الدم احسن، نشاط حيوي اكثر احسن، البت لي حياتي راس على عقب.
0: واو. ايتاي نخون شاطا هيفانتا بديوك تها سيبورش الحميد بتاخ
2: اخي
0: حميد يدبر عليك ولا تقدر عشان ايش صار لي سيم لي لسؤال ايه يعني יש לנו מבצע מיוחד איתי פשוט מאוד דיבר משהו מאוד מאוד ממקסים מהמם انا متاكد אז תן לנו משהו מבצע לרד שמס
2: יאללה, תתקשרו אלינו, ניג'מי, תלת אתנין, תמניה סבא, כוכבית 3287.
0: אוקיי.
2: אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית.
0: וואו.
2: וגם דורד, אתה זוכר את הנושא של הטבע עם הקופון?
0: בטח, אני זה שזוכר.
2: אז עכשיו בעל הבית השתגע.
0: נכון.
2: וכל מי שרוכש עכשיו לארבעה חודשים, לא שמונה ולא שנה, גם לארבעה חודשים,
0: אוקיי,
2: מקבל קופון 500 שקל להזמנת חופשה.
0: איזה כיף.
2: אז תתקשרו אלינו, זה לזמן מוגבל, תתקשרו אלינו, כוכבית 3287.
0: יאללה, חברים, חברים, חברים, תתקשרו, נשמי 3287, ותסלו, וחודו אל קופון, וכמן ארבחו לחמלי, לחמלי רהיבי ג'דן. חמיד, ען ג'ד בדעת שקרק, פי איש תדיפו חמיד?
1: لا انا بوصي كل واحد بحراره، بوصي على فينيا، تاخذ كبسوله الصبح بتركز لك نهارك كلياته، بتحس انت مرتاح اكثر، نشيط اكثر، حيوي اكثر، فانا بوصي بحراره على استخدام الفينيا.
0: شكرا لك سيد حميد، انا كمان بوصي لان انا بستخدم فينيا صار لي حوالي 3 سنين ويا ريت كنت اخذها قبل. شكرا ايتاي تودا ماماش، يوم توف، وتمتنوا ليدك ليدك كافي لكم همون سلسلهم اليوم، تودا ربا لكم. اذا يا حلال ويا مالي، والفينيا عامل لها الهم ملالي. 0460101 اتصلوا، وثلاث علب فينيا اليوم، نعم ثلاث علب فينيا بدنا نوزع عليك اليوم، رح توصل علبة فينيا عندك على البيت فيها 60 كبسولة. اتصل وقول لي إذا أنت بدك توصي على فينيا ولا لا. نجمة 3287، سمعتوا حميد السيد حميد أغا شو حكى، ومهم جدا الكل يوصي على الفينيا، الفينيا عم بتغير حياة كتير ناس، اللي عن جد جربوها مستحيل يتركوها. نجمة 3287 ارفع مرحبا لمين؟
3: هلا مرحبا
0: يا هلا يا هلا
3: شو الاخبار يا بلينا؟
0: شو الاخبار يا هلا بشرى كيفك؟
3: كيفك انت يا بلينا؟
0: الله يخلينا اياك ان شاء الله ايامك سعاده وهدات بال
3: انت وانت كمان يا بلينا.
0: اذا طلبت فيني طلبتيها ولا بعدك؟
3: بعدني والله عم بجرب.
0: يلا اطل بنجمه 3287
3: ادعيلي
0: ادعيلي ادعيلي يلا باي. طبعا كل مين بيتصل رح يربح، لانه اليوم بدي اربحكم ثلاث علب فينيا. فرحان الاهالي
4: تمك سالم يا ابو العريس،
0: تمك سالم يا ابو العريس.
4: ايوه على رجالك وانت على رجالي عقيد الخير ابو محمود.
0: كل التحيات لكم اينما كنتم. فاصل اعلاني ونواصل.
5: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان، نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة، منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455
6: أكاديمية رمات جان. يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
7: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك.
8: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
7: شو بابا بدك تجلطني؟
9: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب.

0: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
2: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
2: الشمس دائماً.
3: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. دور الفنجان، دور هلا تضيفاني، هلا تضيفاني، هلا بكم يا هلا. إذن كل كبسولة من فينيا تحكي قصة الطبيعة بين قوة العنب الأحمر وابتكارات العلم. تقدم فينيا مزيجا مثاليا يدعم الصحة ويجدد النشاط. مرحبا لمين؟
1: يك العافية
0: يا هلا،
1: كيف الحال؟
0: شو أخبارك؟ طمنين عنك.
1: الله يسعدك، الحمد لله. برنامج برعاية فينيا.
0: يا عيني عليك، أخذت الفينيا ولا بعدك؟
1: لا جربت صراحة، كتبت
0: فيها. يعني بتنصحي إنه الكل يجرب فينيا؟
1: والله كنت بالاول في الواحد يوم كتلان الصبح هيك، بس لما
0: صعبته كتير منيح. يلا بلكي ربحتي علبه اليوم كمان ان شاء الله، وكملتي يومك بطاقات حلوه. مع مين بحكي عفوا؟ مع مين بحكي؟
1: منال الجمعه.
0: هلا منال الجمعه، هلا فيكي.
1: الله يسعدك.
0: الله يسعد هالروح، وان شاء الله تربح معنا فينيا اليوم
1: ان شاء الله.
0: سلامات. مرحبا لمين؟
2: الو، مرحبا استاذ زريج.
0: اهلا اهلا، شو اخبارك؟
2: يعطيك الف الف عافيه استاذي، شو اخبارك؟ كيف انت
0: استاذ يوسف؟ شو اخبارك؟ كيف امورك؟ طمنا.
2: والله الحمد لله ماشي الحال.
0: الكل بده الفينيا، الكل عم بتصل، لانه في عندي ثلاث علب
2: فينيا. بس انا صار لي 15 بستعمل فينيا، ومليح وبساعد كثير، يعني بالنسبه للتشنجات، مش تشنجات، وهي الشغلات بساعد كثير، وبنصح الجميع انهم يستعملوه، يعني مفيد.
0: اذا
2: اذا بفيدش بنورش.
0: نعم، نصيحه من القلب، كيف انا سامع منك انه استعملوا الفينيا، الفينيا عم بتساعد كثير.
2: صحيح، لنجمي 3287،
0: نجمي 3287، بلكي طلع لك علبه انت كمان اليوم
2: ان شاء الله. هاي.
0: مرحبا لمين؟
3: لا
0: ايوه
3: مرحبا.
0: هلا،
3: كيف حالك دريش؟
0: شو الاخبار؟ مين معنا؟
3: رايا من المكر.
0: رايا كيفك من المكر؟ شو اخبارك؟
3: الحمد لله. البرنامج برعايه فينيا.
0: اخذت الفينيا يا رايا ولا بعدك؟
3: طبعا انا زبوني
0: دائما عندهم. شو رايك بفينيا؟
3: اتجنن.
0: يعني بتنصحي فيها، وان شاء الله يا رب يكون حظك حلو انت كمان معنا.
3: نعم.
0: نعم،
3: على سيرة العراس بدي اسألك، في عندكم من هاي اللي بتكون قاعدة بالعرس ومش عاجبها
0: اي شيء؟ طبعا، هاي الكشري دائما ما موجودة، وبتعزميها ما بترقصش، بس لما بتشدي عليها بتبطل تنزل عن ساحة الرئيس، صح؟
3: المهم شو ما بتعمل مش عاجبها اي شيء.
0: طب ليه؟
3: كلمني عليها اماني.
0: هاي نقدي نقدي. الله يهدي بالك يا غالي.
3: تسلم تسلم.
0: مرحبا لمين؟
4: ألو، السلام عليكم. مرحبا.
0: يا هلا فيك، مين معاي؟
4: العادي استاذ زريع.
0: شو اخبارك؟ طمنا عنك.
4: الحمد لله مشتاقين لك، انا كل يوم بشتغلك.
0: هلا بالغلا كله.
4: بحكي غسان ابو الهيجه من طرعان.
0: غسان ابو الهيجه من طرعان، شو اخبارك يا غسان؟
4: الحمد لله من الله بخير. انا صرني بستعمل
0: فينيا
4: شهرين. اللي عجبني بيها بتقيم ثلج الانسان، لما بكون قليل خواص بطل قليل خواص،
0: ببطل ابدا ابدا، بصير في عنده طاقات مش طبيعيه
4: الصراحة. أنا مبسوط منها كثير كثير.
0: أنت بتنصح بالفينيا؟ يعني الكل يأخذ فينيا، لأنه فينيا
4: على نجمة 3487.
0: نجمة 3287. 3287. والله إنك غالي، والله إنك غالي، وإن شاء الله حظك يكون حلو. يعطيك العافية يا غالي.
4: برنامجك الحلو أستاذ، شكرا.
0: سلم يا غالي، سلم. ارفع. هي على حي هلا بمجدي كروم، هلا بمجدي كروم، واللي بيجي على مجدي كروم اهلا اهلا بالشباب بمنطقه الروس. كل الحب لكم، حيا ضيوفي، حيا ضيوفي المجدلوي، غاليين على الف. فينيا نجمه 3287، الكل عم بيتصل، الكل عم بوصل. مرحبا لمين؟ الو، 0-64-10-101. حيهم. كل كبسولة من فينيا تحكي قصة الطبيعة بين قوة العنب الأحمر وابتكارات العلم. تقدم فينيا مزيجا مثاليا يدعم صحتك ويجدد نشاطك. استمتع بمزايا طبيعية، تدفق دم أفضل، صحة قلب أقوى. حمودي العفيف.

ارفع ارفع هاي هم مجلي فروم هاي هم مجلي كروم. الأرض ليست ترابا نمشي عليه، الأرض أم تحتضننا وجذور تربينا على الأصالة والانتماء فيها. هنا للحب رائحة الزيتون وللذاكرة طعم التين، وللأرض حكايات كتبت بعرق الأجداد وسقيت بتعبهم وصبرهم. كل شجرة زيتون معمرة في جبال مجلي كروم ليست مجرد شجرة، إنها شاهد حي على تاريخ أجدادنا، صامدة في وجه الزمن تضرب جذورها عميقا في الأرض، وكأنها تقول لنا هنا كنا، هنا نحن، وهنا ستبقى جذورنا. كل قطرة زيت تنساب من ثمارها تحمل في لونها ورائحتها قصة فلاح وعرق جد وذاكرة بيت وحكاية أرض توارثنا حبها جيلا بعد جيل. التين ليس مجرد ثمرة تنضج تحت شمس بلدنا، إنه رائحة الطفولة، ذاكرة الحواكير، طعم مجد الكروم الذي لا يشبهه مكان. الزيتون كرامتنا والتين هويتنا والأرض جذورنا وذاكرتنا. علموا أبناءكم أن يحبوا الأرض، أن يعرفوا أسماء الأشجار، أن يلمسوا ترابا المجد، أن يدركوا أن من يحفظ أرضه يحفظ حكايته وهويته، لأن الأرض التي حملت خطى أجدادنا ستحمل خطى أبنائنا وأحفادنا. هذه مجد الكروم، زيتونها تاريخ، تينها هوية، ترابها حكاية شعب وبلد. الأرض أرضنا والجذور لا تنسى. ارفع ارفع

0: طبعا مش بس اهل مجد كروم وكل المناطق وكل اللي موجودين، اهلا وسهلا فيكم. مرحبا لمين؟ الو.
1: الو مرحبا.
0: هلا بالغلا.
1: الله يعطيك العافيه
0: غالي ومغلغل. مين معاي؟
1: اولا يسلم سمك حبيبي. ثانيا مجد الكروم بنحييكم ونشد على ايديكم، انتم الاصليين عن جد، اثبتوا حالكم، كل الاحترام.
0: الله يخلينا اياك. مين معاي؟
1: احلى ابو ليانا من طيبة بني صعب، نحييك.
0: هلا هلا بالطيبي، هلا باهل الطيبي.
1: محمد عازم يا
0: هلا لالي. محمد عازم، هلا بالطيبي المثلث الجنوبي والشمالي.
1: عن جد وقفه بترفع الراس، كل الاحترام لكل اهل مجد الكروم وكل اهل الداخل.
0: الله يخلينا اياك، بارك الله فيك محمد العازم
1: حبيبي. برنامج برعايه فيني يا غالي.
0: خذوا الفيني عشان يضل عنا طاقات، لانه اذا راحت الطاقات
1: اضرب
0: اضرب نجمي 3 2 8 7 الكل عم بيتصل بده فيني.

0: انت حبيب الشعب مين معاي؟
1: معك سهيل من حيفا.
0: سهيل من حيفا، شو اخبارك يا سهيل؟
1: والله نشكر الله الحمد لله.
0: ايش هذا الاسعاف يا سهيل؟ اوعك خي يا سهيل، اوعك.
1: دير بالك دير بالك،
0: ولعت خي يا سهيل. الكل بده المجد، مجد الكروم، ارضها وناسها طيبه حبيبي. عمي سهيل.
1: ايوه.
0: اول شيء الله،
1: انا قبل جمعتين حكيت مع الست رانيا.
0: ايوه.
1: الجمعه اللي حكيت طلبت منها اذا اذاعه الشمس تطلع واحد هيك يعطي معلومات عن الانتخابات وعن اعضاء الكنيسة.
0: نعم.
1: وشو في فرق بين الكرسي الاولى والثاني والخامسه والسابعه، كل الاشياء هاي على اساس انه الناس تعرف تطلع تنتخب.
0: المهم وقت اول ثاني بيكون عمر، بيكون زيد، بيكون الياس، بيكون اي مين بيكون، بدنا نطلع نصور. هاي فرصتنا،
1: نطلع نصور. اوكي
0: بالضبط. اول اشي الله يهدي بالك سهيل حبيبي، احنا بنشكرك جدا على اتصالك. المهم خذ الفين يا عمي سهيل، خذ الفين، خلي طاقاتك عالي. اوكي
1: خلص، اليوم بدي اتصل لفين.
0: نجمي 3287 واتصل وادعي لي. باي. ارفع. هايهم. مرحبا لمين؟
2: مرحبا دوين.
0: هلا
2: يعطيك العافية.
0: كيفك؟
2: انا دوريد، انا قبل حوالي الشهر ربحت كرتونة القهوة تعليم.
0: كرتونة بيض. والله العظيم بس قلت لي كرتونة فكرت كرتونة بيض.
2: لا كرتونة.
0: طيب ايش هسه اللي بدك اياه مني؟ بدك انه تعرف
2: من وين بدي احصلها؟
0: يا زلمة طالع الهواء تقول لي منين تجيبها؟ خليك تحت الهواء وهن بيقولوا لك ان شاء الله. يعطيك العافية. باي.
3: يلا.
0: 0-64-10-101. الكل بده فينيا. نجمة 3-2-8-7. مرحبا لمين؟
4: الو.
0: ايوه.
4: يا
0: هلا وغلا.
4: الله يحميك.
0: مين معاي؟
4: معك ابو الريحان.
0: ابو الريحان شو اخباره؟
4: والله الحمد لله.
0: كيفك؟ طمني عنك.
4: الحمد لله.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
4: اه والله طلبت امبارح. والله امبارح.
0: اطلب اطلب اطلب وادعي لي، الطاقات كلها بترجع لك ان شاء الله.
4: اه والله طلبت امبارح ان شاء الله. من
0: يلا ان شاء الله بتربح معنا علبه اليوم
4: ان شاء الله.
0: ايهم. باي.

0: مرحبا لمين؟ اوكي اذا تحيات خاصة جدا للجميع. 04 60 10 101 نجمة 3 2 8 7. مرحبا لمين؟ الو. ايوه ما شو هذا مبحوح؟ لا باي بدك فين يا خيي؟ بدك فين يا مين معاي؟ يا ويلي راح ابو الهيزة مبحوح. ابو الهيزة كيفك؟ ابو الهيزة
1: كانوا فتح البراد معاك كنت افوت وطاني.
0: الا ضربتك بردية. الله يهدي بالك الله يهدي بالك. قول يا رب انت قول يا رب.
1: انا وصيت على فينيا على جمعة.
0: شو كيف الفينيا؟
1: ثاني يوم كانت عندك.
0: اسمع فيش فيلم خدها وادعيلي اوكي؟
1: والله انا بتوجع على اخي
0: يا بتجنن بتجنن لازم تداوم عليها وتشوف كيف النتائج. سلم. مرحبا لمين؟ نكمل 0 4 60 10 101. اللي بده الفينيا نجمة 3 2 8 7 معانا بعد نص ساعة تتصلوا. هاي النص ساعة كل اتصال راح يكون راح ياخذ تخفيض خاص عن طريق إذاعة الشمس. قولوا لهم احنا من طريق إذاعة الشمس خذوا تخفيض راح تدعوا لنا عليه. نجمة 3 2 8 7. ارفع ارفع مفتاح البراد مفتاح البراد. خليل كيف مفتاح البراد؟ الو
2: يا السلام عليكم.
0: هلا. نسي مين معاي؟
3: معك يا عدي ماهر.
0: كيفك عدي؟ شو اخبارك بكفر مصر عمي عدي؟
3: والله الحمد لله. ايانا
0: هلا هلا.
3: اسمع احنا مروحين من المدرسة روحنا سامنين وما فيش بساط بدي اتشك على المدرسة.
0: وكشوف ايش بساط انت ليه مني حضرتك؟
3: انا من كفر مصر بس سؤول المدرسة منين.
0: طيب كيف هيك يعني فيش بساط؟ كيف بدك تعمل؟ شو بدك تسوي؟
3: والله اسمع يعني شوف ما عرفت.
0: طيب خلص. اسا انتو اكم واحد غاد بالمحطة؟
3: احنا 4.

0: الحقوا يا الكفر مصر، في اربع طلاب على المحطه بدهن يروحوا بلادهن، روحوا روحوهن قبل ما يصير بلا، روحوا روحوهن مروحين ثامن الجماعه. خذوا فينيا خذوا فينيا. مرحبا لمين؟
1: الو
0: الله يستر الله يستر. مين معاي؟
1: رقلي
0: يا ساتر البلا عم اهلك وشوي شوي.
1: الو
0: طيب باي. الو الو 0 4 60 10 101 نجمي 3 2 8 7 نجمي 3 2 8

0: كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. 064-10-101 ثلاث علب فينيا راح أوزع عليكم اليوم. اتصلوا واستغلوا حملة فينيا في نص ساعة في حملة كبيرة. نجمة 3287 هاي هي رقم فينيا. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: هلا
1: كيف حالك عم دريد؟
0: هلا بالغالي.
1: والله اشتنى لك يا غالي.
0: ولعت. مين معاي؟
1: مراد خليلي من تخمين.
0: هلا برأفت
1: مراد.
0: هلا بمراد، شو اخبارك؟
1: والله مبسوطين.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
1: بلا نطلبها ان شاء الله.
0: بلا نطلبها. نجمة 3287
1: اوكي حبيب قلبي.
0: اطلبها وادعيلي. مرحبا لمين؟
2: الو.
0: ايوه
2: يعطيك العافية يا عم دريد.
0: هلا بالغالي.
2: معاك ام السمير.
0: ام السمير شو اخبارك ام السمير؟
2: والله الحمد لله. الله يسعدك عم دريد. اليوم البرنامج برعاية فينيا.
0: اخذت الفينيا ولا بعدك ام السمير؟
2: لا بعدني والله، بس لازم بدا والله.
0: مجبورة انت اكيد بتكون تتعبي بتطبخي وبتشطفي وبتمسحي وعندك ارهاق واولاد وتربية.
2: الا وسمير بلش يغلب بلش يمشي.
0: سمير عم بيغلب. الله يسامحك يا سمير. الله يسامحك يا سمير.
2: بلش يمشي سمير.
0: سمير يلا يا سمير يمشي وتغلبش امك يا سمير. نجمة 3287 اتصلوا غاد وادعوا لنا كمان
2: ان شاء الله.
0: تابعيتنا على طول ام سمير؟
2: اكيد انا على طول متابعيتكم
0: مش منك
2: كل يوم وانا مروحه من الشغل بسمع الراديو.
0: سلمي على الحبايب كلنا.

0: هل تبحث عن النشاط والحيوية؟ مع فينيا لا داعي للبحث أكثر. كبسولة واحدة تمنحك قوة 1000 حبة عنب أحمر، تدعم صحتك، تمنحك الطاقة التي تحتاجها لتواجه يومك بكل ثقة. إنه الحل الأمثل لكل من يهتم بصحته، أدائه اليومي وأسلوب حياته الصحي. فينيا هو اختيارك الذكي لحياة أفضل. نجم 3287. راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونكمل كل الحب لكم أينما كنتم، خليكم معنا.
1: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
2: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
2: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
3: بيبي شارك بعرابي
4: عالشمس دائماً.

0: بدنا نبعث تحية خاصة جدا للغالي المغلغل أدهم سرحان والغالي المغلغل حمدان حمدان بمناسبة الصلحة. الحمد لله رب العالمين، وأخيرا تمت الصلحة بين أدهم سرحان وبين حمدان حمدان. هذا ما سمعته من الغالي حمودي العفيف خلايلي. يعطيك ألف عافية عمي حمودي إنك فتت بالموضوع وحطيت إيدك، واليوم الحمد لله الأمور رجعت هادي وسليمي. سلام للغالي أدهم سرحان والغالي حمدان حمدان، الأمور هادي وسليمي. كل الحب عمي حمودي العفيف، ارفع. هي مجد كروم. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو.
0: أيوة
1: مرحبا،
0: هلا بالغالي.
1: أول إشي الله يعطيهم العافية مجد كروم.
0: الله يسعد قلبك. مين معاي؟
1: معك أبو كرم.
0: هلا تفضل.
1: الله يديمك لإذاعة الشمس، يديمك لإلنا بتسم البسمة يسعد
0: وجوه. يسعد لي قلبك يا غالي. مين معاي؟
1: معك أبو كرم من أم الفحم.
0: هلا بأم الفحم كلها، هلا بربع أم الفحم، هلا بالإغبارية وهلا بالجبارين وهلا بمين كمان؟ قول لي مين بأم الفحم؟ قول لي عيال، قول لي عيال
1: المحاجني والمحاميد
0: والمحاجني والمحاميد. أم الفحم غالي علينا جميعا.
1: الله يسعدك يا غالي،
0: الله يسعد هالروح. طلبت الفينيا ولا بعدك؟
1: لا والله بعدني.
0: اسمع مني، اسمع من أخوك الصغير إسا، اتصل نجمة 3287 وادعي لي كمان. اوكي
1: خلص. وجب
0: يا غالي.
1: كلكان انا كلكان شوي.
0: ليه؟ عايش كلكان
1: الكرتون اللي ربحها الشاب قبل شهر، شو بده يجيبها؟
0: ايش هاي
1: الكرتون اللي ربحها الشاب قبل شهر؟ ممكن عادي.
0: نجمة 3287 ارفع.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: الو مرحبا.
0: هلا
1: كيف الحال؟
0: شو اخبارك؟ طمني عنك.
1: هلا انا بدي اقول لك جمله واحده بس عن اهل مجد الكروم.
0: احكي.
1: ابو ضياط ابو ضياط ابو ضياط. وهاي الناس هاي الناس لازم تكون عبره لكل البلاد العربيه باسرائيل. وهدول الاندال كم واحد ندل فهمت علي؟ هدول ما لهنش محل هون.
0: مين معك؟
1: لا بمجد الكروم ولا بغير مجد الكروم.
0: شكرا يعطيك العافية. نجمي 3287 مع فينيا. مرحبا لمين؟
2: غريد مرحبا.
0: هلا بالغالي.
2: كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟
2: تحيات بير المكسور.
0: ولعت بير المكسور.
2: الحجرات وقطة.
0: هلا بالحجرات هلا.
2: تحيات لكل مفعلية الشوف ومفعلية المقرزوت.
0: ولعت الكل سامع؟
2: سامع الشوفلات.
0: سلم على كل سلم على كل الشباب عندك.
2: حبيبي دريد.
0: نجمي 3287 نجمي 3287 وصي على الفينيا واطلبها. مرحبا لمين؟ الو
3: الو
0: ايوه
3: الو
0: احكي.
3: سعيد عياش كابول.
0: ابو العياش شو اخباره؟
3: انا يا وردي انا حبيبي.
0: شو اخبار كابول؟
3: والله بخير بك عن سلامتك الحمد لله ممتازين.
0: احلى ناس الكابولي.
3: ولك انت وردي.
0: وردي الله يسعده. طلبت الفينيا ولا بعدك؟
3: والله بعدنا بدنا نطلبها ونجربها.
0: اطلب يا زلمه وادعي لي. نجمي 3287
3: خلاص اتكل على الله
0: ارفع.

ايدك على الهيجي، ايدك على الهيجي. احلى اذاعه، اذاعه الشمس نار وشرار. ارفع كبسولة من فينيا تحكي قصة الطبيعة بين قوة العنب الأحمر وابتكارات العلم. تقدم فينيا مزيجا مثاليا يدعم الصحة ويجدد النشاط. استمتع بمزايا طبيعية خالصة، تدفق دم أفضل، صحة قلب أقوى، نشاط حيوية تدوم طوال اليوم، لأنك تستحق الأفضل. اختر فينيا اليوم. نجمي 3287 نعم.

يا جماعة أي حدا أنا مقصر في حقه يقصر في حقي، خلصنا فيش داعي للدراما، خلص أنا مقصر بحقك قصر بحقي، الدراما بدناش. حط الفول وانفخ تحته، ما أضرب من الخال إلا ابن أخته، مش أنا قلتها الست قالت، حلوة حبيتها. حط الفول وانفخ تحته، ما أضرب من الخال إلا ابن أخته. لا لا لا لا لا،

الله. الله يكفيك شر الأنثى إذا وصلت لمرحلة تقول لك فيها إيش اللي إيش؟ إيش اللي إيش؟ تعرفوها هي إيش اللي إيش؟ ها؟ يا ويلي يا ويلي إذا وصلت لهي المرحلة راحت عليك. نجمة 3-2-8-7 اختار الفينيا ورجع طاقاتك كلها الحلوة وابعد عن النكد.

إذا كل كبسولة من فينيا تحكي قصة الطبيعة بين قوة العنب الأحمر وابتكارات العلم. تقدم فينيا مزيجة مثالية يدعم الصحة ويجدد النشاط. نجمة 3287 تدفق دم أفضل، صحة قلب أقوى. الكل عم بيتصل على فينيا يا جماعة. طبعا فينيا عامل كمان مفاجأة كبيرة، كل من بيتصل بوعدكم وعد راح يكون عنده مفاجأة بتجنن حاليا بهدول العشر دقايق. المفاجأة بقدرش أحكي لكم إياها، بس اللي بيتصل بيعرف شو المفاجأة غد. نجمة 3287 اتصلوا وخذوا المفاجأة، خذوها واشتروا الفينيا. ادعوا لي لأنه الفينيا اليوم بصلي بستعملها أربع سنين والحمد لله بتركهاش ولا يوم. حبي واحد الصبح وخلصت الحكاية.

أمير خطيب ارفع ولع. اتصل لسه كمان نجمة 3287. او ماي جاد اطلب الفينيا وادعي لنا لانه فينيا عم بطلبوها ومبسوطين منها كتير. بكفي انك تطلع من التعب، بتقول وداعا للتعب والارهاق، وداعا لسهر الليل، وداعا للتشخور.

اليوم رحت عند دكتور نفسي بصراحة أنا بستحيش يعني. رحت عند دكتور نفسي قال لي شو مشكلتك دوريد؟ قلت له دايما بنحط مواقف محرجة. قال لي مش عم بحكي معك، عم بحكي مع اللي وراك. ولعت ولعت.

0: دائما بسأل أصحاب الملايين اللي ماحي المصاري كتير، بقول لي يا جماعة طبعا يعني كيف بلشتوا؟ بقولوا لي بلشنا من الصفر. يا ريت يدلوني على الصفر اللي بلشوا منه، لأنه الصفر اللي أنا عندي مش شغال. وينه هذا الصفر؟ دلوني عليه بس. مرحبا لمين؟
1: حبا.
0: أهلا،
1: معك هبة من عمان.
0: هبة شو أخبارك هبة؟
1: الحمد لله.
0: شكرا. طلبت الفينيا ولا بعدك هبة؟
1: بعدي، بس بسألك إشي عنه.
0: آه شوفي،
1: هل هو بيزيد التركيز أو بيعمل إدمان؟
0: رهيب، يعني التركيز رهيب، يعني بيساعد كتير، ويعني وداعا للإرهاق، وداعا للتعب حقيقة، ببطل فيه تعب عندك بحياتك الحمد لله.
1: هيك بحس كل اللي اتصلوا لازم هنفينيا.
0: وانتي لازمك فينيا. هلا بهبة. باي. مرحبا لمين؟ ألو، فيش حدا هون؟ أوكي، أمير خطيب، وزع وزع مصاري، وزع مصاري، الله معك. اليوم لا طاقة ولا نفسية ولا نوم ولا حول ولا قوة إلا بالله، مش عندي. هذا واحد كاتب تعال. أصعب شغلة تتخانق مع واحد سريع بالكتابة، بيغسلك غسيل وانت بعدك عم تكتب اخترم نفسك احشل لك. كيف تصير انت تخبص بالحكي؟ مش مشكلة، المهم انك انت بتطلعها بالاخير. يا جماعة الخير، احنا طبعا وصلنا للنهاية، ولكن بدنا نختار مين اللي ربح معنا 04-60-10-101، مين ربح معنا 3 علب من فينيا. هات نشوف. مرحبا لمين؟ اوكي، مين ربح معنا؟ بعرفش، راح الخط. نعم، منال جمعة من أبو سنان، مبروك لك علبة فينيا. غسان أبو الهيجاء من طرعان، مبروك غسان. هاشم ريان من كابول، مبروك يا هاشم.

إلى هنا أعزائي وصلنا إلى النهاية، شكرا جزيلا لكل من كان معنا وأحبنا وأحبابنا، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. المجد معمرها، باديها لمجد كروم حبيبة القلب.

شكرا جزيلا لكل من تابعنا ورفقنا. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. مني أنا دوريز القوي كل الحب. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. تحية من الأعماق لكل زملائي وزميلاتي الذين سيتابعون معكم مشوارنا. تمتعوا واستمتعوا مع باقي برامج إذاعة الشمس. زميل زهير بهلول راح يكون معكم من الساعة 4 إلى الساعة 5 في برنامج المستشار. إلى الزميل نبيل سلامي لكم منا أطيب نيات. مني أنا دوريز القوي كل الحب.

0: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد، منرميش الاجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
1: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر. يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز
4: جاهزين لاستقبالكم لموسم عراس 2027. جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل، أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتوا جاهزين مش بس حاجزين.
5: الشيخ السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
6: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
7: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
8: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايماً منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
9: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
10: الحديد بكل بلاد ارتفع، بس باترون لمواد البناء بير المكسور بعده أحسن سعر في البلاد، وهذا كله بشهادة المقاولين. أفضل خدمة، أسرع تسليم وجودة لا تضاهى، عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور. بتشرفونا
11: يا باترون.
10: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية، عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
12: الشمس دائماً.
13: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
14: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء، معي أنا زهير بهلول.
15: هنا إذاعة الشمس
16: 101.98.1 FM.
15: إذاعة الشمس

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال أحد سكان الناصرة بعد مطاردة مركبة أثارت شبهات القوات. وبحسب الشرطة ألقى المشتبه به خلال المطاردة مسدسا وقنبلة يدوية من نافذة المركبة قبل أن تتمكن القوات من توقيفه. وعثرت الشرطة خلال تفتيش مسار الهروب على السلاح والقنبلة، وأحيل المشتبه به للتحقيق، فيما قررت المحكمة تمديد اعتقاله حتى 23 من الشهر الجاري. وفي منطقة المثلث أعلنت الشرطة عن ضبط مسدس ومئات الطلقات إضافة إلى مواد يشتبه بأنها مخدرات خلال عمليات تفتيش في قلنسوة وجلجولية، كما استدعي قصر يبلغ من العمر 14 عاما من قلنسوة للتحقيق. وفي جلجولية اعتقل 3 أشخاص للتحقيق، بينهم 2 من سكان البلدة وآخر من الأراضي الفلسطينية. اقتحم وزير الأمن القومي إتمار بن جفير بلدة بير هداج في النقب، حيث أجرى جولة في المنطقة وسط توتر ومواجهة كلامية مع أحد السكان. ووصف أحد أهالي البلدة بن جفير بالوزير الفاشل، منتقدا أدائه في ملف الأمن في المجتمع العربي. من جهته قال رئيس اللجنة المحلية في بير هداج إن زيارة بن جفير لا تؤثر في الأهالي وأنهم لن ينكسروا ولن يتزحزحوا، معربا عن أمله في تغيير الحكومة بعد الانتخابات المقبلة. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء طفل وشاب بالإضافة إلى مصابين بجروح متفاوتة جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين بالقرب من شارع صلاح الدين في مخيم لبريج وسط قطاع غزة. كما أعلنت المصادر عن ارتقاء صياد فلسطيني بنيران قوات الجيش الإسرائيلي أثناء عمله قبالة الساحل وسط القطاع. وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة الضحايا انهيار مبنى في مدينة غزة إلى 20 ضحية، بينهم 8 أطفال وست نساء، بالإضافة إلى عشرات الإصابات والمفقودين. من جانبه قال المكتب الإعلامي في غزة إن آلاف المباني مهددة بالانهيار في أي لحظة، محذرا من تداعيات النقص الحاد في الزيوت والوقود على المرضى والمصابين، وطالب بفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية

0: ودعا الأمم المتحدة والجهات الدولية إلى التدخل العاجل لرفع الحصار عن القطاع. وأعلنت وزارة الصحة عن خروج 70% من مولدات الكهرباء بالمستشفيات في القطاع عن الخدمة جراء العجز في الوقود والزيوت وقطع قطع الغيار بفعل الحصار الإسرائيلي. إلى ملف الضفة الغربية والقدس، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من الطلبة بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي الغاز السام أثناء عودتهم من مدارسهم في بلدة بنت حنينة شمال القدس. وفي مدينة أريحة ذكرت مصادر فلسطينية أن جرافات الجيش الإسرائيلي هدمت 5 مساكن ومصلى في قرية شمال المدينة. وفي بلدة يطا جنوب الخليل هدمت قوات الجيش الإسرائيلي منزلا في خلة الحمص في البلدة مكونا من طابقين ويؤوي 8 أفراد من بينهم أطفال. إلى ملف اليمن، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر بأن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع ممثلين عن جماعة الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع. وبحسب المصادر، أبلغ الحوثيون الجانب الأمريكي أنهم لا ينوون مهاجمة السفن الأمريكية مؤكدين التزامهم بوقف إطلاق النار. وأوضحت رويترز أن الجانب الأمريكي مثلهم موظفون في السفارة الأمريكية لدى عمان، فيما ضم وفد الحوثيين مسؤولا رفيعا مقيما في مسقط.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 22، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: أسعد الله أوقاتكم. مستشار يرحب بكم، نحن وإياكم حتى الخامسة بالتقريب. العديد من القضايا أمامنا والعديد من القضايا أرجو بأن توفروها لنا خلال هذا البرنامج، ونحن على أتم الاستعداد للاستماع إليكم. خلود أبو أحمد تقود هذا البرنامج كمحررة ومعدة ومنتجة، وإلى جانب هنا إيهاب عويس في التقنيات الهندسية الموسيقية. ونذكركم برقمنا 0460-10-101 0460-10-101. الرابعة وست دقائق ونحن سنبدأ مع مدينة الطيبة بعد لحظات، بعد أن استمعنا إلى تطورات أعتقد بأن كلمة دراماتيكية ليست بمكانها، وإنما هي يعني مثيرة إلى حد كبير، مقلق بالنسبة لمصير الأراضي التي قد رفعت هذه القضية عندنا في البرنامج خلال العديد من الحلقات ضمن إطار المستشار. وكان قد أعرب البعض عن قلقهم وبحق بأن الأراضي ستنتزع من هذه المدينة إذا تم المصادقة على هذا المخطط من قبل المجلس القطري للتخطيط والبناء، وهذا ما حدث في حقيقة الأمر. الأستاذ المحامي يوسف جمعة معنا على الخط الهاتفي، أسعد الله أوقاتك أستاذ.
1: أسعد الله أوقاتك بكل خير أستاذي زهير، لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: أنا سعيد بأنني أقابلك لأنني أريد الرأي السديد وطبعا القويم بالنسبة

0: أشرت لصحة الادعاءات بأن هذا التخطيط قد تم نهائيا من قبل المجلس القطري للتخطيط والبناء.
1: للأسف الشديد في جلسة أمس للجنة التخطيط والبناء القطرية تم اتخاذ قرار بالموافقة على إيداع الخارطة التي تخص شارع التفافي 553 وإنشاء وبناء المفترق أو مفرق ما يسمى ألكسندر لحتى يكون من خلال هذا المفرق في دخول لشارع 6 من المنطقة اللي تسمى رأس عامر أو محاذاة لسوريا تحك.
0: لكي لا نرتبك، لأنك أنت تعي جيدا هذه المنطقة جغرافيا ومن يستمع إليك لا يستطيع أن يهيكل، يعني عمليا أنت تقوم بترسيم الوضع، يعني وبجملة واحدة نستطيع أن نقول بأن هذا المخطط يأتي على حساب أراضي طيبوية. هذا المشروع مشروع ألكسندر،
1: المشروع هذا يأتي على حساب أراضي طيبوية بملكية خاصة لمواطنين من مدينة الطيبة. الحديث يدور عن منطقة سهلية، أراضي خصبة للزراعة والتي تشكل مصدر رزق أساسي للكثير من مواطنين مدينة الطيبة، وهي على مدار سنوات سابقة عندما كنا نحاول بالتوجه للجان التخطيط والبناء بأن يعطونا فرص لتطوير المنطقة وإزدهارها، كان ادعاهم على مدار السنين الأخيرة بأن هذه المنطقة هي منطقة تعتبر محمية طبيعية لأن هناك في ممرات لوديان.
0: أنا أعرف هذه المنطقة، زرتها في الماضي حينما كنت في الكنيسة ويعني شاهدت بأم عيني هذه الإشكالية، وعلى فكرة هناك بيوت كمان بنيت وبشكل
1: هناك مخازن، صحيح مخازن زراعية والأرض تشتهر بزراعة التين والعنب والزراعة الموسمية. فتفاجأنا بأن سبحان مغير الأحوال، عندما كنا نطالب بتطوير المنطقة وتغيير الاستعمالات في هذه الأراضي كان الرد واضح وصريح بأن المنطقة هي محمية طبيعية.
0: مفاجأة أن المنطقة المحمية باتت مجازة
1: وباتت مباحة وبإمكانهم التخطيط لإقامة شارع، وهذا الشارع لا يخدم بتاتا مواطني مدينة الطيبة. وكان هناك طرح لعدة بدائل، من خلال هذه البدائل بإمكان فتح شارع إذا كان هناك يعني حاجة وضرورة ملحة. وكان هناك مرافق لأن مستشار في موضوع السير، مهندس سير، اللي اقترحنا من خلاله أنه في عندكم بدائل أخرى بإمكانكم شق وفتح هذا الشارع على أراضي تعود بملكية الدولة، ولا يعني لا يكون هناك أي عرضة للمساس بمحمية طبيعية أو بمنطقة اللي هي تسمى باع الرجيشوت تسبيفاتيتك بوها. يعني كل الوقت كان يقول أنه هاي المنطقة هي يعني منطقة وحدوية من ناحية البيئة لأنه في هناك أبار مياه ارتوازية اللي بيشرب الجميع منها، كل
0: يعني منطقة فريدة من نوعها ويجب الحفاظ عليها، وفجأة هي جدا مباحة ويعني مستباحة بالنسبة لشق هذا المشروع، لشق هذا الشارع في هذه المنطقة. بعض الأسئلة السريعة أستاذ جمعة، أولا يعني هل هناك تعويضات لأولئك الذين ستنتزع منهم وستصادر هذه الأراضي الزراعية، لأننا نعرف بأن الأراضي الزراعية سعرها أقل من الأراضي البناء بلا شك.
1: احنا بداية استاذي احنا ما بنفكر في التعويضات، ولكن بنفكر انه هذا الموضوع، هذا المخطط يجب التصدي له بكافة الوسائل القانونية وحتى النضال الشعبي.
0: ولكن قبل ذلك بس هذا هو السؤال الثاني، لماذا فشلنا بهذا المشروع بمشروع الحفاظ على هذه المنطقة الزراعية المهمة بالنسبة لعدد كبير من سكان الطيبة؟
1: الموضوع أستاذ زهير بين الجوانب المهنية نحن لم نفشل، لأننا عملنا على الجوانب المهنية بصورة جدا جدية، وكان هناك طرح بدائل ومخططات وتقارير محافظات دعت مكتسويات، يعني تقارير مهنية من قبل رجالات مختصين في هذا المجال، وتم تقديمها للجنة التخطيط والبناء القطرية. ولكن من يقف وراء هذه القرارات هو العامل السياسي فقط. يعني احنا شفنا امبارح الوزير سموتريش بتباهى انه تم تجميد تطوير منطقة جديد المكر بادخال مسطح البناء لبناء وحدات سكنية، كان يتباهى بان ستروك الوزير ستروك منعت هذا المخطط. في مجد الكروم نشاهد بان هناك محاولات لإقامة بوار استيطانية. فالموضوع هو موضوع سياسي، واتخاذ القرارات لا يمت بأي صلة للجانب المهني.
0: هذه إجابة حكيمة وجيدة.

0: وهي طبعا تندرج وتنسجم ضمن إطار ما تداولته إذاعة الشمس منذ أيام. ومن صبيحة هذا اليوم أنا تداولت في هذه القضية وذكرنا طبعا سياسة التهويد التي بدأت في السبعينيات، ولكن الفكر التهويدي بدأ من بداية القرن الماضي ما قبل الماضي، يعني هذه مخططات طويلة العهد طويلة النفس، ونحن طبعا الضحايا.
1: صحيح جدا، ولكن أنا أود أن أشير بأن موضوع هذه الخارطة، يعني في حال تم المصادقة أو الموافقة على إيداع الخارطة، فمن هون بيكون في يعني حق لكل مواطن ولكل متضرر بأن يقدم اعتراض. ولكن أنا أود أن أشير بأننا سوف نقدم الاعتراضات والالتماسات، وسوف نتوجه للمحكمة العدل العليا، لأن أثبتنا ونعود وأكرر من الجانب المهني ومن وبناء على التقارير المهنية، هذا المشروع هو غير مهني ويقف، أو هذا القرار تم اتخاذه بصورة سياسية واضحة للعيان. فإذا كانت المحكمة في نهاية المطاف بعد أن سنقوم بالإثباتات والإثباتات الدامغة بأن من الجانب المهني كان هناك إمكانية اختيار بدائل أخرى التي من شأنها أن تقلل الضرر سواء البيئي الصحي وأيضا مصادرة الأراضي وتطويق الخناق على مدينة الطيبة. نحن نحكي عن المخزون الأخير لمدينة الطيبة، مدينة الطيبة أصبحت محاصرة من كافة الجهات، والأراضي المتبقية، يعني احنا عدا عن مشروع 5-5-3 في كمان مشروعين اللي هو مشروع التفافي شارع 4-4 تم تجميده حاليا،
0: 4-4-4
1: ايوه تم تجميده حاليا، ولكن تجميده ما نبع عن انه اقتنعت اللجنة القطرية انه لا هناك لا توجد جدوى من إقامة هذا الشارع، ولكن يخططون لإقامة مكب نفايات على ما يعادل 2000 دونم. فهم حاليا بحاولوا انهم يمشوا مخطط مكب النفايات، وبعدها يستمروا في مسلسل الاقتطاع والمصادرات لإنشاء شارع التفافي 4-4. احنا صاحيين لكل المخططات ومتابعينها بشكل يعني تقريبا بشكل اليومي. وكمان يعني أنا بحب أذكر أستاذ زهير، إحنا موجود معانا طاقم جدا مهني، المركز العربي للتخطيط البديل، مركز عدالة، مركز إعلام، جمعية تشرين، هناك قوى فاعلة وجمعيات.
0: حيكم جميعا، ولكن لا أريد طبعا أن أحد من احتمالكم، ولكن في نهاية المطاف وبناء على أسبقيات محكمة العدل العليا في هذه الأمور هي ليست الملاذ النموذجي والأمثل لحل هذه القضايا، يعني يبدو لي بأن هناك حاجة لطرق إبداعية أخرى عدا محكمة العدل العليا، وأنت تقول بأن اللجنة البديلة تحاول أن تعد العدة لمحاربة هذه ولمقاومة هذه السياسات التي وهذا هو العنوان الذي ورد على لسانك، بأن المنطقة الجغرافية منطقة النفوذ لمدينة الطيبي قد حددت نهائيا، يعني الزيادة الطبيعية كل نمو طبيعي في مدينة الطيبي سبحانه وتعالى فقط يعرف ما هو مصيره.
1: أصبح معدوم، يعني الطيبة من كافة الاتجاهات هي محاصرة، التمدد السكاني كان مخطط له يكون في المنطقة الغربية، ولكن تحت ظل مثل هذه المخططات يعني هناك مصير يعني محتوم بالقضاء على التطوير وازدهار مدينة الطيبة. النقص الحاد في القسائم البناء والوحدات السكنية موجود، واحنا نعاني منه من يعني مش من اقل من 10 سنين. فعادة في دول اللي بتحترم نفسها وبتحترم مواطنيها بيكون التفكير كيف انه احنا نوسع المواطن ونعطيه خدمات ونعطيه مجال انه يعني اكلم فيها موضوع السقف، انه يكون في عنده بيت اللي يسكن فيه
0: وان لا تسلب بيته وارضه.
1: فاحنا بنشوف انه الدولة بتفكر كيف انه احنا بدنا نضيق الخناق، كيف انه بدنا نهدم، كيف بدنا يعني من جهة للأسف، وهذا الشيء انت لما كنت عضو كنيسة كمان تطرقت لإله واحنا كنا متابعينه، انه من جهة ما في مخططات تفصيلية وخوارط هيكلية للبلدات العربية، ومن جهة ثانية بحطوا المواطن تحت أمر واقع انه انا يا عمي طب بدي ابني، يعني لما في عندي شخص اللي ابنه اصبح عمره 25 و26 سنة، نعم، عنده قطعة ارض اللي هي ملكية خاصة مش متعدي لا ملك عام ولا متعدي على حدا، وحابب انه يبني ويستر على ابنه على اولاده، بتيجي انت تحت ذرائع وتحت احتيالات وتحت قوانين.

0: اللي هي هدفها فقط أهداف سياسية بتهدله مستقبله بتهدله حياته. فيعني إحنا نعاني من يعني من نعاني من استهداف للبشر وللحجر كمان.
1: أنا لا أعرف كيف هذا الموضوع لم يتصدر لغاية الآن لكثرة العناوين الأخرى، عناوين الصحف والإعلام الإسرائيلي. عمليا حرب أعلنت واندلعت على مدينة الطيبة، إحدى كبريات المدن العربية الفلسطينية في هذه البلاد. يعني أعتقد بأنه يوم قاتم، يوم أمس اتخذ هذا القرار أستاذ الجمعة، أمس
0: كانت الجلسة، صحيح كانت الجلسة بيوم،
1: وهذا يوم وهذا تاريخ أسود في تاريخ مدينة
0: هذا تاريخ الطيبة. أسود وهو مسلسل لتاريخ، يعني مدينة الطيبة دفعت ثمن باهظ جدا تحت مسميات ومخططات قطرية. كانت بدايتها في موضوع شارع 6، بعدها كان في مصادرة لسكة الحديد، مصادرة لموضوع خط الغاز، مصادرة لخط الضغط العالي. واحنا بنشوف انه الاستهداف هو فقط للمنطقة الغربية اللي هي تشكل المخزون الاخير لتوسعة مسطح نفوذ مدينة الطيبة وادخال يعني خرائط تفصيلية لتوفير مساكن وقصائم بناء للازواج الشابة. هذه هي ضربة، وهذا هو يعد مسمار مهم جدا في نعش القضاء على توسعة مدينة الطيبة وتضييق الخناق أكثر وأكثر وأكثر. الوضع كارثي أستاذ زهير، الوضع كارثي. أنا كابن مدينة الطيبة اللي أنا بشتغل على مدار سنين في موضوع الأراضي وموضوع التخطيط والبناء، أنا يعني إذا لا سمح الله تم الاستمرار بهذا المسلسل ولم نقوم بالتصدي له بصورة جدية وبصورة قانونية وبالطرق المشروعة، فهناك يعني أنا متوقع وشايف المشاكل الاجتماعية حتى اللي راح تصير في مدينة الطيبة بسبب النقص الحاد في موضوع القسام وموضوع البناء.
1: وأنا بعتذر على استخدام هذه الكلمة والحبل على الجرار، لأنه يعني ما ينذر به المستقبل هو أسود وقاتم إلى درجة يعني مصيرية وحاسمة للوجود العربي في هذه البلاد. قلت بأنها ضرب في نعش هذه المدينة الكبيرة التي ستواجه يعني مشاكل جمة في المستقبل القريب بفعل هذه السياسات التي مورست وتمارس في هذه المنطقة وغيرها. أستاذ زي يوسف جمعة، لا أعرف كيف أشكرك على هذه المداخلة القيمة، شكرا.
0: تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
2: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان، نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455.
3: أكاديمية رمات جان.
4: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
3: مرحبا، احزروا ميم، أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، منرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
4: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
5: الشمس دائما
1: على مدار اليوم، الأحداث تتسارع والطفل

0: المراسل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نوحت لكم ونضعكم في قلب كل حدث.
1: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: إذن بعد أن تحدثنا عن سلب الأراضي في مدينة الطيبة، المصادرة الكثيفة التي طبعا ستحسم بشكل قاتم مستقبل هذه المدينة الكبيرة، نحن ندعوكم من الاتصال بنا لطرح قضاياكم إن كانت قضايا جمعية أو فردية. نحن على أتم الاستعداد، هذا البرنامج موجود من أجل خدمتكم لطرح قضاياكم وهي قضايانا بلا شك. 0460101، وبإمكانكم أيضا عبر تطبيق الشمس خلال أيام الأسبوع ترك رسائل ونحن سنعود إليكم أيضا في غضون بث هذا البرنامج. 0460101. لا نزال مع مدينة الطيبة. سلامات سيدتي.
1: السلام عليكم،
0: كيف حالك؟
1: يا هلا
0: هلا. طبعا بتحبي تعرفي نفسك ولا بتحبي تكوني في طوق الإنسان المغمورة؟
1: أكيد طبعا، هي قضية عام إم عبد الله إن شاء الله.
0: إم عبد الله؟
1: إم عبد الله إن شاء الله.
0: كم ولد عندك ام عبد الله؟
1: عندي 6 اولاد.
0: ما شاء الله. وتعملين؟
1: نعم.
0: تشتغلي؟
1: الحمد لله.
0: ايش اذا بقدر اسال؟
1: معلمه.
0: مدرسي. واو، 6 اولاد. عندك مدرستين عمليا بالنهار، عندك بعد الظهر 6 اولاد، وعندك خلال اليوم 36 ولد.
1: اكيد اكيد واكثر.
0: بتحب مهنه التعليم؟
1: اكيد 100%.
0: أوكي، يعني ما هي المشكلة التي تود المعلمة الطيبوية طرحها؟
1: مشكلة طبعا الكل بيعرفها، سواء يعني من الداخل الطيبة ومن خارج الطيبة، لأن أنا بصراحة أنا بعلم مش بالطيبة، بعلم بريت الطيبة، وأنا فعلا أنا يعني بوجعني اللي بيصير عندنا بالبلد. الوضع لا يطاق. أنا كذا مرة أتواصلت مع رئيس البلدية بالموضوع، الموضوع إنه من أول ما تطلع من بيتك تطلع من الطيبة كل 2 أو 3 حاويات وزبل بعيد عنكم، نفايات على الشارع أو بالمناطق حاويات النفايات ما يعني كله برا من كثر ما إيش ما فيك نفايات، وفيش شيء إنه حدا يكيمها. يعني لا يكفي انه مره باسبوع ومرات، يعني انا مرات 8 ايام، مش يوم، مره باسبوع 8 ايام تتيجي السياره، ومرات بصير يعني اكثر من هيك. فالإشي بطل لا يطاق، النفايات كلياتها برا بالشوارع، صار اللي بني ادم انه بده يحافظ على البيئه تاعته ويحاول يبعد الناس النفايه عن بيته.
0: حكولنا مره الحرائق التي يعني باتت مشهد عام في هذه المدينه، اللي بحاولوا انه يحرقوا زباله، يعني المقصود
1: ما هو يعني انا بصراحه صدقا انا لا الوم اي واحد بحاول يعمل إشي بده يتخلص من النفايات. يعني اللي انا شفت قبل كذا يعني علقوا على انه واحد يرمي نفايات، طب ما هو يعني شو السبب انه خلي البني ادم وين يروح فيهم؟ يعني انا صدقا يعني انا مثلا بدي اكب النفايات وين اروح فيه؟ بدي اطلعه برا. بس أنا فعلا مش لازم أنا أذي غيري، بس يا عمي لازم بالبلد نفسها يكون محلات خصوص للنفايات اللي هي زي الأخشاب زي الخزائن زي إشمعنا، وين ما نروح بكون موجود هذا الإشي. لازم إنه بالطيبة في الشيء إحنا هذا عنا هيك عن هذا الإشي. أنا بحكي لك عن النفايات العادية، النفايات العادية أنا ببيتي لازم أنا عشان أجي أطلع من بيتي لازم أقعد أبعد عن النفايات عن بيتي، لازم أعرف أمرق طريق لسيارتي لأطلع من سيارتي من النفايات، ولما يرموا يكبوا النفايات برضو كلياته على الأرض، على الأرض أنا صورة بدي أفكر.

0: في هذه المقابلة بتعرف إيش سيدة المعلمة، أنك بدأت أدردش معك في بداية هذا اللقاء وكنت نوعا ما خجولي وصوتك لم يسمع عبر أثير إذاعة الشمس، ولكن فجأة حينما طلبت منك تحكي عن المشكلة ارتفع الديتسيبيل عندك، ارتفع الصوت عندك إلى درجة السخط وعدم الرضا وبشكل فيه تفجير مشاعر، فجرت مشاعرك لدرجة أنني صمت صمتا طويلا وأنا أستمع إلى صراخك والذي انبعث من أحشائك. يعني أنت عم بتعبي عن مشكلة اللي هالقد أنت مش عارفة تتعايش مع وإياه.
1: والله أنا بطلع من البيت على متوجهة للمدرسة، بضل طول الوقت موجعني، كلبي موجعني مش عارفة تساوي، حتى مرات بصير أحكي مع المعلمات يا عمي وضعنا سيء يا عمي والله العظيم بخجل من حالي أقسم بالله، بس يا عمي أنا بقدرش أقعد أشحط النفايات ووديهم محلات معينة يعني بعيدة مثلا عن المنطقة. ليه ما إحنا حكنا، إحنا برضو وإحنا بندفع، إحنا تعليت الضريبة. طيب مش
0: من برأيك المسؤول عن هذه
1: مية بالمية طبعا، أكيد 100% البلدية. إحنا طبعا بصراحة أنا اللي بدي يشتغل هاي الشغل.
0: لا، ولكن في هذه البلاد التي تدعي بأنها تلامس البيئة وتداعب البيئة وتحافظ على البيئة، ألا يترتب على وزارة الصحة بأن تفرض على البلدية بأن تخلي هذه النفايات؟
1: بالضبط، ما هذا هو لازم وزارة الصحة طبعا تكون متواصل هذا الإشي، برضو أنا متأكد 100% إن وزارة الصحة.
0: لأنك أنت حكيتي على أنه في هناك خوفا على سلامة وصحة الأولاد في مثل هذه الحالات.
1: والله أنا بشوف الأولاد هم ماركين عندنا مدرسة من تلاية، بشوفهم حاطين هيك بيكونوا حاطين، يعني أنا مثلا عندي بنت عندها أزمة، يعني كل ما تيجي بدها تطلع بالسيارة بتحط المنديل هيك على وثمها، ونفس الإشي أنا نفس الإشي لما أجي أطلع برضو يعني بعيد عنك الضبان والدود والفيران، أنا بشوف كل يوم يعني طالعة نزلات الفيران على الكاميرات البيت من قدام الدار، طلعات ريحات يعني هني دور ناس كلها فيران، يعني صراحة عن جد الإشي لا يطاق. يعني برمضان ملك رمضان بعرفش، والله ما بعرف كيف ملك رمضان كانت المشكلة برضو نفس الإشي
0: بذروتها.
1: طب رمضان كنا من طب ليش إحنا سكتين يا عم، ليش سكتين، مش فاهم ليش سكتين، ما حدش بحكي.
0: في علينا بجملة واحدة، في علينا دور، إحنا مسؤولية معينة على الأقل،
1: مسؤولين معي طول علي. أنا بصراحة هاي شوية مش عارف كيف بدي أحكيها، بس الكل صار يقول أنا مالي أنا مالي، أهم شيء يعني بسكر دار على بيت على حالي، وبعنيش اللي برا، بعنيش بالشارع، بعنيش قدام
0: يعني
1: داري.
0: يعني بكون قصر ولكن خارج هذا القصر بمتر مكب نفايات.
1: أنا أكثر واحد كنت متضرر والهسه متضررة، ومع هذا بقول طبعا شو عمل هسه. أنا يعني كذا مرة تواصلت معهم، حتى مرة أسمع إنه يعني ما أعرف شو هم بيضحكوا علينا ولا شو. يعني أنا الرئيس نفسه حكيت معاه كذا مرة، وآخر مرة قلت له أنا هاي المشكلة مش رح أسكت عليها، لأنه
0: من مفارقات الأمور بأنني حاورت ما قبل لحظات وتحدثت وإياك، قابلت الأستاذ المحامي يوسف جمعة والذي تحدث عن مخطط مكب النفايات الكبير الذي سيأتي على حساب مناطق زراعية في الطيبة. يعني هل أنت على علم بهذا المشروع الذي سيكون؟
1: أنت علم، وأنا الله يجزيه كل خير بحاول قدر الإمكان يساعد ويبعد عنا هذا الإشي، لأنه هذا كارثي بيئي صحي وفيش حق للمواطن من مرة، سلبوا الأراضي، بطل واحد يعني أنا صدقا أنا بالثانوية لما تيجي توصل المدارس مدرسة الثانوية ما بتقدر تتحرك، وانت بس بسيارات صغيرة ايش معنى شوي لما تكون سيارات كبيرة وأزمات، طب ما هو وين ما كان في مشاكل عندنا النفايات،
0: يعني أنا لا
1: النفايات أخرى لقدام أخرى يعني فوق التين بلي برضو يعني مش عارف أنا والله
0: لا لا, لا لا أريد أن أهدئ خاطرك، ولكن نحن تداولنا كثيرا في هذا البرنامج وفي برامج أخرى قضية النفايات في أكبر مدينة عربية عاصمة العرب في هذه الديار مدينة الناصرة، ولكن هذا لا يعزيك لأن كل واحد بالنسبة له همه عالم بأكمله، وأشكرك على طرح هذه القضية، ونحن سنقوم بتبني هذه المشاريع وهذه الملفات قدر المستطاع. برنامج المستشار يعطي ويمنح الميكروفون وبصدق وبعدالة إلى كل من يشعر بهم كما أنت تشعرين بهمك كمواطنة طيباوية، ولكن لسنا دائما من أصحاب الصلاحيات والإمكانيات بأن نحل هذه المشاكل بقوانا الذاتية.
1: الله يقويكم ويجزيكم كل خير إن شاء الله.
0: شكرا لك معلمتي، شكرا
1: عليك يا رب، السلام عليكم.

0: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
1: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
2: أوبتينايز 37 فرع يا
3: زلمة. لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
2: شفت كيف 38 فرع؟
3: شفت.
2: لحظة نسينا نقول
4: نظارتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك.

0: جديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي.
1: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
2: بيبي شارك بعرابي.
3: دبق دهان جبصين وكل المستلزمات للبناء من طنبور نيرلات مستر فيكس ثيرموكير أوروبوند والشركات الأقوى والرائدة في العالم كلها عند باترون لمواد البناء وبأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور بتشرفونا
4: يا باترون.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي. منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
5: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
3: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
6: على الشمس دائما.
7: شوي على اليمين لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
8: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
9: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
10: نعود ونلتقي وإياكم المستشار 04-60-10-101. ولكن قبل أن نستمر أود أن أقول شيئا يخصني أنا بشكل شخصي. بت من خلال بث هذا البرنامج إنسانا عصبيا، بت سوداويا، بت متشائما عصبيا وكما ذكرت وأكثر من ذلك، لأن المشاكل التي ترد إلينا تنم عن الكثير من الصبر والسلوان. السؤال إلى أي مدى يستطيع الإنسان أن يصبر، وإلى أي مدى يستطيع أن يتحمل، وهل قدرة الإنسان هي فائقة إلى هذا الحد؟ قبل دخولي إلى الاستوديو قابلت أثناء التغيير والتبديل للدخول إلى الاستوديو قابلت الأستاذ دريد الزرقاوي وهو

0: من مجد الكروم، ومجد الكروم تعاني الأمرين في الأيام الأخيرة وأنتم تعلمون يعني ذلك جليا. وتوصلنا بكلمات العزاء الواحد إلى الآخر إلى كلمة لابد من أن أستخدمها، وهي الصمود. رغم كل السوداوية ورغم كل التشاؤم، إلا ما تبقى لنا في هذه الديار وعلى هذه الأرض، الصمود. ولكن الماكينة سائرة بلا هوادة، ومدينة الطيبة هي التي تتوجه إلينا مرة تلو الأخرى في البرامج الأخيرة، وأنا أقدر ذلك كثيرا. بنت مدينة الطيبة ضيفتي، سلامات.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم، كيف الحال؟
1: الحمد لله. شو الأخبار؟
0: يا عمي كيف تتحملوا هالحياة أنتم مدينة الطيبة، كل هالمشاكل على ظهوركم على أكتافكم؟
1: مش عارفة شو أحكي لك يعني صراحة يعني. أنا رح أحكي يعني هيك مختصر اللي أنا توجهت لإلك فيه. أنا عندي ولادي 2 مرض، مرض التوحد، مش مرض طبيعي، مش مرض التوحد اللي إحنا بنجي بنحكيه مرض عادي بقدر إني أنا مثلا أمشي حالي مع أولادي، لا. عم بعاني من أكثر من سنة مع بلدي الطيبة، بالها تعالى الأولاد. أنا عندي ولد من الأولاد لحد إسا بالبيت، عم بروح على المدرسة، هذا أقل إشي بالحق لازم يأخذه، مش طالب منهم ولا أي إشي.
0: يعني أنا بدي أقول جملة الآن صعب يمكن أتحاكم عليها، ولكن يعني من لا يستطيع القيام بدوره هل عليه بأن يستمر إلى ما لا نهاية؟ هل لا يعني لا توجد إمكانية بأن يضع ذاك الذي لا يستطيع تقديم الخدمة بعد أن انتخب أن يضع المفاتيح على المائدة على الطاولة ويقول بأنني يئست ولا أستطيع أكثر من ذلك التحمل، وأنا أدع هذه المسؤولية على حسابي أو على ظهري أو على أكتافي؟ أولئك الذين لربما هم يستطيعون تغيير واقع الحال، ولو أولاد توحديين، ولدين توحديين، أليسوا جديرين بالحصول على سفريات، تأمين سفريات؟ كيف لنا أن نترك هؤلاء الأولاد للقدر وكأن القدر سيقوم بحل مشاكلنا؟ كيف أستطيع أن لا أكون عصبيا حينما أستمع إلى هذه الأم التي تصرخ من أحشائها بالنسبة لولديها؟
1: أنا أكثر من الجهة توجهت للأسف عن جد للأسف، مش حدا بيساعد، كل واحد عم بدور على أشياء اللي هي بتهمه وين نصل فيها. هذا أنا بحكيها وبحكيها أشكرها كمان للأسف عنا صحفيين للأسف مش لازم يكونوا بهذا المجال. لما أنا بتوجه لهم عم بشوفوا الهدعة، عم بشوفوا الإشي، لأنهم مش بالإشي عم بيحكوا عن مواضيع تانية. أنا بالنسبة لإليه،
0: طب هي يا أختي الكريمة يعني إذاعة الشمس مع كل التواضع وضعت كل ما تملك أمامك،
1: كل
0: يعني
1: كل احترام عن جد. أنا إسا توجهنا طوال رجعتولي، معني مش أنا اللي توجهت لكم، كل احترام لإلكم عن جد صراحة، معني أنا توجهت لناس تانية ولا حدا من الإشي. انتوا اللي رجعتوا لي،
0: انتوا
1: اللي طلبتوا
0: انكم
1: تساعدوني بهذا الموضوع.
0: يعني طبعا انا كاعلامي احترم زملائي، ولا اريد طبعا توسيع رقعه هذا النقاش بالنسبه للاعلاميين،
1: اكيد. ولكن
0: الصرخه تبعتك وصلت وان بعثت من خلال الميكروفون وصلت، يعني انا بعتقد
1: يا رب
0: انها تصل
1: عن جد يا رب، لانه انا عندي هذا الولد هيو قاعد بالبيت مش عم بروح على المدرسه، حقه انه يطلع.
0: قد ايش صار له بالبيت؟
1: من اول السنه.
0: بس انت قلت لي ولدين، لا
1: الولد الثاني قعد 10 أيام ما يروحش على المدرسة، إله 10 أيام. كمان السيارة اللي عم بروح فيها والولد الثاني مش عنا بالطيبة، بريت البلد كمان السيارة، مش سيارة تتودى فيها أولاد بهذا الوضع اللي هم فيه.
0: أنت بتشتغلي أختي؟
1: لا أنا بشتغل، أنا وضع أولادي 2 صعب كتير.
0: لا هذا السؤال يعني بديش أحملك لا سمح الله المسؤولية، ولكن بقول إنه
1: لا
0: يعني لو كنت عاملة أو موظفة كان من الإعجاز، يعني مش ممكن كنت تقدر تشتغلي بهذه الحالة.
1: أنا كنت أشتغل السنة اللي مرقت، وقعدت من الشغل لأجل هذول 2، لأنه أول شيء في شيء ساعات إضرابات، يوم بروحوا 10 لا في السيارات، فبضطر إن أنا أوصل ولد هون فصعب.
0: طب كيف مدبل حالك مع الولد اللي بالبيت كل الوقت؟
1: صعب كثير. أنا بحكي لك إياه ومش حالي عادية اللي أنا بحكي لك إياه، حالتي صعب كثير، صعب.
0: ما هي لكي يعني ندخل إلى أعماق عائلة مثل أسرتك الكريمة، يعني ما هي الاحتياجات المغايرة لولد توحدي عن ولد اعتيادي؟
1: كثير
0: أعطيني أعطيني بعض الأمثلة إذا ممكن.
1: كثير لولد إنه كيف بحكي لك، عنده أصوات بضل يصوت بقلب الدار، ما عم بيتحمل حدا يسمع كلمة، صراخ، كثير أشياء بده أشياء. وأنا اسمع كأم، أنا أم لحالي عايشة مع أولادي، كأم لحالي كمان صعب علي، عم بتوجه هون عم بتوجه هون على الفاضي، ما عم بلاقي. أنا مش طالبة إشي على فكرة، بديش إشي لأولادي، أنا بقدر أتعامل معهم بكل الأساليب اللي، لدرجة إنه إذا أنا بدي أتعنف من ابني أنا موافقة بهذا الوضع اللي أنا فيه.
0: طب كيف أنت كيف مدبري كيف مدبري أمورك من ناحية اقتصادية من ناحية مالية ما دمتي لا تعملين وأنت وأنت يعني أم وحدوية؟
1: بنقدر نقول الحمد لله ونشكر ربنا على كل إشي، هذا أول شيء الحمد لله رب العالمين. أنا ما توجهت لا لشؤون ولا توجهت لحدا ولا طلبت مساعدة بأي شيء بخصوص الأولاد. كل اللي طلبته إنه ابني يفوت بمسجرة مدرسة يتخالط مع شوية أم كل صف وخمس طلاب يتخالطوا مع بعض، يعني لدرجة إني أنا قبل يومين توجهت للمدرسة إذا في أشياء ناقصة بالمدرسة أنا عندي استعداد أجيبها كمان. أوه. بس بدي الولد يعيش جو زي كمثل أي طفل عادي. ليش هو ضل حاسس بالنقص؟ ليش ضل لدرجة أحكي لك شغلة؟ أنا تعرضت أنا توجهت لإميات اللي مع ابني الأول، تعالوا نروح على البلدية كلنا. إيه ما بعرفش، أنا لاحظت إنه الأم مستحيل تروح على البلدية كرمال ما هي حدا يتنمر على ابنها. لا أنا عندي استعداد أوقف قدام البلدية، أوقف كمان على الشارع برا وأمسك أولادي التنين وأقول هذا حق من حق أولادي.
0: ولكن هذا نداء أيضا يعني نداء جدير أيضا للأمهات، لأنه النضال ما بيعرف الحدود. والآن إذا أنتوا حنيتوا ظهوركم وقبلتم بواقع الحال ستستمر هذه الحالة إلى ما لا نهاية.
1: مظبوط مليان. أنا عشان هيك اضطريت إني أطلع على الفيسبوك على كل منطقة قاعد بحكي بكتب هذول أولادي.
0: طب توجه هسه للأمهات، توجه هسه هي الميكروفون لإلك، توجه هسه.
1: يا ريت، أنا عن جد بحكي لكل أم عم بتعاني مع طفل عنده مرض التوحد تطلع تحكي تكسر كل القيود كل التنمر كل أي حدا بحكي لها تطلع ابنك. أنا عندي استعداد بصر مع ابني بالمنتزهات بالكيميات بكل محل، ما عنديش وحتى ما عنديش حدا يجي يحكي لي ليش ابنك تصرف هيك، ليش عمل هيك، يمكن هو يتصرف التصرف يمكن أي بني آدم ما يعجبوش، بس كطفل زي هيك بهذا الحال اللي هو موجود فيه إله حق يتصرف، إله حق يعصب، إله حق يعمل شو ما بده.
0: كما طبعا كما كما
1: نقدر نتحمل كل هذه الأشياء
0: كما الولد الطبيعي،
1: مجبورين نتحمل كولد طبيعي. ليش أنا أجي أحكي إنه هو مريض عنده كل هذه الأشياء إني أنا أجي حمله كمان عيب شيء
0: ثاني على ظهره على شيء؟ لا والله انا شخصيا احني هامتي واطاطي راسي امامكم انتم الامهات، وارجو من الله بان تقود المراه هذه النضالات الحيويه والمهمه والحاسمه في حياتنا. يبدو بان الرجال من الصامتين وأنتن النساء تناضلن حول حقوقهن والحقوق الضائعة والغائبة. وأنا طبعا يعني أقدر هذا الأمر كثيرا، وأقدر على فكرة روحك أنت بشكل شخصي، لأنك أولا يعني مش عم بتطالبي بأمور لعائلتك لأسرتك لك رغم الظروف، وأكثر من ذلك أنت حتى تتطوعين مستعدة للتطوع حتى من أجل تحسين الأوضاع البيئية في هذه المدينة مدينة الطيبة.
1: لكرمال هذول الأولاد أنا حكيتها وبرجع بحكيها، عندي استعداد أعمل أي إشي كرمال هذول الأولاد، أنا برجع بحكيها وبضل أحكيها دائما.
0: كم ولد توحد برأيك في مدينة الطيبة؟
1: في كثير، بس أنا رح أحكي كمان شغلة، وياريت الإميات اللي عم بخبوا وراكم بيصحوا إنه عندها ولد عنده التوحد عم بتخبي الأشياء. لا، عالجي ابنك، الورقة اللي معاك إنه ابنك مريض اطلعيها، ما تستحيش من حدا، ما تستحيش من العالم. بالعكس أنا على فكرة أي حدا بيسألني عن ابني ابني مريض عم بواجه هذه المشكلة معه وراسي مرفوعة فيهم.
0: كل الاحترام، هذه مواقف فيها كثير من الاحترام والكبرياء والصراحة، وطبعا أقدر ذلك كثيرا، وأعود وأكرر تقديري وامتناني لهذا النهج السليم، وأرجو بأن تكون الأمهات التي في العائلات التي تتبع لهن أن تكون هناك وحدة صف من أجل النضال من أجل الحقوق الضائعة.
1: أنا رح أوجه كمان شغلة للإميات اللي أنا عم بلاحظها كيف إنها إنه في إميات إنه ابن مريض لا أنا بدي أحطه على الكرسي بحده بديش يتصرف هيك لا

0: لما انت بتطلع اي مشوار بتطلعي مع ابنك، بالعكس خلي ابنك على راحته. لما الولد، حتى على فكره انا قرأت عن هذا الموضوع كثير عن الاولاد اللي عندهم التوحد، اذا انت بتعاملي ابنك كولد طبيعي، مش ان تعاملين انه هو مريض، ان انا بفرج العالم انه ابني مريض، لا يمكن لا بالعكس. انا لدرجه مش عندي اولاد تنام حتى لو بغلط انا بعاقبه، بس اعاقبه بطريقه مش
1: انه
0: لا مش قصه ضربه اشياء، لا في اشياء في اساليب انك انت تقعد مع الولد حتى انه هو مريض، لانه ربنا لما باخذ شغله من بني ادم بعطيه شغله كثير كبيره. وهذول الاولاد على فكره اذكياء لدرجه لا توصف، لدرجه اللي بتحافظ على ابنها بتقدر تصل لهي المرحله.
1: يعني
0: انا واصله مع اولاد اثنين لمرحله لا توصف. انا بحكي عن حاله انا بعاني فيها مع ولد من الاولاد، انه هو باكل بطريقه، طرع هذه الكلمه بطريقه مش حلوه من مره، باكل كميات كبيره. ليش؟ لانه الولد اللي عنده مرض التوحد بحكي لك انه من اول ما بدلش يدوق بدكش الطعم الزاكي، بده وقت تياخذ الطعم الزاكي بتمه.
1: نعم نعم.
0: فانا ما عنديش مشكله، بقعد انا وابني بمطعم باكل كيف هو باكل، ما عنديش مشكله، بس هو ياكل عندي استعداد ان اكله مثلا شوي شوي، خلينا ناكل هذه الساعة كمان شوي هاي. وصلت معاه لمرحله انه هو صار يطلب منا واحده وجبه واحده بالضبط، قبل لا كان يطلب ثنتين وثلاثه
1: يعني
0: واربعه.
1: يعني ماذا بوسع ان اقول؟ اولا انت انسان مثير، وطبعا كلامك منمق ومليء بالمضامين وأشد على أيديك، ولكن يعني سؤال، يعني اعذريني، يعني اعذريني بأسأل هذا السؤال، في لكم حقوق في التأمين الوطني؟ يعني هل بتحاولوا طبعا الحصول على هذه الحقوق، وهل تحصلين على هذه الحقوق؟
0: لا أنا مش الكل، هم تعمقتش بكل إشي لإلهم، بس إن أقضت إشي على سبب أنه أنا قاعد بتابع لإلهم، إنه في أشياء كمان مثلا تبون لإله إنه المدرسة بتعطوهش إياه، أنا بقدر أعطيه أدفع أنا برا وأنا عالج ابني بهذا الإشي خليه يتقدم. أنا رح أحكي لك شغلة، لدرجة ابني الصغير في بديكات أنا عملتهم بالعصول، عملتهم بالسفون، وين بحكولي في بديكة لازم أعملها، ما عنديش ولا أي مشكلة.
1: أوكي، كان لي الشرف، كان لي الشرف التحدث وإياك. شكرا شكرا
0: شكرا لكم كثير.
1: شكرا. وقبل أن نقفل ملف هذا البرنامج، يعني احنا عانقنا وتبنينا قضية السفريات في عكبرة، ما بين عكبرة والجيش، الأمر الذي تأزم في الآونة الأخيرة بسبب ادعاءات هنا وهناك. الأمهات تواجهنا هذه المشكلة وبعصبية كبيرة، بإصرار كبير تريد هذه النساء اسمع صوت آخر حول هذه القضية. من معي على الخط الهاتفي؟
2: سامية من
1: عكبر،
2: يعطيك العافية أبو عادل.
1: سامية نفسها، تفضلي سامية، يا هلا، ماذا تريدي، تريد أن تضيفي في هذا السياق؟
2: مش إضافة، الحصل من اليوم إنه المشكلة بعدها زي ما هي، قائمة زي ما هي، بدون أي رد أو استجابة لطلبنا أو للطلب اللي إحنا توجهنا فيه للبلدية ولوزارة المعارف، ولا اي حدا يحاول انه يساعد.
1: والمهم انه الاولاد في البيوت في هذه الفتره من الزمان،
2: قسم كبير من الاولاد بالبيوت بدون اطار تعليمي.
1: وانت عارفه ساميه بانه الاعياد لسه يعني تشرف علينا وتعيق.
2: انا اللي عارفه قصه الاعياد رح تضل تقريبا لبدايه شهر 10. المشكله انه بدي احكي فيها باختصار، هيك صار، انا بعثت مكاتب طارئه ومكاتب مش مكتوب أول ومكتوب ثاني، بعد أخرى مكاتب طارئة للبلدية لكل الأقسام بالبلدية، ولا أي حدا رد. بعثت لوزارة التربية والتعليم بقولوا له مستراد بنيوتا تيبور،
1: شكاوى الجمهور،
2: محلاتي بنيوتا تيبور.
1: نعم نعم، مكتب شكاوى الجمهور.
2: بعثت لمكتب شكاوى جمهور بوزارة التعليم، ردوا علي بجواب اللي هو مخجل. انا باخذ القصه اقول لك ياتوا على الراديو، يعني ردوا علي، احنا توصلنا مع البلديه الباص توقف لانه في صارت اعمال شغب من الاولاد.
1: اليس من العار على وزاره التربيه والتعليم ان ترد بهذه الشكليه؟ اليس من العار على بلديه صفد بان تتنصل؟ يعني اليس من التفكير المنطقي بأن نصل إلى استنتاج بأنه لو كان هذا الموضوع في مدارس يهودية لحلت المشكلة بقدرة قادر؟ هل لأن الأولاد هم من عكبرة هذا الأمر تجمد إلى هذا الحد؟ وتسألوني مرة تلو الأخرى لماذا أنا عصبي في الآونة الأخيرة؟ أنا عصبي لأنني أستمع إلى هذه القضايا مرة تلو الأخرى، وأستمع إلى الآهات والاستفسارات وعلامات الاستفهام والغضب المستفحل في صفوف وأفراد هذا المجتمع.

0: مع الذي ينزف دمه. يعني أخت سامية أنت بتتحدث عن هذا الموضوع ونحن عنقنا وتبنينا هذا الموضوع ونحن نمنحكم هذا الميكروفون قدر المستطاع، ونحن سنتوجه مرة ثانية رغم أننا توجهنا إلى وزارة التربية والتعليم وإلى بلدية صفد بإصرار للحصول على أجوبة، ونحن معكم حتى ما بعد الأعياد وفي غضون أيام العيد. شكرا لك سامية، وسنعود إلى التحدث وإياك بعد ذلك، أنا متأكد من ذلك. شكرا، وهكذا نصل إلى ختام هذه الحلقة العصبية من برنامج المستشار. إيهاب عويس استمع وتقزز، وخلود أبو أحمد جمدت شرايينها، الدماء في شرايينها، ونحن هنا في إذاعة الشمس نفخر بأننا نواكب مشاكل الجمهور العربي الفلسطيني في هذه الديار، ولكننا نرفع أيدينا إلى العلا إلى العلا ونسأل الرب سبحانه وتعالى إلى متى إلى متى إلى متى.
1: عاصمة الضباب لندن بتكرم اليوم سلطان الطرب جورج وسطوف.
2: يوم فخر لكل العالم العربي بتكريم

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: بيغ السبع قللوا عدد صادق الاقتراب النص، متوقعين طوابير كتير طويل، كتير وبالكم
2: بعتي لي هذا، بعتها لصحباتي بالجروب.
3: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
4: منيح أنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بيقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
5: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري، DVM. جامعة القدس أبو ديس.

0: الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
1: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
2: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
1: تعال مندبرها.
3: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
5: الآن في آي بليس افتتحت طلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
6: الشمس دائما.
7: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أصدرت محكمة اللد المركزية حكماً بالسجن 13 عاماً ونصف العام على مواطن إسرائيلي من بيت حتيكفا بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والتواصل مع عامل إيراني وتنفيذ مهام لصالحه، وأقر المتهم بذنبه وأدين بالتهم الموجهة إليه بينها التواصل مع عامل أجنبي وتسريب معلومات للعدو، إضافة إلى جرائم تتعلق بتخريب الممتلكات وإشعال الحرائق. وقالت النيابة العامة إن الحكم هو الأشد حتى الآن ضمن سلسلة لوائح اتهام ضد متهمين تواصلوا مع عملاء إيرانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعملوا لصالحهم. وجهت نيابة العامة لائحة اتهام إلى فتى يبلغ من العمر 17 عاما بتهمة طعن فتى آخر من عمره وإصابته بجروح في شاطئ بمدينة نتانيا. وتشير لائحة الاتهام إلى أن المتهم وصل إلى الشاطئ في نهاية الشهر الماضي برفقة أصدقاء آخرين ونشب خلاف بينه وبين الفتى الآخر وطعنه بسكين. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال لقائه بنظيره الصيني وانغ يي في بكين استعداد طهران للدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني، مشيرا في الوقت ذاته إلى انفتاحها على الحلول الدبلوماسية لتخفيف التوترات الإقليمية. من جهته دعا وزير الخارجية الصيني إيران والولايات المتحدة إلى ضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والانخراط في مشاورات جوهرية، وأكد على استعداد بلاده لتعزيز الحوار والتعاون مع إيران، مشيرا إلى أن بكين لا ترغب في اتساع التوترات الإقليمية إلى اليمن والبحر الأحمر. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ما وصفها بمحاولة استهداف مكة المكرمة بعد اتهام السعودية لجامعة أنصار الله بمحاولة استهداف المدينة بطائرة مسيرة وهو ما نفته الجماعة. وقال فهمي إن المساس بأمن مكة وحرمة المقدسات الإسلامية أمر بالغ الخطورة، محذرا من أن استهداف السعودية يفاقم التوتر الإقليمي ويهدد أمن واستقرار المنطقة. أعلنت السويد عن استدعاء السفير الإيراني وأمرت بطرد أحد موظفي السفارة على خلفية مواصفته بأنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وقال وزير العدل السويدي أن إيران تنفذ منذ فترة طويلة أنشطة داخل السويد تستهدف معارضي النظام الإيراني إضافة إلى مصالح يهودية وإسرائيلية على حد قوله. إلى قطاع غزة، أعلن الدفاع المدني عن استمرار جهود انتشال الضحايا من تحت أنقاض مبنى انهار في القطاع. وقال الدفاع المدني أنه جرى انتشال 20 ضحية بينهم 8 أطفال وإنقاذ أكثر من 20 شخصا، وأشار إلى أن أكثر من 2000 مبنى سكني في القطاع باتت آيلة للسقوط داعيا إلى إنهاء المعاناة وإدخال بيوت متنقلة بدلا من الخيام التي قال إنها غير

0: صالحة للعيش. وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة بنيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق بالقطاع منذ فجر اليوم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 22، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويفا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم وأهلا بكم مع هذه الجولة من حصادنا الإخباري. إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، زميل جاكي خوري في إعداد وإنتاج فقرات هذه الحلقة، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. وأنا سنبدأ هذه الحلقة كمان مرة كما نقول بمجد الكروم. دائرة الأراضي إسرائيل أمرت المستوطنين بين قوسين هناك، أو الكيرن كيمت عفوا ككال ما يعرف، بإخلاء هذه المنطقة، ولكن يبدو أن هذه المجموعة ما زالت متواجدة هناك. نحن سنكون مباشرة في منطقة الروس في مجد كروم، ينضم إلي من هناك صاحب الأرض سعيد كبت. سلامات أخي سعيد، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا بالأخ نبيل وبجميع المستمعين.
0: لماذا عدت إلى الأرض الآن؟
1: رجعت على الأرض لأنه كان في قرار مبارح فيه كان بسادين أنه المستوطنين أو المتنحلين يطلعوا من البؤرة الاستيطانية حتى الساعة 12، ولحد الساعة 12 طبعا ما كانش فيه ولا أي بينوي، فكوا الخيم وما زالوا متمركزين على العكس، يعني بماطلوا وبيحاولوا منعنا. اليوم لما حاولت أدخل دورية من الشرطة طبعا وقفتني حققت معاي لوين رايح ومنين جاي، وبعض المستوطنين حتى سكروا علي الطريق. يعني
0: طيب القرار كان من ككال. طيب السؤال، يعني الشرطة ما وصلتش المكان حتى يعني تطبق القانون أو المطلب الككال وتبعد هدول المجموعة؟ ما في شرطة ولا ما فيش؟ انتوا منعوكم امبارح الشرطه، شو الوضع اليوم؟
1: الشرطه متواجده بكثافه في عده دوريات من الشرطه، بس بدال ما تبعد المستوطنين قاعده تبعدنا. يعني انا صرت قايم سيارتي مرتين ثلاثه، واحنا ابعدتنا حتى عن بالمره عن المحيط الـ الارض نفسها. فالضابط الموجود هناك امر بابعادنا حتى عشرات الامتار عن موقع الارض.
0: يعني ما زالوا موجودين رغم ان الدعوة انه رح يبعدوا عن المنطقة تبعتك عن ارضك حوالي 500 متر، هل تم نعم. ذلك ولا بعده ما تم؟
1: لا، الوضع على ما هو في الارض، الوضع على ما تركناه في مبارح في ساعات المساء، نزلنا من هون ما يقارب 1000 شخص، يعني كان تواجد كثيف جدا، والوضع ما زال على ما هو. المستوطنين موجودين بنفس الأعداد، حتى اليوم لاحظنا تواجد نساء، يعني جابوا أولادهن ونسائهن موجودين معاهن، والشرطة بتقوم بحمايتهن طبعا، تمنعنا احنا منع بات من الاقتراب من حتى من المنطقة الفاصلة ما بيننا وبينهن، ممنوع. أمرنا بالابتعاد ما يقارب المسافة 50 متر
0: عن المجموعة. الآن الوضع الآن وصلتنا أخبار لأنه يعني جماهير يعني وعشرات من أهالي بدأوا يعني يصلون إلى المنطقة مرة أخرى من جديد من أهالي البلد.
1: نعم أخ نبيل، عادة ساعات التواجد أو التجمهر يعني بتكون مع

0: بين الساعه الرابعه والخامسه. فكيف قلت لك انه في اعداد كبيره جدا ما زالت، لانه خاصه انهم بسكروا جميع المنافذ على الاراضي، كل منفذ في امكانيه انك تصله بالسياره حتى ينسكروا علي، انا مش قادر اطلع. لو في امكانيه اصور لك الوضع القائم.
1: مين اللي سكر عليك؟ الشرطه؟
0: الشرطه طبعا.
1: قلت لي بدي افوت على ارضي يعني، وليش تمنعوني؟ فهمتني انه
0: لا، انا ابعدت السياره على طريق فرعيه، خبيتها على طريق فرعيه، فقاموا بالتسكير حتى هاي المنطقه اللي ما حدا يقدر يفوت او يطلع منها.
1: اخي سعيد، جماعه الكيرن كيمت موجود حدا منهن من المراقبين تبعوني؟
0: اللي حدث لا، ما شفتش ولا حتى واجد، فقط للشرطه تواجد كثيف لل انا بعرف انتوا معي
1: بهاي الحالة. بهاي الحالة ما توجد ما حدا شمل أي اتصال مع المسؤول عن كيرن كيمت على الأقل؟
0: الـ الـ الـ الـ الـ اليومين اللي فاتوا أنا تواصلت مع الأخ أبو شادي، مع سليم سليبي، وقال لي ومع مركز عدالة، وقالوا لي إنهم في تواصل مباشر مع مركز عدالة، وفي محامية حكت معي من مركز عدالة وقالت لي إنه الموضوع في بعلاج، يعني ما في داعي أكون أنا بشكل شخصي أوكل محامي أو هاي.
1: يعني انتم مش مرتاحين عمليا، ولكن يعني بترتاحوا اكثر اذا تم تنفيذ القرار بمعنى اخر اخلاء هاي المجموعه وعدم اعادتهم الى المكان.
0: اكيد احنا
1: طالما انهم موجودين راح يضلكم انتم متواجدين هناك
0: لاخر نفس ولاخر رمق، والاعداد في تزايد. يعني انا بقدر اقول لك انه هاي الوقفه غريبه، الاعداد في تزايد، وكل يوم قاعد يكون في اعداد اكبر واكبر.
1: يعني هذا الحال ونحن قد نعود إليك. يعني أنا المهم ما يكونش في احتكاكات مع الشرطة. يعني الشرطة أنت ذكرت أنه موجودة بكثافة عندك.
0: لا إحنا إيش بطلبوا منا قاعدين نعمل؟ يعني بما أنه بقول لك أنا القانون، فإيش بطلبوا منا إحنا من إحنا مسالمين، مش جايين هنا بدنا احتكاكات أو بدنا انتير شغب أو بدنا مشاكل مع الشرطة أو مع غيرهم. يعني إحنا الوضع كان هادي وما فيش ولا أي مشاكل ما بيننا وبين جيران، حتى يعني كل واحد كان يصلى أرضه، يطلع يقعد يشوي بدون أي مشاكل. يعني من اللحظة اللي وصلوا فيها هن بدوا بإثارة المشاكل، بالأخص إنه في ناس عندنا وفي دعم من المشابين اللي حوالينا.
1: أكيد.
0: يعني تسوريد جنون كلها رافضين للوضع.
1: أوكي أخي سعيد، إذا جد أي جديد قد نعود إليك حتى في نهاية البرنامج. أنا أشكرك في هذه المرحلة. شكرا
0: جزيلا.
1: أهلا. ومن الجليل إلى النقب، يعني بن غفير يعني يتمخطر في التجمعات العربية خاصة، إن كان في النقب إن كان في جليل، ووصل إلى بير هداج في منطقة النقب. تعال نستمع إلى الأصوات، وبعد ذلك أيضا مع عضو أو رئيس لجنة القطر الشعبية هناك سليم الفيري. تعال نستمع إلى الأصوات بداية. إذن هذه بعض الأصوات من منطقة بير هداج. نستمع إلى مقال رئيس اللجنة المحلية هناك سليم دنفيري.
2: من كبير دعاية انتخابية له هذا الفاشي، يسوي دعاية انتخابية حساب البدو المواطنين البدو المساكين في هدى البيوت، في أرزاق الشباب، في كل من بخص البدو بيشتغل فيه. هذا البن آدم بن آدم فاشي، بن آدم فاشل ووزير فاشل، يزرع الفتنة بين العرب واليهود بالكل، حتى الدولة بيكرهها نفسها.
3: نعم. السؤال يعني أولا، الزيارة اليوم كنتوا عارفين ولا فوجئتم؟ كيف اللي صايح؟ أحكي لي التفاصيل كيف الأمور اتطورت.
2: لا فوجئنا والله بزيارته، بس احنا مش احنا كنا دائما نستناه، بستنى سقوط، بستناهم كل العنصرين ظله انهم وقت الانتخابات يسوى حسابنا يعني. فهم كيف؟ ما عارفين القصة كلها، بس ما حد لقى شاب واحد حكى على كلمتين قال انت فاشل، انت عنصري وفاشل، وان شاء الله بس بقى التاريخ فالانتخابات الجاية.
3: هو السؤال وصل لأنه

0: الجروبات.
1: بعتي لي هبعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصقص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر.

0: الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
1: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
2: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
3: شغل العقارات بده ثقة، بده خبراء وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
4: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: عشرون دقيقة تماما بعد الخامسة في حصادنا الإخباري من النقب ومن الجليل، نحن إلى قطاع غزة وهنالك انهيار لمبنى سكني، وطبعا طواقم الإنقاذ تواصل العمل هناك بآليات يعني خجولة يمكن القول. والحديث عن انتشال 20 ضحية بينهم 8 أطفال، وتقارير تفيد بأن هناك أكثر من 2000 من المساكن والأبنية المختلفة في القطاع اللي آيلة إلى السقوط. تعالوا نستمع إلى التقرير التالي بداية، ثم سنحاول أن نكون مع المتحدث بلسان بلدية غزة الأستاذ حسني مهنا بعد هذا التقرير.
3: انهيار المبنى السكني في مدينة غزة الذي أوقع الأربعاء قتلى بينهم أطفال ودفن عشرات الأشخاص تحت الأنقاض لا يبدو حادثا معزولا، بل إنذارا بخطر يتهدد آلاف الفلسطينيين الذين اضطروا للعودة إلى مبان تضررت خلال الحرب لعدم توفر بدائل للسكن. وفق الدفاع المدني في غزة يعيش عشرات الآلاف حاليا في أكثر من 2000 مبنى متضرر، فيما يقدر أن نحو 400 مبنى آخر معرض لخطر الانهيار الوشيك، وهو خطر مرشح للتفاقم مع اقتراب فصل الشتاء والأمطار. الأرقام الأوسع تكشف حجم المشكلة. أحدث تقييم للأمم المتحدة استنادا إلى صور الأقمار الصناعية حتى منتصف حزيران الماضي يشير إلى تضرر أكثر من 200,000 و1000 مبنى ومنشأة، أي نحو 82% من مجمل المباني في قطاع غزة، بينها أكثر من 134,000 مصنفة كمدمرة بالكامل، ونحو 14,000 تعرضت لأضرار جسيمة. لكن هذه الأرقام لا تعني أن جميع المباني المتضررة مهددة بالسقوط فورا، فتحديد الخطر الإنشائي يحتاج إلى فحص هندسي ميداني، وهنا تكمن المشكلة. عمليات الفحص الميداني ما زالت محدودة مقارنة بحجم الدمار، فمن أصل أكثر من 178,000 وحدة سكنية جرى تفتيشها ميدانيا منذ بداية العام، تبين أن نحو 108,000 وحدة، أي 60%، إما تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت أو أصبحت غير صالحة للسكن. ومع أزمة السكن والنزوح يعود بعض السكان إلى مباني متصدعة رغم الخطر، لذلك قد يكون انهيار الأربعاء في غزة أكثر من مأساة منفردة، إنه يكشف عن خطر مؤجل داخل ما تبقى من النسيج العمراني للقطاع، مبان ما زالت واقفة ظاهريا لكنها تحمل في جدرانها وأساساتها أثر حرب قد تجعل انهيار بعضها مسألة وقت، خصوصا مع الأمطار والشتاء القادم.
2: إذن كان هذا التقرير بصوت الزميلة أسيل فرحات، ونحن متابعة لهذا الموضوع نتواصل مباشرة الآن مع الأستاذ حسين مهنا حسني مهنا الناطق بلسان بلدية غزة. أستاذ حسني سلامات ومساء الخير.
4: أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساكم.
2: يعني هي كارثة بكل ما تعني الكلمة. الحديث أولا، ما هي آخر المعطيات لديكم؟
4: يعني بالفعل هي كارثة كما تحدثت، يعني المعطيات الجديدة هي انتشال 20 شهيدا حتى هذه اللحظة، وإنقاذ 20 آخرون من بين الشهداء 8 من الأطفال الذين قضوا أسفل أنقاض هذا المبنى السكن.

0: المكون من 6 طبقات هذه البناية التي كانت تضم عدد كبير من العائلات النازحة من مناطق مختلفة من قطاع غزة، والتي لجأت إلى هذه البناية المقصوفة سابقا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي حاولوا اللجوء إليها بعيدا وهربا من معاناتهم داخل الخيام، خيام النزوح التي لا تقيم برد الشتاء ولا حر الصيف. اليوم يعني فوجئنا صباحا بانهيار هذا المبنى بشكل كامل على رؤوس الساكنين. حتى هذه اللحظة لا تزال الأعمال مستمرة، جهود الإنقاذ مستمرة في تلك المنطقة، لكن الإمكانيات صعبة ومعقدة للغاية نتيجة ما يعلمه الجميع من ظروف قاسية يعني تعيشها اليوم المؤسسات الخدمية، البلديات وجهاز الدفاع المدني الفلسطيني تفتقر إلى الإمكانيات.
1: هو واضح أن الآليات والموارد والإمكانيات يعني وناقص في نقص واضح عمليا، هذا مما يصعب إمكانيات يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين.
0: بالفعل يعني نحن اليوم كنا في المكان حتى قبل قليل، ما يعمل من آليات في المكان هي آليات متواضعة جدا بأعداد محدودة جدا، البناية يعني انهارت بشكل كامل، 6 طوابق أضحت يعني كومة من الركام في خلال وقت قصير جدا، الطواقم تعمل بجهود حثيثة جدا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الضحايا في ذلك المكان، لكن المشهد قاسي للغاية. يعني كنا نشاهد
1: الضحايا هم أقارب من عائلات مختلفة أم إنه نازحين أم ممكن يكونوا من أبناء عائلات يعني كاملة؟
0: بالفعل يعني الضحايا هي من عدة عائلات، من بينها يعني عائلة حلس وعائلة أيضا سعدة وعائلة العجلة وغيرها من العائلات التي تقطن في هذه البناية السكنية.
1: يعني في البناية كان سكان البناية، وبإضافة إلى سكان البناية أيضا هناك من نزح إليها.
0: بالفعل هناك نازحون، هناك إحدى العائلات التي وصلت بالأمس إلى هذه البناية ويعني لجأت إليها بعد أن ضاقت ذرعا من الخيام ومعاناتهم في هذه الخيام المهترئة والمتهالكة. يعني نحن نتحدث عن 3 سنوات عمر حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، نتحدث عن انعدام للخصوصية، أوضاع معيشية قاسية وظروف إنسانية غاية في التعقيد داخل الخيام، نتحدث عن يعني أزمات صحية وبيئية يعيشونها بداخل هذه الخيام، الأوضاع لا يمكن أن يتخيلها العقل البشري. طالبنا واطلقنا صرخات استغاثة في عديد المرات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ممن لجأوا داخل هذه المباني السكنية، لكن لم تجد هذه الصرخات أذان صاغية حتى هذه اللحظة. الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يرفض فتح المعابر أمام إدخال الكرفانات والمنازل المتنقلة. اليوم نحن نتحدث عن اقتراب فصل الشتاء، هذا الموسم وهذا الضيف الذي قد يحل ثقيلا أيضا هذا الموسم في ظل وجود ما يزيد عن 2000 مبنى سكني في على مستوى قطاع غزة هائل للسقوط، وبالتالي نحن نتحدث عن أوضاع غاية في الخطورة تتطلب من المجتمع الدولي.
1: هذا ما أصدرته وزارة الصحة، يعني أصدرت نداء عاجل للمجتمع الدولي وحذرت من انهيارات أخرى قادمة لا سمح الله.
0: بالفعل يعني نأمل ألا يكون هناك انهيارات قادمة، لكن لم يكن هذا الانهيار هو الأول ونأمل أن يكون الأخير، لكن الأوضاع صعبة للغاية. هناك عشرات المباني في المنطقة ذاتها أيضا معرضة للسقوط في أي لحظة، يقطنها العشرات من السكان النازحين الذين لم يعد لديهم أي مأوى آخر، لا يوجد بدائل متاحة اليوم أمامهم ليفروا إليها من هذه الظروف المعيشية القاسية. لكن يعني نسأل الله السلامة لأبناء شعبنا جميعا.
1: ونحن كذلك. أستاذ حسني مهنا الناطق بلسان بلدية غزة، أنا أشكرك عزيزي، شكرا لك. نحن تعال نستمع للتقرير التالي عن يعني نداء وزارة الصحة الفلسطينية على خلفية ما استمعناه في غزة تحديدا من انهيار للمبنى وسقوط عشرات الضحايا.
2: تتوجه وزارة الصحة بهذا الخطاب المباشر والصارم إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا،

0: التاريخ لن يرحم الصامتين، وأن الاكتفاء ببيانات القلق والتنديد لم تعد مجرد تقاعس أخلاقي، بل هو تواطؤ صريح في جريمة إبادة جماعية ترتكب علنا في وضح النهار.
1: إذن هذا كان التقرير عن الوضع، علما أن يعني ما وصف من وما تحدثنا عنه مع حسني مهنا هو واقع الفيلم اللي
2: يعني الوقت الذي
1: ترك أصداء كبيرة عندنا في البلاد وفي العالم. هذا يترجم المعاناة التي يعاني منها الفلسطينيون يوميا، كما قال الباحث الفلسطيني ابن غزة الأستاذ مصطفى إبراهيم.
3: قال تعبر عن فضح الحقيقة أو كشف الحقيقة بشكل أكبر. يعني الليلة مكان لا يبعد عن حيث أسكن يمكن 200 متر انهارت عمارة سكنية من العمارات التي قصفت خلال الحرب.
1: نعم.
3: حتى الآن هناك 6 وفيات. غضب وشعور أنهم تركوا وحدهم وما زالوا تركوا وحدهم. هذا الفيلم.
4: نعم، ولكن هذه نافذة مهمة جدا
3: بالضبط
4: لأن حياة التوعوية الدولية العالمية.
3: لا يعني هذا التركيز على هذا النقد هو ليس نقد بمعنى أن هناك من انتقد الفيلم. تعبير طبيعي وعن شعور طبيعي للناس أن العالم تركوا وحدهم، وماذا سيفعل هذا الفيلم مثلا. هكذا الناس تتحدث مع إقرارهم أنه مهم ويفضح كل الرواية الإسرائيلية، لكن في النهاية الناس ما زالوا يعيشون الواقع. هم لا ينكروا حقيقة أن هذه الأفلام مهمة جدا
4: يقولون أستاذ مصطفى إبراهيم،
3: هي تعبير عن غضب أن العالم الذي الآن يدعي أنه تم التوقيع على وقف إطلاق النار وهناك قرار مجلس أمن ولم ينفذ هذا قرار مجلس أمن. لذا ردود الفعل ستكون طبيعية من الناس إذا ما قالوا، لكن ليس هذا هو الأساس. الناس تدرك أن طبيعة ما يكتب وما ينشر والمظاهرات والتعاطف الدولي في كل أنحاء العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ينظرون إليه بشكل إيجابي، وهذا يدفع يؤكد.
1: إذن كان هذا الباحث مصطفى إبراهيم الذي يعقب على هذا الفيلم الذي وصف الواقع الذي تحدثنا عنه قبل قليل، أيضا مع الأستاذ حسني مهنا الناطق بلسان بلدية غزة. نحن نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
5: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
6: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
7: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
8: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، ونحن من غزة إلى الداخل وإلى المجتمع العربي تحديدا. وزارة الأمن لم تستخل عشرات الملايين من الشواق، الحديث عن أكثر من 100 مليون لمحاربة العنف والجريمة كما يتضح من المستندات التي كشفت. تعال نستمع بداية إلى التقرير التالي.
2: الذي تتصاعد فيه جرائم القتل في المجتمع العربي تكشف معطيات جديدة عن أن مئات ملايين الشواقل التي خصصت لمكافحة الجريمة وتعزيز عمل الشرطة لم تستغل. واستنادا إلى وثيقة لمكتب رئيس الحكومة، استغلت وزارة الأمن القومي حتى الآن نحو ثلثي ميزانية عام 2026 المخصصة لهذا الغرض والبالغة 300 مليون شيكل. أما في إطار الخطة الخماسية، القرار الحكومي 549 فقد خصص للوزارة 1.5 مليار

0: איך אני עובד עם אנס מפקדי התחנות כדי לשכנע...
1: וזה עוד בתקופה שלך.
0: נכון, זה אתגר אמיתי, הוא לא קשור לממשלה כזו או אחרת, כי באמת תפקיד השיטור הוא תפקיד קשה. באמת צריך לומר, שוטרים עושים עבודת קודש, הם עובדים מסביב השעון, התפקיד הזה מאוד שוחק, ובטח בישראל, אבל גם במקומות רבים אחרים בעולם.
2: إذن كان هذا تومر لوتم وكان مدير عام سابق في وزارة المداخل تحدث للزميل جاكي خوري حول التقرير الذي كشف عن عدم استغلال عشرات الملايين من وزارة الأمن القومي بهدف مكافحة العنف والجريمة المستشرية في الوسط العربي المجتمع العربي آخرها كان جريمة قتل في مدينة يافا. الأستاذ المحامي أمير بدران نائب رئيس البلدية في تل أبيب. سلامات أخ أمير.
3: تحياتي نبيل.
2: أهلا بك. نبدأ من الجريمة، يعني جريمة أخرى وقعت في يافا، كيف يمكن أن نفسر ما يحدث في يافا تقريبا أسبوعيا للأسف؟
3: نعم، الأوضاع سيئة جدا في يافا، العنف يتفشى وبصيبنا كلنا، يعني للأسف الموضوع بطل دائرة الإجرام، الموضوع صار يصيب كل واحد فينا، كل واحد فينا معرض. وهذه الآفة يعني إحنا مظبوط بنعاني منها بالمجتمع العربي ككل، بس يافا والمدن المختلطة يعني برضو إحنا مصابين فيها.
2: في التصاعد هذا لمدينة يافا يعني نلحظ ذلك في تصعيد خطير جدا، يعني أنا من نبرة صوتك حسيت بأنه في عن جد في قلق وفي خوف، كيف ممكن تنفسره يا أخي؟ في عندك تفسير؟ شو الدوافع لهذا الإجرام اللي بصير؟
3: طلع أنا ما عنديش جواب كامل لهاي الأسئلة المركبة، هذا سؤال مركب وإحنا كمجتمع نعاني منه، وإحنا منشوف سنة بعد سنة تفاقم الإجرام، القتل، الجرحى، موضوع العنف يتفشى في كل مكان وبالذات في المجتمع العربي. وزي ما حكيت لك بالأول يعني إحنا في تل أبيب يافا كوننا مدينة مختلطة برضو إحنا يعني مصابين، حتى ولو يعني نعتبر وكأننا تعرف مرات بقول لك هذه دولة تل أبيب، يعني هاي عظمة بحد ذاتها.
2: نعم صحيح.
3: لا إحنا كمان مصابين، وبأحكي لك بصراحة يعني أنا يعني يؤلمني جدا زي كل شخص
2: يا أخي. هذا الإجرام يقتصر على المجتمع العربي، ما هي تل أبيب مليون فيها وانت جارة، يعني انت اللزق فيها يا أخي، ما منشوفش عمليات القتل اللي موجود بتل أبيب، ولا المجرمين اللي بتل أبيب بيعملوا مصلحة الجريمة تبعتهم بنقلوا ليافا، لا مش شايف أنا هيك.
3: احنا اللي بنشوفه انه العنف والجريمة بتكون ممركزة، محورها الوسط العربي جغرافيا ويعني من ناحيه الناس. للاسف احنا بدنا نكون صريحين مع الوقائع، يعني هذا صحيح. هذا هو الموضوع. مزبوط. السؤال هو شو؟ اوكي هاي يعني هذا المعطى والمأساة احنا شايفينها، السؤال شو الحل؟
2: شو الحل؟ عندك 100 مليون مجمد هنا الوزير لسه حكينا على الموضوع.
3: احنا انا سمعت اللقاء.
2: نعم.
3: وانا يعني من الناس اللي بآمن جدا انه اول اشي المسؤولية تقع على الشرطة، والشرطة يعني لن تكون في دورها بشكل كامل بالطريقة اللي لازم تتعامل معه. غالبا الاوضاع يعني تأتي والمسؤولية تأتي من رأس الهرم، ورأس الهرم هو وزير تيك توك وليس وزير امن عام للأسف.
2: بتجول عمله بالنقب وبالجليل، وصل لبير هداش.
3: أعمل جدا أنه يعني التجولات هاي تبعاته تنتهي بشكل سريع، وبعد 27/10 في موعد الانتخابات يعني نزيحه عن وشنا وعن البلوى اللي جابولنا إياها. وهذا مهم جدا لمجتمعنا أنه يعني نعرف كمان أنه التغيير لازم يبدأ من خلال إضلاء صوتنا في اليوم الانتخابات بتغيير هاي الحكومة. ويكون في ناس اللي هي ناس مصداقة مهنية اللي تتعامل مع العنف والجريمة في الوسط العربي بإخلاص، ومش بشعارات وبميزانيات اللي يعني لا منشوف منها إشي، وكمان بعدين يعني تقتطع منا وبتروح لمحلات تانية، وميزانيات وخطط اللي أصلا كانت موجودة وأبطلها هذا الوزير.
2: جمدت. نعم. من هذا الموضوع لموضوع آخر دوخذك أستاذ أمير، من موقع كنائب رئيس بلدي سمعت وشفت انت مش مرة أولى مرة تانية عمليا ما قام، وإحنا كان عندنا حديث الصبح مع أحد المتضررات، يعني كان مواطنين يافا بيتعرضوا لاعتداءات على خلفية عنصرية مش كروية ولا رياضية، اللي صار قبل يومين جمهور مكابي تل أبيب أعتقد يعني أكثر من ناقوس خطر. أنت موقعك في البلدية كيف ممكن تأثر هذا الموضوع؟ إجراءات ضد الفريق ضد الجمهور كيف ممكن نعمل؟
3: شوف أنا ما طلعتش من المنظور

0: تبع معاقبه الفرقه او المشجعين للفرقه، ممكن جدا ان يكون هذا اتجاه معين للانسان يفحصه، ولكن الامر يعني اوسع من هيك. الامر انه احنا موجودين في بلد اللي فيه فلتان نوعا ما، والناس بتسمح لنفسها من قلة الطرفين مرات انه تتعامل بشكل انه ما فيش لا حسيب ولا رقيب، وانه يعني مسموح لي اعمل حتى اعمال تخريب، مش مهم شو كان الدافع، وما فيش حدا ما فيش مين يحاسبني. وهذا امر خطير جدا لناس اللي عايشين في مجتمع اللي هم ناس نورماتيفين.
1: كمان بتشوف انه يعني مقابل ده بتشوف تساهل تام وتغاضي، ولا بتحب بنسميها اكثر تجاهل من قبل عناصر الشرطه اللي بتكون بمئاتها من تشري خارج اسوار الملعب في المنطقه المحاذيه للملعب. في كمان تواطؤ من الشرطه بهذا الموضوع.
0: نعم، انا سمعت الملاحظات واسرطت الفيديو الذي يعني صدرت بهذا الشان، وفي ملامح كبيرة على الشرطة وعلى عمل الشرطة وعلى نجاعة الشرطة والتمييز ما بين يعني من يكون المعتدي والمعتدي عليه. ولكن يعني أنا بالنهاية بدي أشوف إنه في عنا أمن وأمان اللي الشرطة تقوم في دورها فيه. وأنا هذا اللي بلاحقه بديش أقول يوميا ولكن أسبوعيا. أنا اليوم كان الصبح عندي لقاء مع مدير المكمل اليافا اللي هو بهمزة الوصل كمان مع موضوع الشرطة ومع موضوع سيلع اللي هو شرطة مزدوجة، يعني دوريات كمان عناصر بلدية وعناصر شرطة. والأمر يعني اللي أنا برجع وبحكي عليه هو إنه كيف ممكن نعطي أجوبة لتقليص. أنا ما بقول إنه إحنا بنبطل في عنا عنف، ولكن تقليص الفجوات الكبيرة في العنف اللي احنا بنشاهده في يافا. وبما انه يعني البلدية ما فيش عندها سيطرة على الشرطة، ولكن احنا بنقول انه يواجب علينا احنا كبلدية انه نأتي في حلول حتى لو كانت يعني نزرع بذورها الان عشان نشوف نتائجها بعد فترة طويلة.
1: مش متخيل
0: فيش ولا واحد فينا عنده عصا سحرية. انا يعني اقولها
1: ما بعرف شو كان دور البلدية على الاقل بيان. يعني متخيل جمهور سخنين مثلا او ام الفحم كان بتل ابيب ملعب مش بيافا، لا بدنا نروح لجوه مش هيك، ابتلى ابن جيبرول او ديزنغوف مثلا، وبعد انتهى المباراة تم الاعتداء على مصالح وعلى ناس وعلى مرة، ايش كان ممكن تكون الوقفة هناك؟
0: نعم. وعلى فكرة يعني الاعتداءات اللي صارت من قبل جمهور هذه مش أول مرة بتصير.
1: هذا السؤال مش أول مرة، يعني صارت
0: شاهدناها بالسابق مع كمان مع جمهور بتار القدس، وكان في اعتداء يعني كبير جدا. أأمل إنه هاي الصور إحنا نبطل نشوفها أو تتقلص بحجمها. احنا انا من خلال الموقع الجديد كنائب رئيس بلدية يعني باخد على نفسي المسؤولية انه ابادر بخطط جديدة. اللي احنا نقول اوكي مزبوط مش مسؤوليتنا، ولكن لا يمكن انه احنا نقول احنا ما منعالج هذا الموضوع.
1: انا اشكرك استاذ امير بدران، تحياتي لك عزيزي. شكرا. الى اللقاء. الاستاذ امير بدران محامي ونائب رئيس بلدية تل أبيب يافا. نحن إلى الحلبة الحزبية السياسية. إذن كان لقاء للمرشح أيزن كنت مع رؤساء مجالس محلية بدوية في منطقة الشمال طبعا، وهم نفوا ما أشيع أو ما قيل على لسان الحزب، هذا حزب يشار، بأنه يعني وعدوا رؤساء السلطات المحلية البدوية بدعم حزبه وبدعم أيزن كوت في الانتخابات القادمة. طبعا تم نفي هذا، وخاصة تحدثنا بهذا الشأن أيضا مع رئيس مجلس طوبة زنجرية مؤيد هيب.
2: إعلان الذي خرج أمس على يد أيزنكوت وحزبه عمليا لم يكن دقيقا أبدا. لم يكن هناك أي إعلان لدعم مطلق من قبل رؤساء السلطات البدوية في الشمال والبلدات البدوية، ولكن مع هذا نحن أعلننا بأننا نحن نؤمن بأنه لابد في الانتخابات القادمة بأن يكون هناك تغيير للحكومة العنصرية القائمة، ولابد من تبديل الشخصيات والتيارات اليمينية العنصرية التي تقبع في أهم الوزارات الحالية. هذا عمليا هذه هي الرؤية التي نحن نؤمن بها، ولكن لم يكن هناك أي إعلان لدعم مطلق من قبل رؤساء السلطات البدوية.
3: ولكن حضوركم هناك مجموعة رؤساء، 8 رؤساء يستجيبون ويحضرون، هذا ليس فيه رسالة دعم؟
2: نحن نؤمن بالاستراتيجية، نحن نؤمن بالأيديولوجيا، ونحن نؤمن بالرؤية السياسية.

0: والفكرية. نحن لا نؤمن بأنه يجب أن يكون هناك دعم مطلق لأيزنكوت، ولكن من أجل أن يكون تغيير للحكومة العنصرية القائمة لابد من أن نقوم بدعم أحزاب التي تتمحور في المحور مركز الشمال من الأحزاب، وهي عمليا يشار الديمقراطيين والقائمة الموحدة. نداءنا كان جدا واضح، وكلامي أنا بشكل خاص، بأننا نطلب من أيزنكوت حين يكلف إذا شاءت الأقدار بتشكيل الحكومة بأن يمد يده إلى حزب الديمقراطية
1: أستاذ مؤيد.
0: والحزب الموحدة.
1: مش للادعاء إطلاقا، ولكن ذكرت الأحزاب من الوسط يسارا، وقلت أيزنكوت ويشار، وقلت الديمقراطيين، وقلت الموحدة. المشتركة
0: مضبوط.
1: وين، باليمين ولا ب
0: المشتركة هم من اختاروا بأن يكون على دكة المعارضة، هم من اختاروا بأن ينأوا بأنفسهم من مصنع القرار. أنا شخصيا كان لي توجهات للأحزاب العربية الأربعة قبل تشكيل المشتركة الثلاثية بأن يقوموا بأن يتوحدوا كمشتركة رباعية، وأن يتعهدوا بالدخول إلى الائتلاف الحكومي. نحن اليوم في أصعب النقاط كمجتمع عربي، كمجتمع بدوي، نحن في أصعب حال من تاريخ قيام الدولة. نحن تحت هجمة عنصرية، نحن تحت قانون القومية العنصري، نحن تحت قانون كيمينيت، والتغيير لابد، وإنقاذ الموقف يتطلب بأن نكون في مصنع القرار وأن نكون داخل الائتلاف الحكومي.
1: يعني
0: المشترك
1: عفوا، ما تقوله الآن، ما تقوله الآن مهم. السؤال يعني أنت بالنسبة لك وأيزنكوت والديمقراطيين والموحدة، ولكن هو موقف، لأنه أنا سمعت من بعض زملائك أمور أخرى، أن أولا هنالك حرية تصويت للمواطنين، يعني أنتم كرؤساء تستطيعون أن تنادوا أو تدعوا لتصويت لهذا الحزب أو ذاك، أم فقط التعبير عن موقف؟
0: بطبيعة الحال حرية الاختيار هي للمواطن في نهاية الطريق.
2: إذن كان هذا مؤيد هيب، تحدث إلينا في إذاعة الشمس وحول اجتماع رؤساء السلطات المحلية البدوية في منطقة الشمال مع زعيم حزب يشار أيزنكوت. نحن إلى الشأن الإقليمي، والسؤال الذي يسأل، وطرح هذا السؤال على المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية والباحث والكاتب الأستاذ سالم اليامي، هل ستضغط الولايات المتحدة على السعودية للتقارب مع إسرائيل مقابل معلومات عن الحوثيين الذين سيطروا كما يبدو على مضيق باب المندب، وأعلنوا أنهم لن يتعرضوا للسفن الأمريكية والإسرائيلية، إنما يعني ندهم أو خصمهم هو السعودية؟ فتحدثنا عن هذا الموضوع مع الأستاذ سالم اليامي، تعالوا نستمع إلى ما قاله في إذاعة الشمس.
3: المملكة العربية السعودية ليس في واردها إقامة أي نوع من التعاون مع من ذكرت بأسباب عدة. هذه مواقف مبدئية تخص المملكة العربية السعودية، والمملكة مرت بمواقف لعلها ربما كانت الفترة الأخيرة، خاصة عندما انطلقت العمليات العسكرية الإسرائيلية الأمريكية ضد الجانب الإيراني، وكان هناك تعويل على أن تشارك المملكة أو بعض الدول الخليجية تحديدا، ولكن الموقف السعودي كان رافضا لهذا الموضوع. ويعني حتى أن هناك من قال هذا عدوكم والذي يهددكم والذي ينشر الميليشيات وينشر المخدرات في المنطقة العربية، فرصة أن يعني تجدون من يعاونكم عليه كما يقولون، ولكن كان هناك رفض سعودي قاطعا. بالعكس، المملكة انخرطت وبقوة في أن تجد حلا لهذا الموضوع، وانخرطت في عملية الوساطة وفي خفض التصعيد، بمعنى أن مثل هذه الأمور غير واردة. الشيء الآخر، تعودنا حقيقة من الجهات التي ذكرتها حضرتك أن تثير مثل هذه الموضوعات، خاصة عندما يكون هناك أزمات في المنطقة، لكن كل دول المنطقة في الحقيقة تنأى بنفسها عن أي مجهود يعني يكون طرفا فيه الجانب الإسرائيلي. هناك دول عربية وخليجية،
1: نعم، ولكن هنالك متغيرات على الأرض وفي الميدان، يعني على الأرض والبحر، خاصة ما يحدث في باب المندب، كل موضوع إغلاق المضيق وتداعياته، الهجمات التي تنفذ من قبل الحوثيين، وكل دولة بحاجة للمعلومات إذا كانت استخباراتية وغير استخباراتية من أجل أمنها القومي. السؤال، هل تحت هذا الغطاء يمكن أن أستخدم عبارة صعبة، أن تبتز السعودية للتقارب مع إسرائيل بإعاز أمريكي؟
3: المملكة حقيقة يعني سبق أن حاولت أطراف دولية وإقليمية، ودعني أقول لك الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ابتزازها بهذا الموضوع. يعني كان هناك صفقات أسلحة، كان هناك طلب ذخائر للمملكة العربية السعودية في أوقات سابقة، يعني عندما كانت حرب اليمن بدأت في 2015، ثم في وسط هذا الموضوع تقريبا 2016-2017 ثم كان هناك حديث عن

0: يعني ضرورة أن يكون أي مطلب أو أي تقدم في العلاقات السعودية الأمريكية في فترة الديمقراطيين مرتبطة بتطبيع سعودي إسرائيلي، لكن الموقف السعودي يعني رفض هذا.
1: الموقف السعودي رفض هذا، هذا ما قاله الأستاذ سالم اليامي. حوالي 54 دقيقة بعد الخامسة نحن إلى محطتنا الأخيرة تقودنا إلى آخر أخبار الرياضة، وطبعا مباريات هامة، جولة أولى في دور المجموعات في اليوروليج. فريق أبوال بئر السابع اليوم لديه لقاء هام عند 10 مع فريق دينامو زغرب الكرواتي. وفي الدور الإسباني الليلة أيضا مباريات دوري جولة سادسة، فريق برشلونة سيلعب أمام ريسينج سانت أندير عند 10:30، ليفانتي يلتقي أتلتيكو بلباو، وأتلتيكو مدريد سيلعب عند 8:00 مباراة مع فريق أوساسونا. جولة أخرى، جولة ثالثة من مباراة كأس الدوري الإنجليزي، إيفرتون سيلتقي وولز، وفريق مانشستر يونايتد سيلعب مباراة بيتية أمام برايتون. هذه أهم المباريات هذه الليلة، طبعا سنتابع الأخبار الرياضية أول بأول عبر برامجنا القديمة. بهذا نأتي لختام هذه الجولة من برنامج حصاد اليوم الإخباري. شكر موصول للزملاء هابي عويس في الهندسة الإذاعية، الزميل جاكي خوري كان معي اليوم في الإعداد والإنتاج، والميكروفون كان معكم نبيل سلامة. أشكركم على المتابعة، أرجو لكم ليلة سعيدة. بعد الفاصل نلتقي الزميلة أسيل كبهة في نشرة أخبار الساعة 6. إلى اللقاء.

0: اوبتنايز 37 فرع يا زلمة.
1: لا
0: 38.
1: يلا نعد.
0: أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
2: أوبتينايز،
0: تشوف الصحة بعينيك.
3: الشمس

0: دائما
1: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
2: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رأيك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أصدرت محكمة اللد المركزية حكما بالسجن 13 عاما ونصف العام على مواطن إسرائيلي من بتح تكفى بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والتواصل مع عامل إيراني وتنفيذ مهام لصالحه، وأقر المتهم بذنبه وأدين بالتهم الموجهة إليه بينها التواصل مع عامل أجنبي وتسريب معلومات للعدو، إضافة إلى الجرائم تتعلق بتخريب الممتلكات وإشعال الحرائق. وقالت النيابة العامة إن الحكم هو الأشد حتى الآن ضمن سلسلة لوائح اتهام ضد متهمين التواصل مع عملاء إيرانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعملوا لصالحهم. في حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة مسن في 80 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل حافلة في مدينة بردس حنة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات في أطرافه، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك في بيان مشترك عن اعتقال الفلسطيني محمد السعدي خلال عملية خاصة نفذها صباح اليوم في منطقة برقين في الضفة الغربية. وقال الجيش أن السعدي كان يشغل منصبا بارزا في تنظيم جنين وشارك في إدارة وتوجيه أموال لأنشطة وصفها بالإرهابية ضد قوات الجيش والمواطنين الإسرائيليين كما قال الجيش. في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الجهاد سميح محمود إسماعيل الذي وصفه بقائد فصيل في وحدة النخبة التابعة لحركة حماس خلال غارة في خان يونس جنوب قطاع غزة الأسبوع الماضي. وادعى الجيش أن إسماعيل شارك في هجوم 7 أكتوبر وشارك في اشتباك واختطاف جنود إسرائيليين إضافة إلى تنفيذ كمائن ضد قواته خلال الحرب. وأضاف الجيش أن إسماعيل كان يخطط لهجمات ضد قواته والمواطنين الإسرائيليين، وأن استهدافه جاء بهدف إزالة ما وصفه بالتهديد الذي شكله على حد ما جاء في بيان الجيش. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال لقائه بنظيره الصيني وانغ يي في بكين استعداد طهران للدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني، مشيرا في الوقت ذاته إلى انفتاحها على الحلول الدبلوماسية لتخفيف التوترات الإقليمية. من جهته، دعا وزير الخارجية الصيني إيران والولايات المتحدة إلى ضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والانخراط في مشاورات جوهرية، وأكد على استعداد بلاده لتعزيز الحوار والتعاون مع إيران، مشيرا لأن بكين لا ترغب في اتساع التوترات الإقليمية إلى اليمن والبحر الأحمر. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ما وصفها بمحاولة استهداف مكة المكرمة بعد اتهام السعودية لجامعة أنصار الله بمحاولة استهداف المدينة بطائرة مسيرة، وهو ما نفته الجماعة. وقال فهمي إن المساس بأمن مكة وحرمة المقدسات الإسلامية أمر بالغ الخطورة، محذرا من أن استهداف السعودية يفاقم التوتر الإقليمي ويهدد أمن واستقرار المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصر 22، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26،

طب 21 وأخيرا في إلى 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

وصالحتك وخصمتك تاني واقول ابعد

سادتي كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن إصابة مسن في الثمانين من عمره بجروح حرجة وإصابة امرأة أخرى بجروح طفيفة جراء حادث طرق وقع في مدينة حيفا مساء اليوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حادث طرق آخر أصيب مسن في الثمانين من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل حافلة في مدينة بردس حنة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات في أطرافه. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين. أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك في بيان مشترك عن اعتقال الفلسطيني محمد السعدي خلال عملية خاصة نفذها صباح اليوم في منطقة برقين في الضفة الغربية. وقال الجيش أن السعدي كان يشغل منصبا بارزا في تنظيم جنين وشارك في إدارة توجيه أموال لأنشطة وصفها بالإرهابية ضد قوات الجيش والمواطنين الإسرائيليين كما قال الجيش. أصدرت محكمة اللد المركزية حكما بالسجن 13 عاما ونصف العام على مواطن إسرائيلي من بيت حتيكفا بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والتواصل مع عامل إيراني وتنفيذ مهام لصالحه. وأقر المتهم بذنبه وأدين بالتهم الموجهة إليه بينها تواصل مع عامل أجنبي وتسريب معلومات للعدو، إضافة إلى جرائم تتعلق بتخريب الممتلكات وإشعال الحرائق. وقالت النيابة العامة أن الحكم هو الأشد حتى الآن ضمن سلسلة لوائح اتهام ضد متهمين تواصل مع عملاء إيرانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعملوا لصالحهم. إلى قطاع غزة، حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة من مخاطر انهيار مزيد من المباني المتضررة، مطالبة بفتح المعابر وإدخال مواد البناء والآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ. من جهته قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت إن آلاف النازحين يقيمون في مباني متصدعة وآيلة للسقوط، وأضاف أن عدد المفقودين تحت الركام منذ بدء الحرب تجاوز 8500 شخص. وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني عن استمرار جهود انتشال الضحايا من تحت أنقاض مبنى عمارة السعادة الذي انهار في القطاع. وقال الدفاع المدني أنه جرى انتشال 20 ضحية بينهم 8 أطفال وإنقاذ أكثر من 20 شخصا، داعيا إلى إنهاء المعاناة وإدخال بيوت متنقلة بدلا من الخيام التي قال إنها غير صالحة للعيش. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الجهاد سميح محمود إسماعيل الذي وصفه بقائد فصيل في وحدة النخبة التابعة لحركة حماس خلال غارة في خان يونس جنوب قطاع غزة الأسبوع الماضي. وادعى الجيش أن إسماعيل شارك في هجوم 7 أكتوبر وشارك في اشتباك واختطاف جنود إسرائيليين إضافة إلى تنفيذ كمائن ضد قواته خلال الحرب. وأضاف الجيش أن إسماعيل كان يخطط لهجمات ضد قواته والمواطنين الإسرائيليين وأن استهدافه جاء بهدف إزالة ما وصفه بالتهديد الذي شكله على حد ما جاء في بيان الجيش.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشاً ولطيفاً خاصة في المناطق الجبلية. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصر 22، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وكيف ما كان شكل يومكم، بتمنى تكونوا بخير وتلاقوا بهاي الساعة مساحة نقدر نوقف فيها شوي عند إشي منعرفه كلنا ومنعمله كلنا تقريبا، ومع هيك أغلبنا ما بحب يعترف فيه بسهولة. معكم أنا هبة أبو حسان ومنفتح سوا مساحة اسمها بين السطور، وكيف ما تعودنا طبعا هون مناخد إشي من حياتنا اليومية، إشي يمكن مرق معنا عشرات المرات من غير ما نوقف عنده ومنحاول نقرأه من زاوية ثانية. والكتاب عنا مش جواب، هو الجسر اللي بيوصلنا من موقف صغير لسؤال أكبر.

طبعا كل المحبة لفريق البرنامج اللي معي بهاي الساعة، عدي عواز في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بدي أكرم في الإشراف العام، ولكل فريق الشمس اللي بيشتغل وراء الكواليس حتى توصل هاي الساعة إلكو بهدوء وبسلاسة. وطبعا بين سطر وسطر يمكن تكون أنتي. ويا جماعة اليوم بدي أبدأ من حكاية على الأغلب كتير منكم بيعرفها بهاي الصورة أو بصورة تانية حتى. هاي يا سيدي الحكاية بتحكي عن ولد صغير كان كل يوم يطلع يرعى الغنم بالقرب من القرية اللي ساكن فيها، والظاهر إنه هذا الولد كان يحب المقالب تمام. فبيوم قرر إنه يتسلى شوي بأهل القرية، لأنه ليلى وقف وصار يصرخ إنه في ديب في ديب فإلحقوني. فالناس سمعته طبعا، تركوا كل إشي بإيده وركضوا لعنده، ولما وصلوا اكتشفوا إنه ما في ديب ولا إشي، والولد قاعد بضحك عليهم. بعد فترة عملها مرة تانية، صرخ، الناس خافت، ركضت ورجع يضحك، وكررها أكتر من مرة لحد ما بيوم من الأيام ظهر الديب عن جد. الولد صرخ بنفس القوة، طلب النجدة، حاول يقنعهم إنه هاي المرة مش عم بمزح، بس ما حدا إجا. فبعد كل المرات اللي كذب فيها، الحقيقة نفسها بطلت كفي حتى يصدقوا. هي جماعة من القصص اللي كتير منا سمعها هو صغير، والعبرة منها واضحة إنك ما تكذب، لأنك إذا خسرت ثقة الناس ممكن يجي يوم تقول فيه الحقيقة وما يصدقوك. درس أخلاقي مرتب ونقدر نسكر حكايهم صح؟ بس استنوا شوي. القصة اللي استخدمناها حتى نعلم الأطفال إنهم ما يكذبوا، إذا بتفكروا فيها شوي، هي نفسها قصة ما صارت أصلاً. طبعاً هذا ما بيعني إنه اللي حكالنا إياها كان عم يكذب علينا، لا أهلنا كانوا عم يخدعونا، ولا إحنا كنا مفكرين إنه فعلاً في قرية لازم نروح نفتش فيها على ولد وديب وقطيع غنم. إحنا عارفين إنها حكاية وهن عارفين إنها حكاية، مع هيك قبلناها، تأثرنا فيها، ويمكن تعلمنا منها. وهون بيفتح أول باب بحلقتنا، مش كل إشي مش حقيقي هو كذب. في فرق بين إني أحكي لك قصة وإحنا الاثنين عارفين إنها قصة، وبين إني أعرف أو أعتقد إني أعرف الحقيقة وأحاول أخليك تصدق إشي تاني. فيا جماعة، إذا خطر ببالكم من إسا شو موضوعنا اليوم، توقعكم محله. اليوم بدنا نحكي عن الكذب. بس يا جماعة، مش الكذب تبع كيف تعرف إذا اللي قدامي كذاب، ولا خمس إشارات بالجسد عذرا بتقرر إذا بعدها مين صادق ومين لا، لأنه الكذب اللي بيهمنا اليوم مش موجود بس عند الناس اللي إحنا منسميهم كذابين. مرات بيكون بأماكن أصغر بكتير وأقرب إلنا مما إحنا فعلا منحب نعترف. مثلا صاحبتك عم بتقيس إشي جديد وبتسألك إنه عن جد حلو علي، وإنتي مش مقتنعة تمام، بس شايفيتها مبسوطة، وبعد 10 دقايق لازم تطلع من البيت فبتقولي لا كتير حلو. أو صاحبك بيسألك زعلان مني، وإنتي زعلان فعلا بس مش ناقصك نقاش، فبتقولي لا عادي. حدا ببعت لك رسالة وإنتي ما بدك ترد، وبعد ساعات تحكي له

فيه ما شفته، أو بتتأخر عن موعد وبدل ما تقول طلعت متأخر بتحكي الطريق كان أزمي. كذب كذبة بيضلة، بس برضو عن هاي الشغلات اليوم رح نحكي. والغريب إنه إحنا بنعمل هاي الأشياء كتير مرات ما منحس حالنا كذبين، منلاقي إلها أسماء تانية، ممكن مجاملة، ضوء، تجنب لمشكلة أو حماية لمشاعر حدا، أو ببساطة إشي صغير ما بستاهل كل هذا الصدق. وممكن فعلا يكون عندنا سبب مفهوم، يعني إذا صاحبتك مبسوطة بلبسها شو رح تستفيدي لو خربتي لها مزاجها قبل ما تطلع؟ أو إذا حدا سألك كيفك وإنت مش بخير، هل أنت ملزم تفتح له كل حياتك حتى تكون صادق؟ بس هون دن نحاول نغير الموقف شوي. يعني لو صاحبك إجا أعطاك طلب وظيفي وقال لك بدي رأيك عن جد أنا جاهز أقدمه، وإنت شايف أخطاء ممكن تخسروا هاي الفرصة، هل بتجامله كمان؟ ولو المعلومة اللي مخبيها مش عن قميص ولا طلب وظيفي بل على العلاقة هو عايش فيها، وإنت بتعرف إشي، ولو عرفه هو ممكن يختار بطريقة مختلفة تماما. هون جملة ما حبيت أجرحه بتصير أتقل شوي. لأنه من جهة أنت بتحكي أنا عم بحمي من حقيقة ممكن توجعه، من الجهة الثانية هو ممكن يطلع عليك ويسأل مين أعطاك الحق أصلاً أنك تقرر عني شو لازم أعرف شو لا. ويمكن هون موجود واحد من أغرب الأشياء بعلاقتنا مع الكذب، حكمنا عليه بيتغير حسب مكاننا بالقصة، صح؟ لما إحنا اللي عم نكذب نعرف كل الأسباب اللي خلتنا نعملها، نعرف إنه الموقف كان صعب وإنه ما قصدنا عن جد إنه إحنا نأذي وإنه مش كل إشي لازم ينحكى. بس لما نكتشف إنه حدا كذب علينا كتير مرات أول سؤال ما بيكون شو كانت نيته، بيكون ليش ولا حكيت لي؟ لأنه بالنسبة لنا الموضوع ما عاد مجرد معلومة غلط، صار في حدا كان بعرف إشي إحنا ما بنعرفه وقرر شو الصورة اللي رح نشوفها. ومن هون بالضبط تبدأ حلقتنا، مش من سؤال ليش الناس بتكذب لأنه كل واحد تقريبا بقدر يعطي جواب، بدنا نسأل سؤال أصعب شوي، هل كل كذبة غلط؟ وإذا لا مين بيقرر وينتا بتصير الكذبة مقبولة؟ هل النية بتفرق؟ إذا كذبت عليك حتى أحميك هل هذا بغير الكذبة؟ وإذا الكذبة عملت خير هل النتيجة بتبررها؟ وإذا قلنا إنه فعلا في ظروف ممكن يكون فيها الكذب مبرر، كيف منمنع كل واحد فينا من اعتبار كذبته هو تحديدا الاستثناء؟ وهي يا جماعة كلها أسئلة قديمة من زمان والفلاسفة مختلفين عليها. يعني في واحد من أشهرهم أخذ موقف من الكذب متشدد لدرجة إنه بعدين لما نحكي عن الموضوع رح نحطه قدام موقف غالبا أول ما تسمعوه رح تقوله مستحيل يضل على رأيه هون. ورح نقابل كمان امرأة بنت لنفسها قصة كاملة وناس صدقوها تأثروا فيها وحتى لقوا عندها دعم حقيقي لحد ما انكشف إشي واحد قلب كل القصة. هون رح يرجع نفس السؤال بطريقة أصعب، إذا الكذبة عملت خير حقيقي هل الخير بغير حقيقة إنها كانت كذبة؟ وبين هاي الأسئلة رح يرافقنا كتاب الكذب الخيار الإخلاقي في الحياة العامة والخاصة لسيسيلا بوك، ومعه كتاب الكذب لسام هاريس، مش حتى يعطونا جواب جاهز، بالعكس حتى يساعدونا نفحص المبررات اللي منمنحها لأنفسنا ونشوف إذا بعض الأكاذيب اللي منسميها لطافي أو حماية بريئة فعلا زي ما منحب نتخيل. وعلى مدار الحلقة كل ما نحس إنه إحنا لقينا قاعدة مرتبة رح نجربه على موقف أصعب. إذا قلنا الكذبة غلط دايما رح نشوف إذا فعلا منقدر نعيش بهاي الجملة للآخر. إذا قلنا الكذب مقبول لما يكون لمصلحة الشخص رح نسأل مين أعطانا أصلا الحق حتى نحدد مصلحته. وإذا قلنا أنا بعرف وإنت كذبتي مبرري رح نجرب نشوف الكذبة من مكان الشخص اللي صدقها. وقبل الأغنية بدي أترك معكم هيك سؤال واحد، فكروا بآخر مرة قلتوا فيها كذبة صغيرة كتير من النوع اللي يمكن ما ضايقكم حتى تسموه كذب، مش مهم شو كانت، مش مطلوب تعترفوا فيها لحدا،

بس تذكروا للحظة للسبب اللي عطيتوه لأنفسكم وقتها، وبعدين اسألوا حالكم، كنت فعلا عم بحمي الشخص اللي قدامي من الحقيقة ولا كنت عم بحمي حالي من اللي ممكن يصير لو قلتها؟ خلونا نسمع أغنية ونرجع بعدها نبدأ من أول مشكلة فتحتها إلنا حكاية الراعي. إذا الحكاية الخيالية مش كذب والمجاملة ممكن تكون كذب، شو أصلا اللي بيخلي الكذبة كذبة؟

إذا الحكاية الخيالية مش كذب والمجاملة ممكن تكون كذب، شو أصلاً اللي بيخلي الكذبة كذبة؟ هذا السؤال اللي تركناه قبل الأغنية. يمكن أول جواب يخطر ببالنا هو الكذب يعني تحكي إشي مش صحيح أو تخبي الحقيقة، بس حتى هاي الجملة لما نفكر فيها شوي ما بتكفي، لأنه كلنا مرات بنحكي أشياء بتطلع غلط من غير ما نكون فعلا كذبنا. شو يعني؟ ممكن أتذكر موعد بطريقة غلط، أنقل المعلومة وأنا مقتنع أنها هي صحيحة صحيح، أو أفهم موقف بشكل معين وبعدين أكتشف أني فهمته غلط، اللي حكيته هون طلع مش صح، بس وقتها ما حكيت أنا إشي اللي أنا كنت يعني أنه حكيت إشي وقتها اللي أنا كنت مصدقته. يعني ببساطة الخطأ مش كذب. طب إذا مش كل معلومة غلط بنحكيها بتعتبر كذبة، وين الفرق؟ هون سام هاريس في كتابه الكذب بركز على نقطة مهمة، الفرق مش بس بالمعلومة اللي طلعت من تمك بل بنيتك وإنت عم تحكيها. يعني إذا حكيت لك معلومة غلط وأنا مقتنعة إنها صحيحة، أنا أخطأت بس ما حاولت إني أخدعك. أما إذا أنا بعرف أو على الأقل بعتقد إن الحقيقة إشي وبحكي معك بطريقة مقصودة حتى أخليك تصدق إشي تاني، هون دخلنا للكذب.

يعني تخيلوا أني بسألك كنت مبارح بهذا المكان وأنت فعلا كنت هناك، بس بدل ما تجاوبني بتحكي لي أنا عادة بهذا الوقت بكون بالبيت. الجملة بحد ذاتها ممكن تكون صحيحة 100%، أنت فعلا عادة بتكون بالبيت، بس إذا حكيتها لأنك عارف أني رح أفهم منها أنك مبارح كمان كنت بالبيت، فهنا المشكلة مش بالكلمات نفسها، المشكلة أنك استخدمت جملة صحيحة حتى تخليني أطلع بصورة أنت بتعرف أنها مش صحيحة. وهذا بيفتح فرق مهم جدا، في فرق بين أني ما أحكي لك كل إشي وبين أني أخليك تصدق إشي مش صحيح. لأنه الصدق ما بيعني أني مدين لكل شخص بكل تفاصيل حياتي، يعني إذا سألتني عن موضوع خاص من حقيقة أقول لك ما بدي أحكي فيه، وإذا في إشي مش جاهزة أني أشاركه من حقيقة أحتفظ فيه لنفسي. الخصوصية بحد ذاتها مش كذب، وعدم الإجابة مش بالضرورة خداع. وسيسيلا بوك أصلاً بتعطي هاي المنطقة أهمية كتير كبيرة، لأنه لما تناقش الكذب أخلاقياً ما بتحط كل أشكال الإخفاء والسرية والخداع بنفس السلة. حتى أنا خصصت كتاب آخر كامل يعني لموضوع الأسرار، لأنه في فرق بين أنك تحافظ على مساحة خاصة إلك وبين أنك تستخدم هاي المساحة حتى تبني عند الشخص اللي قدامك واقع مختلف. يعني مثلا إذا حدا بيسألك مع مين كنت مبارح، ممكن تقول بفضل ما أحكي بالموضوع، يمكن ما يعجب الجواب، بس هو على الأقل بعرف أنك أنت اخترت أنك ما تجاوب. أما إذا قلت له اسم شخص تاني أو أعطيته جزء من القصة وأنت عارف أنه رح يفهم منها إشي غير اللي صار، هون إحنا بنحكي بمكان ثاني. يمكن هاي من أكثر المناطق اللي بنعرف نبرر فيها لأنفسنا، لأنه مرات لما تنكشف القصة أول إشي بنقوله بس أنا ما كذبت، ويمكن تقنيا فعلا ما حكينا جملة كاذبة حرفيا، بس هل هذا بكفي؟ يعني إذا كنت عارف شو الشخص اللي قدامك رح يفهم من كلامك وهذا بالضبط اللي كنت بدك إياه يفهمه، فالموضوع ما عاد بس هل كل كلمة قلتها صح أو لا، سؤال صار هل كنت صريح معه بالواقع زي ما أنت بتعرفه، ولا استخدمت كلامك حتى تخليه يفهم واقع تاني؟ وهون يمكن نفهم ليش الكذب مرات بيوجع أكتر من المعلومة نفسها، لأنه لما نكتشف إنه شخص حدعنا اللي بينكسر مش بس المعلومة، فجأة بنرجع للموقف كله. أنا كنت أفكر بناء على شو؟ أخذت قراري بناء على شو؟ شو الأشياء اللي قلتها أو عملتها أو وفقت عليها؟ لأني كنت شايف صورة معينة بينما الشخص الثاني كان عارف إنها ناقصة. وعشان هيك جملة مثل أنا كذبت لمصلحته ما بتحسم الموضوع زي ما ممكن نتخيل. يمكن فعلا كنت خايف عليه، يمكن الحقيقة عن جد كانت مؤلمة، ويمكن نيتك ما كان فيها أي أذى، بس بضل السؤال، في سؤال لازم يدخل بالحسبان بالأحرى. لما قررت عنه شو يعرف وشو ما يعرف، هل كنت بس بتحمي من الألم؟ ولا كنت كمان بتقرر عنه كيف لازم يشوف الواقع وعلى أي معلومة لازم يبني قراره؟ وهذا تقريبا أول إشي بنقدر نثبته بحلقتنا، الكذب مش ببساطة أنك تقول جملة طلعت غلط، لأنه ممكن أقول إشي غلط وأنا صادق تماما، ممكن أحكي كلمات صحيحة وأستخدمها حتى أخدعك. الأقرب إنه الكذب بيبدأ لما أنا بعرف أو بعتقد إنه الحقيقة إشي معين، وبحاول عمدا أخليك إنك أنت تصدق إشي تاني. مرات بعملها بجملة كاذبة واضحة، مرات بنصف حقيقة، مرات بأشياء بختار أحكيها وأشياء بختار أخبيها حتى أوصلك لاستنتاج محدد. بس إذا وصلنا لهاي النقطة إحنا فعليا ما حلنا المشكلة، إحنا بس خليناها أصعب، لأنه ممكن يكون في موقف أنا بعرف فيه تماما إني عم بخدعك وما هيك أحس إنه هذا الإشي الصح أعمله. يعني تخيلوا مثلا إنه الحقيقة لو قلتها ما رح تجرح مشاعر ولا حدا، بس ممكن نتعرض إنسان للخطر، هل بضل واجب إني أقولها؟ وإذا الكذب ممكن يمنع أذى حقيقي، هل منضل نحكي عنه بنفس الطريقة اللي حكينا فيها عن كذبة المجاملة أو الهروب من المواجهة؟ هون ما عاد السؤال شو هي الكذبة، صار السؤال الأصعب شو هي الكذبة؟ إذا عرفنا إنها كذبة، هل ممكن بظرف معين تكون هي التصرف الصح؟ وهذا بالضبط اللي رح نكمله من هون.

ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على هواء إذاعة الشمس، بعدنا مستمرين سوا في بين السطور، ومعكم أنا هبة أبو حسان. قبل الأغنية وصلنا لفكرة صارت أوضح شوي، مش كل معلومة غلط هي كذبة، ومش كل شيء ما بنحكيه للناس كمان هو كذب. الفرق بيبدأ لما أنا بعرف أو بعتقد إنه الحقيقة إشي معين، وبحاول عمداً أخليك أنت تصدق إشي تاني. بس تركنا سؤال أصعب. طيب إذا أنا بعرف إني عم بكذب، هل ممكن رغم هيك يكون الكذب هو التصرف الصح؟ وبدل ما نجاوب بسرعة، تخلوني أحطكم موقف. يا جماعة هاي، تخيلوا معي شخص عم يهرب من حدا بده يقضي إنه بده يقتله، وإجا تخبى عنكم بالبيت. بعد دقايق بتسمعوا دقة على الباب، بتفتحوا بتلاقوا الشخص اللي عم يلاحقه واقف قدامكم بيسأل

بس هون تتعقد القصة. قبل شوي حكينا انه احدى مشاكل الكذب انه الشخص الثاني بيتعامل مع واقع انت بتعرف انه مش صحيح، وحكينا عن حقه انه يعرف ويقرر على اساس الحقيقة، بس هل هذا الحق موجود بكل موقف؟ الشخص اللي واقف على الباب بده المعلومات حتى يوصل لإنسان ويأذي، هل فعلا إله حق يعرف وين متخبي؟ فجأة جملة لازم نقول الحقيقة وما منحب الكذاب والكذابين ما عادت بسيطة زي ما كانت، لأنه صار عنا موقف الحقيقة نفسها ممكن تتحول فيه لأدى للأدى. وهنا منوصل لإيمانويل كانت، واحد من الفلاسفة العظماء. كانت أخذ موقف صارم جداً من الكذب، وباختصار هو ما كان بده الأخلاق تصير إشي من عدله كل مرة بحسب النتيجة اللي إحنا منتوقعها. يعني ما بصير برأيه تكون عندي قاعدة بتقول الكذب غلط وبعدين كل ما حسيت إنه عندي سبب جيد أقول إلا هاي المرة. وليش؟ لأنه مين رح يقرر إنه هاي فعلاً المرة الاستثنائية؟ اليوم يمكن أقول كذبت حتى أنقذ إنسان، هاي حالة قوية جداً صح؟ بكرة ممكن أقول كذبت حتى ما أجرح مشاعر شخص، وبعدها كذبت حتى أحمي علاقتي، وبعدها كذبت حتى ما أتحمل أنا نتيجة إشي عملته. كل مرة رح يكون عندي تفسير يخلي كذبتي تبدو مختلفة. كانت الفيلسوف تاعنا كان خايف عرايو إذا صار المعيار الوحيد هو إنه أنا مقتنع إنه عندي سبب جيد، فمين تقريبا رح يعترف إنه كذبته بلا السبب؟ معظم الناس لما يكذبوا ما بيقولوا لأنفسهم أنا اليوم قررت أكون شخص سيء، عادة في قصة منرويها لأنفسنا عن ليش كان لازم نعمل هيك، بس الموقف الصارم هذا فتح مشكلة كبيرة جدا. هذا سيد المفكر الفرنسي بنجامين كونستان اعترض على كانت مع من نقطة بسيطة، مش كل شخص بيسألني عن الحقيقة بصير تلقائيا من حقه انه يعرفها. هذا اللي بيقوله مين؟ بنجامين. تعرف شو، خلونا نرجع للشخص اللي واقف على الباب. هون ما بيسأل عن مكان الإنسان المتخبي لأنه قلقان عليه أو بده يساعده، هو بده يعرف وين موجود حتى يوصل لإله ويقضي. فكونستان بيسأل إذا أنا بعرف إنه الحقيقة رح تستخدم حتى ينقذ إنسان بريء، ليش أعتبر حالي ملزم أعطيها للشخص اللي بده يستخدمها بهاي الطريقة؟ بمعنى أبسط، بالنسبة لكونستان إنه السؤال مش بس هل لازم أقول الحقيقة، لازم نسأل كمان لمين عم بقولها وليه هو بده يعرفها. وصار في خلاف بين هالفلاسفة يا جماعة، فرجع كانت ورد عليه سنة 1797 وظل متمسك برفضه لفكرة إننا إحنا بنملك حق بالكذب فقط لأنه إحنا شايفين إنه عنا دافع إنساني أو نتيجة اللي هي جيدة. وهنا الخلاف بينهم بصير أوضح. إذا أبعدنا الأسماء شوي هيك للحظة، السؤال ببساطة هو لما نقرر إذا الكذب غلط أو لا، شو الأهم؟ المبدأ نفسه إنه ما نخدع، ولا لازم كمان نسأل شو رح تعمل الحقيقة بهذا الموقف ولمين رح نعطيها وشو ممكن يصير بسببها. إنتوا مع مين يا جماعة؟ كانت ولا بنجامين؟ ويمكن كتير منكم هون إنه لحد هون هو حاسم الموضوع، إذا في إنسان بخطر أكيد بكتب، بس المشكلة الحقيقية بتبدأ لما نطلع من هذا المثال ونرجع لحياتنا، لأنه بصراحة معظم أكاذيبنا مش عن شخص متخبي بالبيت وفي حدا بده يقتله، معظمها بتيجي بجمل أهدى بكتير: ما حبيت أوجعه، مش الوقت المناسب، خفت عليه، ما كان رح يستفيد لو عرف، أنا بعرف وبعرف شو ممكن يعمل بهالحقيقة. وهي الجمل مرات فعلا تكون صادقة، ممكن فعلا يكون قصدنا نحمي شخص، بس ممكن كمان تكون الطريقة اللي منقنع فيها حالنا إنه كذبتنا إحنا غير مبرره.

عنده سبب. اسأل سؤال أصعب، هل السبب اللي عندي قوي فعلا لدرجة يبرر أني أخدع شخص تاني؟ والأهم، لو الشخص اللي كذبت عليه عرف الحقيقة وعرف كمان كل الأسباب اللي خلتني أكذب، هل كنت رح أضل قادر أوقف قدامه وأقول له آه مع كل اللي أنت بتعرفه إسا أنا بعدني بعتقد أنه كان عندي مبرر أني أخدعك؟ هون المبرر ما بضل قصة بينه وبين حالي، بصير لازم يتحمل أنه شخص تاني يسمعه ويفحصه كمان. وفكروا مثلا بجملة حكيناها من بداية الحلقة، كذبت عليه لمصلحته. هاي الجملة بتريحنا كتير لأنه بتحطنا مباشرة بمكان الشخص اللي كانت نيته منيحة. بس خلونا نفتح شوي، مصلحته بحسب مين؟ أنا قررت إنه الحقيقة رح تضره، أنا قررت إنه الأفضل ما يعرف، أنا قررت إنه مش جاهز. طيب لو هو عرف بعدين، هل رح يقول لي شكراً قررت عني؟ ولا ممكن يقول كم من حقيقة أعرف حتى لو الحقيقة رح توجعني؟ هون النية بتفرق طبعاً، في فرق بين شخص بيكذب عشان يأذيك وبين شخص بيكذب لأنه فعلاً خايف عليك، بس النية الجيدة لحالها ما بتحسم إنه الكذبة، إذا الكذبة كانت مبررة الحرام عذراً. ونفس الشيء بالنسبة للنتيجة، ممكن كذبة تمنع أذى، ممكن كذبة تريح إنسان، ممكن فعلاً يطلع منها خير حقيقي. بس في مشكلة صغيرة، وقت ما بنكذب إحنا عادة ما بنعرف شو النتيجة رح تكون، إحنا بنتوقع. لما أخبي عن شخص حقيقة وأقول إنه هو ما رح يتحملها، أنا ما بعرف فعلاً شو كان رح يعمل لو عرف. أنا توقعت عنه وبعدين اتخذت القرار بداله. وهم بيرجع معنا خيط مهم من بداية الحلقة، مرات مشكلة الكذب مش بس إني غيرت لك معلومة، مرات أنا غيرت المعلومات اللي على أساسها أنت كمان رح تختار. عشان هيك يمكن السؤال هل كل كذبة غلط ما له جواب واحد بكلمة واحدة كمان. مثال الشخص المتخبي بالبيت بفرجينا ليش في مواقف ممكن يكون فيها إنه قول الحقيقة نفسه جزء من الأذى، لكن هذا ما بيعني إنه كل مرة نقول فيها إن أنت كانت منيحة خلاص صارت الكذبة مبررة. يمكن اللي بنقدر نعمله بدل القاعدة السهلة هو نسأل أسئلة أصعب. ليش أنا بحاجة أكذب أصلاً؟ مين اللي عم بحميه فعلاً؟ هل في طريقة أتصرف فيها من غير ما أخدع الشخص؟ وإذا انكشفت الحقيقة كاملة، هل المبرر اللي عندي رح يضل مقنع؟ ولا هو مقنع فقط طالما الشخص التاني ما بعرف شو صاير؟ ممكن هون تقولوا طيب إذا الكذبة عملت خير واضح، على الأقل هون نقدر نحكم عليها من النتيجة. بس قبل ما نرتاح لهي الفكرة، بدي بعد الأغنية أحكي لكم عن امرأة بتخلينا نجربها على حالي أصعب كتير. امرأة دخلت على حياة مجموعة من الناس وهن حاملين تجربة مؤلمة. تعرف شو؟ مش راح أحكي كتير، رح نحكي بعد الأغنية. بس المهم إنه إحنا رح نسأل السؤال، أو السؤال رح نتركه معنا مع هاي الأغنية، هي إذا القصة كانت كذبة بس الدعم اللي قدمته للناس كان حقيقي والناس اللي ساعدتهم كانوا حقيقيين وحتى الخير اللي نتج كان حقيقي، هل الخير بغير حكمنا على الكذبة ولا في أشياء تنكسر لحظة لما نعرف إحنا الحقيقة حتى لو النتيجة قبلها كانت منيحة؟ وطبعا لما احنا نحكي عن كذب ومش كذب ما ينفعش بدون فارس كرم ولا شو؟ يلا اللي بيكذب على مرته.

كمان كاتبتنا سيسيلا بوك تعطينا طريقة مفيدة جداً نفكر فيها. بتقول بمعنى الفكرة: ما تسأل بس هل عندي سبب حتى أكذب، لأنه تقريباً كل شخص بيكذب.

ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على هواء إذاعة الشمس، بعدنا مستمرين سوا في بين السطور، ومعكم أنا هبة أبو حسن. قبل الأغنية تركنا سؤال يمكن يكون من أصعب أسئلة الحلقة، إذا الكذبة عملت خير فعلا وساعدت ناس حقيقيين، هل النتيجة المنيحة تكفي حتى نقول إنه الكذبة كانت مبررة؟ وقلت لكم إنه بدي أحكي لكم عن إمرأة قصتها بتحط هذا السؤال قدام امتحان حقيقي. فيا سيدي خلونا نرجع مع بعض لسنة 2001 وبالتحديد بتاريخ 11/9. هناك يا جماعة تعرضت الولايات المتحدة لهجمات، وكان من بين أهدافها برجين مركز التجارة العالمي بنيويورك. فانهار هدول البرجين وانقتل تقريبا قرابة 3000 شخص، وبالمقابل كان في أشخاص اللي هني نجوا من داخل هدول البرجين، لكنهم خرجوا من هداك اليوم حاملين معهم تجربة كتير صعبة من الخوف الفقد والصدمة. وبعد حدث بهذا الحجم كتير من الناجين صاروا يدوروا عن بعض، حرفيا صاروا يدوروا على بعض. ليه؟ لأنه في أشياء مرات أسهل تحكيها لحدا عاش تجربة قريبة من تجربتك، حدا ما بتحتاج عن جد تشرح له من الصفر شو يعني تكون موجود بمكان زي هذا وتنجو وبعدين تحاول تكمل حياتك. وهون يا سيدي دخلت على القصة امرأة عرفت عن حالها باسم تانيا هند. تانيا قالت لهدول الناس أنا كمان واحدة منكم، قالت له أنه كانت موجودة داخل هذا البرج الجنوبي وقت الهجوم، وأنها انصابت وهي بتحاول تخرج، وكانت تحكي عن قصة كتير مؤثرة عن نجاتها وعن شخص اللي هي قابلته وهو مصاب خلال الهروب، وطلب أنه يعطي حتى خاتم لخطيبته إذا ما طلع عايش منه. وعن رجل كانت تقول أنه كان خطيبة وأنه كان موجود بالبرج الثاني ومات يومه. يعني لما كانت تقعد مع الناجين هي ما كانت داخلة عليهم كشخص من الخارج بده يسمع قصصا، هي كانت داخلة كناجي، وهذا الفرق جدا مهم. لأنه إذا أنا بعتقد إنك عشت نفس الإشي اللي أنا عشته ممكن أحكي لك بطريقة مختلفة، ممكن أثق فيك بسرعة، ممكن أحكي تفاصيل ما بحكيها بسهولة لحدا ثاني، لأنه في شعور إنك

بتعني من الداخل. ومع الوقت تانيا ما ضلت مجرد شخص بيشارك قصته، صارت ناشطة جدا داخل مجتمع الناجين، وصلت لرئاسة شبكة الناجين من مركز التجارة العالمي كمان. كانت تنظم نشاطات، ترافق أشخاص، تسمع منهم وتدافع عن قضاياهم. وبعد حتى الناجين اللي عرفوها وصفوا لاحقا أنه هي كانت تأثر عليهم بشكل إيجابي فعلا. يعني تخيلوا الصورة لحد هون، امرأة، في امرأة الناس شايفينها واحدة منهم، نجت مثلهم، فقدت مثلهم، وصارت تستخدم تجربتها حتى تساعدهم. وهون عنا نقطة التحول. ب2007 في صحيفة نيويورك تايمز بتدقق بقصتها، وهون كل الصورة انقلبت. تبين إنه تانيا هيد أصلاً مش اسمها الحقيقي، اسمها إليسيا ستيفي، وهي من إسبانيا. لكن المفاجأة الأكبر ما كانت باسمها، كانت إنه ما كان في دليل إنها كانت أصلاً بنيويورك وقت هجمات 11 سبتمبر. والتحقيق أشار إنه كمان إنها كانت بإسبانيا، والقصة عن نجاتها من البرج الجنوبي ما كانت تجربة أصلاً إنه هي عاشتها. وحتى الرجل اللي كانت تقدمه على إنه خطيبة وتوفى، عائلته قالت إنها ما كانت تعرف عنها. يعني فجأة الناس اللي كانوا فاكرين إنهم قدام ناجي مثلهم اكتشفوا إنه الأساس اللي بنوا عليه ثقتهم فيها ما كان صحيح. وهون تحديدا قصتها بتصير مهمة لحلقتنا، لأنه لو كانت تانية دخلت على حياتهم إنه كذبت، أخذت منهم إشي وأدتهم وانتهت القصة، كان الحكم أسهل. بس المشكلة إنها وهي عايشة داخل هالكذبة عملت أشياء حقيقية، قعدت مع هاي الناس وهن عم يتألموا، سمعتهم، ساعدتهم، وحتى دعمتهم ماليا. وبعض الناس قالوا بعدين انه عن جد كانت فعلا مصدر دعم وإلهام إلهم. وهون بصير السؤال مزعج شوي، شو بنعمل لما الكذبة نفسها تكون غلط بس في خير حقيقي طلع منها؟ هل منقول بما انها ساعدت الناس اذا النتيجة بتخفف من المشكلة؟ خلونا نغير السؤال. بتعرف لو الناجين عرفوا من أول يوم إنه تانيا ما كانت موجودة بهدول البرجين، هل كانوا رح يعطوها نفس المكان بينهم؟ هل كانوا رح يحكوا لها نفس التفاصيل؟ هل كانوا رح يثقوا فيها بنفس الطريقة؟ هون بنفهم إنه المشكلة مش فقط إنها معلومة، إنه معلومات غلط عن حياتها. الكذبة أثرت على اختيار الناس أنفسهم. يعني في ناس قربوا منها، في ناس شاركوها التجربة وثقوا فيها بناء على معلومات معينة. لو كانوا يعرفوا أنه مش صحيحة ممكن كانوا يختاروا علاقة مختلفة تماما. عشان هيك ممكن شخص يقولها إشيان بنفس الوقت، أنت ساعدتيني فعلا، بس كان من حقي أعرف مين أنت قبل ما أقرر أثق فيكي. وهم بالضبط بنرجع للسؤال اللي حملناه من القسم السابق، إن هي ممكن تكون منيحة والنتيجة ممكن تكون منيحة كمان، وحتى المساعدة ممكن تكون حقيقية. لكن هل هذا بيعطي الإنسان الحق يقرر عن غيره أي حقيقة يعرفها قبل ما يختار؟ يمكن هنا الجواب ما عاد متعلق فقط بهل خرج خير من هالكذبة، صار متعلق كمان بإشي تاني. هل كل هذا الخير رح يصير بنفس الطريقة لو الناس كانوا عارفين الحقيقة من البداية؟ ويمكن هون قصة تانية بتعطينا جواب مهم عن السؤال اللي حملناه معنا طول الحلقة. النتيجة المنيحة مهمة أكيد، والنية مهمة، والظروف كمان مهمة، بس ولا واحد منهم لحالها بتحسم إذا الكذبة كانت مبررة. لأنه لما أكذب عليك أنا مش بس عم بغير معلومة عندك، مرات بغير القرار اللي أنت كنت ممكن تاخده لو عرفت الحقيقة. وهذا بالضبط اللي صار بقصة تانية. السؤال مش إذا ساعدت ناس أو لا، في ناس فعلا شعروا إنها ساعدتهم. السؤال إنه الناس ما عرفوا مين الشخص اللي عم يوثقوا فيه فعلا، ولو عرفوا كان من حقهم أن يقرروا إذا بدهم يقربوا منها يحكوا لها ويعطوها نفس المكان بحياتهم أو لا. يمكن هاي النقطة بتساعدنا نرجع لكل الطريق اللي مشينا اليوم. بلشنا من حكاية الراعي والديب،

ومن سؤال بسيط ظاهرياً، شو أصلاً اللي بيخلي الكذب كذبة؟ واكتشفنا أنه مش كل إشي مش صحيح هو كذب. ممكن أغلط وأنا مقتنعة أني بحكي صح، ممكن أحكي لها قصة خيالية وإحنا الاثنين عارفين أنها خيال. واكتشفنا كمان أنه الصدق ما بيعني أني لازم أحكي لك كل إشي، من حقي تكون عندي خصوصية ومن حقي أقول ما بدي أحكي. في فرق بين أني ما أعطيك معلومة وبين أني أعطيك صورة بعرف إنها مش صحيحة وأتركك تصدقها. وبعدين صعبنا السؤال أكتر، قلنا طيب إذا عرفنا إنها كذبة هل هذا بيعني إنها غلط بكل الظروف؟ وهون حطينا حالنا قدام شخص واقف على الباب بده يعرف وين إنسان متخبي عشان بده يؤذي. وفجأة اكتشفنا إنه حتى جملة واضحة مثل إنه دايما نقول الحقيقة ممكن توصلنا لموقف الحقيقة نفسها فيه بتساعد على الأذى. يعني ما طلعنا من الحلقة بقاعدة سهلة بتقول كل كذبة غلط مهما صار، بس بنفس الوقت ما بنقدر نروح للطرف الثاني ونقول طالما نيتي منيحة إذا كذبتي مبررة، لأنه نيتي منيحة جملة سهلة كتير. كل واحد فينا تقريبا بيقدر يلاقي سبب يخلي كذبته تبدو ضرورية، ما حبيت أجرحه، خفت عليه، مش وقته يعرف، ما رح يستفيد من الحقيقة، كنت عم بحميه. عشان هيك يمكن بدل ما نسأل فقط هل بحق اللي أكذب، لازم نسأل سؤال أصعب شوي، شو اللي عم تعطيني هاي الكذبة حق أقرره عن الشخص الثاني؟ إذا كتبت حتى أحميه، هل فعلا ما كان في طريقة أحميه من غير ما أخدعه؟ وإذا خبيت عنه الحقيقة، هل هي معلومة ما بتخصه أصلاً ولا معلومة لو عرفها كان ممكن تغير قرار بحياته؟ والأهم لو انكشفت الكذبة بكرة، هل المبرر اللي عم أعطيه لنفس اليوم رح يضل مقنع وأنا واقف قدام الشخص اللي صدقني؟ لأنه في فرق كبير بين أني أحكي هاي مساحة خاصة إلي وما بدي أحكي عنها، وبين أني أبني لك واقع ثاني وأتركك تعيش وتختار على أساسه. ويمكن هون منوصل للسؤال اللي تركناه معكم من البداية الحلقة، لما أقول أنا كذبت عليه حتى أحميه، مين كنت عم أحمي فعلا؟ مرات يمكن فعلا عم بكون أحميه، ومرات يمكن أكون عم بحمي حالي من مواجهة ما بدي إياها، من اعتراف صعب، من نتيجة مش جاهزة أتحملها، أو حتى من نظرة الشخص إلي لو عرف الحقيقة. مرات يمكن يكون في شوي من الاثنين. عشان هيك الصدق مش معناه نحكي كل إشي بلا حساب، في حق بالخصوصية وفي حق بالسكوت، وحتى الحقيقة ممكن تنقال بطريقة قاسية ومؤذية، بس في فرق بين الرحمة والخداع، وفي فرق بين إني أختار شو أحكي عن نفسي وبين إني أختار عنك شو لازم تعرف حتى تبني قرارك. وبالنهاية يمكن لهذا السبب الكلفة الأثقل للكذب مش موجودة بالجملة حتى نفسها، موجودة بالثقة. لأنه لما أعرف حقيقة بتوجعني أنا بتعامل مع الإشي اللي أعرفته صح، بس لما أكتشف إنك كذبت علي بصير عندي مشكلة تانية كمان، برجع لورا للمحادثة اللي صارت قبل شهر، للموقف اللي صدقته، للقرار اللي أخدته، ببلش أسأل طيب وهذا كان حقيقي؟ وهذا كمان؟ فجأة الكذبة ما بتغير بس اللحظة اللي انكشفت فيها، بتخليني أشك بلحظة سبقتها وكانت بالنسبة إلي حقيقية. ويمكن هم بالضبط لازم نرجع للولد إلا بدأنا معه الحلقة. طول عمرنا سمعنا حكاية الراعي والديب، وكنا نفهم منه درس بسيط إنه ما تكذب لأنه إذا كذبت كتير الناس رح تبطل تصدقك. بس يمكن بعد حلقتنا اليوم الحكاية بتحمل معنا أوسع شوي. لما ظهر الديب فعلا والولد كان معه حق لأول مرة، ما كان عم يخدع حدا، صرخته كانت حقيقية والخطر كان حقيقي، بس الحقيقة لحالها ما كانت كافية، لأنه بعد كل المرات اللي استخدم فيها كلامه حتى يخلي الناس تصدق واقع مش موجود، بطل في ثقة تحمل الحقيقة لما وصلت. ويمكن هذا هو الإشي اللي بيضل معنا من كل أسئلة اليوم، مش إنه نطلع ونقرر من إسا إنه رح نحكي كل الحقيقة مهما كانت، ولا إنه نعطي حالنا قائمة بالأكاذيب المسموحة والممنوعة. يمكن المطلوب بس إنه قبل ما نقول الكذبة الجاية، خصوصا هاي اللي منسميها صغيرة أو كذبة بيضة أو لمصلحته، نوقف تاني ونسأل هل أنا فعلا بحاجة أخدع؟ وإذا الشخص اللي قدامي عارف الحقيقة كامل يوم بي يوم، هل رح أقدر أوقف قدامه وأقول له ليش اخترت أخليه يصدق غيره؟ لأن يمكن السؤال مش بس هل الكذبة رح تنكشف، يمكن السؤال أهم هو إذا انكشفت شو رح يضل من الثقة بعدها؟

مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا احنا لاخر حلقتنا لليوم. كانت معكم هبة ابو حسان، وهي كانت حلقتنا اليوم من بين السطور. ودائما نتذكر انه بين سطر وسطر يمكن تكون انت. تصبحون على كل الخير مستمعي الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. منعت الشرطة مساء اليوم عشرات الأهالي والمتظاهرين من بلدة مجد الكروم من الوصول إلى أراضي البلدة، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية في منطقة الروس. وقالت اللجنة الشعبية في مجد الكروم إن الشرطة والكيرن كيامت لم تخل المستوطنين من المكان حتى الآن، ودعت الأهالي للحضور والتضامن.

0: أكد استمرار الاحتجاج. في حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية عن مصرع مسن في 80 من عمره جراء حادث طرق وقع في مدينة حيفا، وكانت الطواقم الطبية قد نقلت المسن إلى المستشفى وهو بحالة حرجة وتم إقرار وفاته هناك. وفي حادث طرق آخر، أصيب مسن في 80 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل حافلة في مدينة بردس حنة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات بالغة في أطرافه. بدورها باشرت شرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين. أعلنت وزارة الصحة رصد كلب مصاب بداء الكلب في منطقة زراعية قرب شفا عمر، مشيرة إلى تحويل 3 أشخاص خالة الكلب لتلقي العلاج الوقائي. ودعت الوزارة كل من لامس الكلب أو حيوانا ضالا في المنطقة بين 28 من شهر آب و14 من الشهر الجاري إلى التوجه بشكل عاجل إلى أقرب مكتب صحة لتقييم الحاجة إلى العلاج الوقائي. إلى ملف لبنان، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير إن الجيش مصمم على إنهاء الوجود العسكري لحزب الله في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وأضاف أنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله في إطار اتفاق مع لبنان ما لم يرفع الجيش اللبناني من مستوى فعاليته وقدرته على تنفيذ مهامه. في المقابل، قال رئيس الوزراء اللبناني إن الإطار الثلاثي المطروح يمثل مسارا سياسيا للمفاوضات وليس اتفاقا، ويتضمن انسحاب إسرائيل من لبنان على مراحل. وأكد أن الحكومة اللبنانية ترفض تحويل لبنان إلى ساحة لصراع المحاور، مشددا على أن إدخال البلاد في حروب جديدة وتحميل الدولة تبعاتها ليس بديلا عن خيار المفاوضات. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن خفض التصعيد في الشرق الأوسط يمثل أولوية قصوى، داعيا إلى حماية المدنيين واستعادة حرية الملاحة بالكامل. ودعا غوتيريش إلى تطبيق خطة السلام في غزة بالكامل ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية، مؤكدا ضرورة وقف سياسة الضم في الضفات الغربية، ومشيرا إلى أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب تطبيق حل الدولتين. وفي الشأن اليمني، قال غوتيريش إن مبعوثه الخاص يبذل جهودا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مضيفا أن الأمم المتحدة دعت طرفي الصراع إلى الحوار لإنهاء التدهور الخطير للنزاع. إلى قطاع غزة، حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة من مخاطر انهيار مزيد من المباني المتضررة، مطالبة بفتح المعابر وإدخال مواد البناء والآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ. من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن آلاف النازحين يقيمون في مباني متصدعة وآيلة للسقوط، وأضاف أن عدد المفقودين تحت الركام منذ بدء الحرب تجاوز 8,000 شخص. وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني عن استمرار جهود انتشال الضحايا من تحت أنقاض مبنى عمارة السعادة الذي انهار في القطاع وأدى إلى ارتقاء 21 فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 23، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 22، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلام بك يا سميحة هاني. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحب نقوم؟
1: نستنى.
2: مش معقولة الآن؟
1: أنا متهيئة لو كان جوزي دكتور عمري ما يجي نصدع أبدا.

0: يا مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك. ألف سلامة. عن إذنكم، فرصة سعيدة أوي تشوفنا كل ليلة.
2: مع السلامة. أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليك.
0: ميرسي أوي يا دوري.
1: تصبحوا على خير وأنتم من أهلكم.
3: الجرح اللي في قلبك زي أدويه أدويه، والدمع اللي في عيني.
1: شاب لطيف أوي دكتور فؤاد، صاحبي من زمان.
2: والست بتاعته كمان لطيفة وحلوة، ويظهر انهم متفاهمين.
3: بس قولي

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عزمه الدفع بمشروعي قانون يتعلقان بما وصفه بالتشهير بجنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل، وذلك خلال عطلة الكنيسة. وينص المشروع القانون الأول الذي سيقدمه وزير العدل على مضاعفة التعويض في دعاوى التشهير من دون إثبات الضرر ليصل إلى مليون شيكل. أما مشروع القانون الثاني الذي سيقدم عبر وزارة الداخلية فينص وفق ما أعلن على سحب الجنسية من أشخاص يدينون أو يشوهون سمعة جنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل في أي مكان في العالم. وكان نتنياهو قد أشار مجددا إلى فيلم منازا وقال إن من يشوه سمعة جنود الجيش الإسرائيلي سيتكبد خسائر مالية فادحة وفق تعبيره. إلى ملف لبنان، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير إن الجيش مصمم على إنهاء الوجود العسكري لحزب الله في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وأضاف أنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله في إطار اتفاق مع لبنان ما لم يرفع الجيش اللبناني من مستوى فعاليته وقدرته على

0: تنفيذ مهامه. في المقابل قال رئيس الوزراء اللبناني أن الإطار الثلاثي المطروح يمثل مسارا سياسيا للمفاوضات وليس اتفاقا، ويتضمن انسحاب إسرائيل من لبنان على مراحل. وأكد أن الحكومة اللبنانية ترفض تحويل لبنان إلى ساحة لصراع المحاور، مشددا على أن إدخال البلاد في حروب جديدة وتحميل الدولة تبعاتها ليس بديلا عن خيار المفاوضات. إلى ملف الضفة الغربية، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني عن وفاة المعتقل الإداري معتز النظام الأطرش في 21 من عمره من محافظة الخليل داخل سجن عوفر الإسرائيلي. وقالت الهيئة أن الأطرش كان معتقلا إداريا منذ 5 أكتوبر عام 2025 دون تهمة أو محاكمة بموجب ما وصفته بوجود ملف سري. وأضافت نقلا عن عائلته أنه لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أمراض أو مشكلات صحية معروفة، مطالبة بالتحقيق في ظروف احتجازه وأسباب وفاته. أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت شابين أحدهما مصاب بالرصاص الحي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. وذكرت المصادر أن قوات خاصة تسللت إلى المخيم قبل أن تقتحم آليات عسكرية المنطقة وتداهم محلا تجاريا. وفي سياق متصل، أصيب مواطن بالاختناق بعد أن هجمه مستوطنون ورشوا عليه غاز الفلفل في قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. في الأخبار الدولية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن خفض التصعيد في الشرق الأوسط يمثل أولوية قصوى داعيا إلى حماية المدنيين واستعادة حرية الملاحة بالكامل. ودعا غوتيريش إلى تطبيق خطة السلام في غزة بالكامل ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية، مؤكدا ضرورة وقف سياسة الضم في الضفة الغربية، ومشيرا إلى أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب تطبيق حل الدولتين. وفي الشأن اليمني، قال غوتيريش إن مبعوثه الخاص يبذل جهودا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مضيفا أن الأمم المتحدة دعت طرفي الصراع إلى الحوار لإنهاء التدهور الخطير للنزاع. محليا، منعت الشرطة مساء اليوم عشرات الأهالي والمتظاهرين من بلدة مجد الكروم من الوصول إلى أراضي البلدة، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية في منطقة الروس. وقالت اللجنة الشعبية في مجد الكروم إن الشرطة والكيرن كيامت لم تخل المستوطنين من المكان حتى الآن، ودعت الأهالي للحضور والتضامن مؤكدة استمرار الاحتجاج. أعلنت مصادر طبية عن مصرع مسن في 80 من عمره جراء حادث طرق وقع في مدينة حيفا مساء اليوم، وكانت الطواقم الطبية قد نقلت المسن إلى المستشفى وهو بحالة حرجة، وتم إقرار وفاته هناك. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت وزارة الصحة رصد كلب مصاب بداء الكلب في منطقة زراعية قرب شفا عمر، مشيرة إلى تحويل 3 أشخاص خالطوا الكلب لتلقي العلاج الوقائي. ودعت الوزارة كل من لامس الكلب أو حيوانا ضالا في المنطقة بين 28 من شهر آب والرابع عشر من الشهر الجاري إلى التوجه بشكل عاجل إلى أقرب مكتب صحة لتقييم الحاجة إلى العلاج الوقائي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصر 22، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عزمه الدفع بمشروعي قانون يتعلقان بما وصفه بالتشهير بجنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل، وذلك خلال عطلة الكنيسة. وينص المشروع القانون الأول الذي سيقدمه وزير العدل على مضاعفة التعويض في دعاوى التشهير من دون إثبات الضرر ليصل إلى 1,000,000 شيكل. أما مشروع القانون الثاني الذي سيقدم عبر وزارة الداخلية فينص وفق ما أعلن على سحب الجنسية من أشخاص يدينون أو يشوهون سمعة جنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل في أي مكان في العالم. وكان نتنياهو قد أشار مجددا إلى فيلم منازا وقال إن من يشوه سمعة جنود الجيش الإسرائيلي سيتكبد خسائر مالية فادحة وفق تعبيره. إلى ملف لبنان، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن الجيش مصمم على إنهاء الوجود العسكري لحزب الله في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وأضاف أنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله في إطار اتفاق مع لبنان ما لم يرفع الجيش اللبناني من مستوى فعاليته وقدرته على تنفيذ مهامه. في المقابل قال رئيس الوزراء اللبناني إن الإطار الثلاثي المطروح يمثل مسارا سياسيا للمفاوضات وليس اتفاقا، ويتضمن انسحاب إسرائيل من لبنان على مراحل. وأكد أن الحكومة اللبنانية ترفض تحويل لبنان إلى ساحة لصراع المحاور، مشددا على أن إدخال البلاد في حروب جديدة وتحميل الدولة تبعاتها ليس بديلا عن خيار المفاوضات. إلى ملف الضفة الغربية، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني عن وفاة المعتقل الإداري معتز النظام الأطرش في 21 من عمره من محافظة الخليل داخل سجن عوفر الإسرائيلي. وقالت الهيئة إن الأطرش كان معتقلا

0: إداريا منذ 5 أكتوبر عام 2025 دون تهمة أو محاكمة بموجب ما وصفته بوجود ملف سري. وأضافت نقلا عن عائلته أنه لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أمراض أو مشكلات صحية معروفة، مطالبة بالتحقيق في ظروف احتجازه وأسباب وفاته. أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت شابين، أحدهما مصاب بالرصاص الحي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. وذكرت المصادر أن قوات خاصة تسللت إلى المخيم قبل أن تقتحم آليات عسكرية المنطقة وتداهم محلا تجاريا. وفي سياق متصل، أصيب مواطن بالاختناق بعد أن هجمه مستوطنون ورشوا عليه غاز الفلفل في قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. في الأخبار الدولية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن خفض التصعيد في الشرق الأوسط يمثل أولوية قصوى، داعيا إلى حماية المدنيين واستعادة حرية الملاحة بالكامل. ودعا غوتيريش إلى تطبيق خطة السلام في غزة بالكامل ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية، مؤكدا ضرورة وقف سياسة الضم في الضفة الغربية، ومشيرا إلى أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب تطبيق حل الدولتين. وفي الشأن اليمني، قال غوتيريش إن مبعوثه الخاص يبذل جهودا للتواصل إلى وقف لإطلاق النار، مضيفا أن الأمم المتحدة دعت طرفي الصراع إلى الحوار لإنهاء التدهور الخطير للنزاع. محليا، منعت الشرطة مساء اليوم عشرات الأهالي والمتظاهرين من بلدة مجد الكروم من الوصول إلى أراضي البلدة، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية في منطقة الروس. وقالت اللجنة الشعبية في مجد الكروم إن الشرطة والكيرن كيامت لم تخل المستوطنين من المكان حتى الآن، ودعت الأهالي للحضور والتضامن مؤكدة استمرار الاحتجاج. أعلنت مصادر طبية عن مصرع مسن في 80 من عمره جراء حادث طرق وقع في مدينة حيفا مساء اليوم، وكانت الطواقم الطبية قد نقلت المسن إلى المستشفى وهو بحالة حرجة، وتم إقرار وفاته هناك. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت وزارة الصحة رصد كلب مصاب بداء الكلب في منطقة زراعية قرب شفا عمر، مشيرة إلى تحويل 3 أشخاص خالطوا الكلب لتلقي العلاج الوقائي. ودعت الوزارة كل من لامس الكلب أو حيوانا ضالا في المنطقة بين 28 من شهر آب والرابع عشر من الشهر الجاري إلى التوجه بشكل عاجل إلى أقرب مكتب صحة لتقييم الحاجة إلى العلاج الوقائي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصر 22، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عزمه الدفع بمشروعي قانون يتعلقان بما وصفه بالتشهير بجنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل، وذلك خلال عطلة الكنيسة. وينص المشروع القانون الأول الذي سيقدمه وزير العدل على مضاعفة التعويض في دعاوى التشهير من دون إثبات الضرر ليصل إلى مليون شيكل. أما مشروع القانون الثاني الذي سيقدم عبر وزارة الداخلية فينص وفق ما أعلن على سحب الجنسية من أشخاص يدينون أو يشوهون سمعة جنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل في أي مكان في العالم. وكان نتنياهو قد أشار مجددا إلى فيلم منازا وقال إن من يشوه سمعة جنود الجيش الإسرائيلي سيتكبد خسائر مالية فادحة وفق تعبيره. إلى ملف لبنان، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن الجيش مصمم على إنهاء الوجود العسكري لحزب الله في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وأضاف أنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله في إطار اتفاق مع لبنان ما لم يرفع الجيش اللبناني من مستوى فعاليته وقدرته على تنفيذ مهامه. في المقابل قال رئيس الوزراء اللبناني إن الإطار الثلاثي المطروح يمثل مسارا سياسيا للمفاوضات وليس اتفاقا، ويتضمن انسحاب إسرائيل من لبنان على مراحل. وأكد أن الحكومة اللبنانية ترفض تحويل لبنان إلى ساحة لصراع المحاور، مشددا على أن إدخال البلاد في حروب جديدة وتحميل الدولة تبعاتها ليس بديلا عن خيار المفاوضات. إلى ملف الضفة الغربية، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني عن وفاة المعتقل الإداري معتز نظام الأطرش في 21 من عمره من محافظة الخليل داخل سجن عوفر الإسرائيلي. وقالت الهيئة أن الأطرش كان معتقلا إداريا منذ 5 أكتوبر عام 2025 دون تهمة أو محاكمة بموجب ما وصفته بوجود ملف سري. وأضافت نقلا عن عائلته أنه لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أمراض أو مشكلة صحية معروفة، مطالبة بالتحقيق في ظروف احتجازه وأسباب وفاته. أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت شابين أحدهما مصاب بالرصاص الحي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. وذكرت المصادر أن قوات خاصة تسللت إلى المخيم قبل أن تقتحم آليات عسكرية المنطقة وتداهم محلا تجاريا. وفي سياق

0: متصل أصيب مواطن بالاختناق بعد أن هاجمه مستوطنون ورشوا عليه غاز الفلفل في قرية أبو نجام جنوب شرق بيت لحم. في الأخبار الدولية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن خفض التصعيد في الشرق الأوسط يمثل أولوية قصوى، داعيا إلى حماية المدنيين واستعادة حرية الملاحة بالكامل. ودعا غوتيريش لتطبيق خطة السلام في غزة بالكامل ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية، مؤكدا ضرورة وقف سياسة الضم في الضفة الغربية، ومشيرا إلى أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب تطبيق حل الدولتين. وفي الشأن اليمني، قال غوتيريش إن مبعوثه الخاص يبذل جهودا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مضيفا أن الأمم المتحدة دعت طرفي الصراع إلى الحوار لإنهاء التدهور الخطير للنزاع. محليا، منعت الشرطة مساء اليوم عشرات الأهالي والمتظاهرين من بلدة مجد الكروم من الوصول إلى أراضي البلدة، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية في منطقة الروس. وقالت اللجنة الشعبية في مجد الكروم إن الشرطة والكيرن كيامت لم تخل المستوطنين من المكان حتى الآن، ودعت الأهالي للحضور والتضامن مؤكدة استمرار الاحتجاج. أعلنت مصادر طبية عن مصرع مسن في الثمانين من عمره جراء حادث طرق وقع في مدينة حيفا مساء اليوم، وكانت الطواقم الطبية قد نقلت المسن إلى المستشفى وهو بحالة حرجة، وتم إقرار وفاته هناك. بدورها بشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت وزارة الصحة رصد كلب مصاب بداء الكلب في منطقة زراعية قرب شفا عمر، مشيرة إلى تحويل 3 أشخاص خالطوا الكلب لتلقي العلاج الوقائي. ودعت الوزارة كل من لامس الكلب أو حيوانا ضالا في المنطقة بين 28 من شهر آب والرابع عشر من الشهر الجاري إلى التوجه بشكل عاجل إلى أقرب مكتب صحة لتقييم الحاجة إلى العلاج الوقائي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصر 22، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عزمه الدفع بمشروعي قانون يتعلقان بما وصفه بالتشهير بجنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل، وذلك خلال عطلة الكنيسة. وينص المشروع القانون الأول الذي سيقدمه وزير العدل على مضاعفة التعويض في دعاوى التشهير من دون إثبات الضرر ليصل إلى مليون شيكل. أما مشروع القانون الثاني الذي سيقدم عبر وزارة الداخلية فينص وفق ما أعلن على سحب الجنسية من أشخاص يدينون أو يشوهون سمعة جنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل في أي مكان في العالم. وكان نتنياهو قد أشار مجددا إلى فيلم منازا وقال إن من يشوه سمعة جنود الجيش الإسرائيلي سيتكبد خسائر مالية فادحة وفق تعبيره. إلى ملف لبنان، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن الجيش مصمم على إنهاء الوجود العسكري لحزب الله في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وأضاف أنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله في إطار اتفاق مع لبنان ما لم يرفع الجيش اللبناني من مستوى فعاليته وقدرته على تنفيذ مهامه. في المقابل قال رئيس الوزراء اللبناني إن الإطار الثلاثي المطروح يمثل مسارا سياسيا للمفاوضات وليس اتفاقا، ويتضمن انسحاب إسرائيل من لبنان على مر. وأكد أن الحكومة اللبنانية ترفض تحويل لبنان إلى ساحة لصراع المحاور، مشددا على أن إدخال البلاد في حروب جديدة وتحميل الدولة تبعاتها ليس بديلا عن خيار المفاوضات. إلى ملف الضفة الغربية، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني عن وفاة المعتقل الإداري معتز النظام الأطرش في 21 من عمره من محافظة الخليل داخل سجن عوفر الإسرائيلي. وقالت الهيئة إن الأطرش كان معتقلا إداريا منذ 5 أكتوبر عام 2025 دون تهمة أو محاكمة بموجب ما وصفته بوجود ملف سري. وأضافت نقلا عن عائلته أنه لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أمراض أو مشكلة صحية معروفة، مطالبة بالتحقيق في ظروف احتجازه وأسباب وفاته. أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت شابين أحدهما مصاب بالرصاص الحي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. وذكرت المصادر أن قوات خاصة تسللت إلى المخيم قبل أن تقتحم آليات عسكرية المنطقة وتداهم محلا تجاريا. وفي سياق متصل، أصيب مواطن بالاختناق بعد أن هجمه مستوطنون ورشوا عليه غاز الفلفل في قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. في الأخبار الدولية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن خفض التصعيد في الشرق الأوسط يمثل أولوية قصوى داعيا إلى حماية المدنيين واستعادة حرية الملاحة بالكامل. ودعا غوتيريش إلى تطبيق خطة السلام في غزة بالكامل ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية، مؤكدا ضرورة وقف سياسة الضم في الضفة الغربية، ومشيرا إلى أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب تطبيق حل الدولتين. وفي الشأن اليمني، قال غوتيريش إن مبعوثه الخاص يبذل جهودا للتواصل إلى وقف لإطلاق النار، مضيفا أن الأمم المتحدة دعت طرفي الصراع إلى الحوار لإنهاء التدهور.

0: المحور الخطير للنزاع. محلياً منعت الشرطة مساء اليوم عشرات الأهالي والمتظاهرين من بلدة مجد الكروم من الوصول إلى أراضي البلدة، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية في منطقة الروس. وقالت اللجنة الشعبية في مجد الكروم إن الشرطة والكيرن كيامت لم تخل المستوطنين من المكان حتى الآن، ودعت الأهالي للحضور والتضامن مؤكدة استمرار الاحتجاج. أعلنت مصادر طبية عن مصرع مسن في الثمانين من عمره جراء حادث طرق وقع في مدينة حيفا مساء اليوم، وكانت الطواقم الطبية قد نقلت المسن إلى المستشفى وهو بحالة حرجة، وتم إقرار وفاته هناك. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت وزارة الصحة رصد كلب مصاب بداء الكلب في منطقة زراعية قرب شفا عمر، مشيرة إلى تحويل 3 أشخاص خالطوا الكلب لتلقي العلاج الوقائي. ودعت الوزارة كل من لامس الكلب أو حيوانا ضالا في المنطقة بين 28 من شهر آب والرابع عشر من الشهر الجاري إلى التوجه بشكل عاجل إلى أقرب مكتب صحة لتقييم الحاجة إلى العلاج الوقائي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصر 22، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.